0: نظارتين شمس او نظارتين نظر او نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك اوبتينايز.
0: اوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
4: تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
6: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
7: يسعد صباحكم من بير السبع.
8: السيارة مش عم تمشي، بدنا حبايب فيش هدف شي.
9: الله يصبحكم بالخير من قرية نيل.
10: صباح الخير
11: من أعالي الجليل من قرية نحل.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين، 12 من أكتوبر تشرين الأول، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: قبل 15 يوما من الانتخابات، دعم مفاجئ لحزب الديمقراطيين من أحد الأحزاب في مركباته لجنة المتابعة يثير ردود فعل متفاوتة بين التأييد والمعارضة. محاكمة نتنياهو تتحول إلى مسرح اتهامات بعد حضور المستشار القضائي السابق مندلبليت الذي رفض التراجع عن قراراته في اتهام رئيس الوزراء. والسعودية تواجه هجمات متتالية من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن وسط خسائر بشرية متصاعدة وعدم تحرك دولي وإقليمي على الصعيد العسكري. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الثاني من برنامج هذا النهار لهذا الأسبوع. الطقس اليوم يبدو أنه غائم جزئيا، متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وإلى جانب ذلك أمطار متفرقة هذا الصباح متوقعة في المناطق الشمالية تحديدا، لن تكون لوقت طويل، ولكن خلال ساعات الصباح إن كنتم من سكان المناطق الشمالية قد يكون هناك يعني بعض زخات المطر خلال هذا الصباح، ومن الواضح الأجواء بدأت يعني تكون خريفية بامتياز. إلى الآن أبرز ما جاءنا من غرفة الأخبار، آخر التطورات والأحداث في الساعات واليوم الأخير. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه توجه لرئيس الأركان إيال زمير ورئيس الشباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة مطالبا بفتح تحقيق ضد المشاركين في فيلم نازا يعرض الفيلم شهادات لعناصر استخبارات عن استهداف المدنيين خلال الحرب على غزة. كما طالب نتنياهو بمحاكمتهم بتهم ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. تراجع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت عن تصريحات أبدى فيها استعداده لقبول بنيامين نتنياهو وزيرا في حكومة برئاسته بشروط تتعلق

تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وتجنيد الحريديين ووضع دستور لإسرائيل. وقال بنت إن تصريحاته هدفت إلى إظهار استحالة ذلك عقب اعتراضات من قادة المعارضة تحديدا غادي أيزنكوت ويائير جولان وأفيكتور ليبرمان الذين رفضوا المشاركة في أي حكومة تضم نتنياهو. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا في جنوب قطاع غزة بدعوى محاولته عبور ما يعرف بالخط الأصفر. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت وصول 7 قتلى و28 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة، وارتفاع حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار إلى 1488. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية 7 لاستئناف المفاوضات وفتح مضيق هرمز غير كاف، وأوضح أن طهران قدمت شروطها قبل نحو 2 أسبوع مؤكدا أن واشنطن وافقت على بعضها، بينما بقيت قضايا أخرى دون إجابات واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيح المسائل العالقة قبل المضي في المفاوضات. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في هجوم جديد على مطار الرياض الذي لا تزال عملياته معلقة. من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مسؤوليتها عن استهداف مطاري الرياض والدمام ومنشآتين لأرامكو. في تطور آخر، أعلن تحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة أبها المجاورة. بحث وزيرا الخارجية السعودي والإيراني خلال اتصال هاتفي التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة لاحتوائه. وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أعرب عن قلقه من تصاعد التوترات، مؤكدا عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة ومبديا استعداده للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية واليمن. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يكن على علم باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس استعداد أوكرانيا لتوقيع الاتفاق في حال موافقة روسيا عليها. أعلن مستشفى بوريا وفاة طفلة تبلغ 2 من سكان بلدة طرعان متأثرة بجروحها الحرجة على أثر تعرضها للدعس في بلدة لبعين جدات. وأوضح المستشفى أن الطفلة وصلت دون نبض وسط عمليات إنعاش، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها بعد إخفاق محاولات إنقاذ حياتها. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم 17 شخصا بينهم رئيس سلطة محلية كبيرة في وسط البلاد وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية تابعة للسلطة المحلية، واستدعت 7 آخرين للتحقيق بشبهات فساد وتلقي رشوة واحتيال وغسل أموال. ووفق الشرطة فيشتبه بأن رئيس السلطة المحلية ومدير الشركة بمشاركة زوجة الرئيس تلقوا رشاوى مقابل منح امتيازات ومناقصات بمبالغ كبيرة على رجال أعمال وسط شبهات بتورط جهات إجرامية. أضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استمر لما يزيد على العام، وشملت العملية تفتيش مكاتب ومصالح تجارية وضبط أموال وممتلكات. اعتقلت شرطة راكبا بشبهة الاعتداء على سائق حافلة عربي تابع لشركة سوبربوس في مدينة العفولة وتوجيه شتائم وتهديدات عنصرية له، من بينها وصفه بالإرهابي والتهديد بقتله. ووفقا للشبهات فقد وجه الراكب لكمات للسائق ما دفعه إلى إيقاف الحافلة واستدعاء الشرطة فيما حاول المشتبه به الفرار وألحق أضرارا في الحافلة. أعلنت شرطة إنهاء التحقيق مع شاب من كسال يبلغ 19 عاما للاشتباه بطعنه طالب

في 16 من عمره داخل إحدى مدارس البلدة الشهر الماضي. ووفق الشرطة فقد وقع الاعتداء على خلفية شجار بين طلاب تخلله استخدام غاز مسيل للدموع قبل وصول مشتبهين اثنين على دراجة نارية إلى المدرسة، حيث أقدم أحدهما على طعن الطالب في رقبته ما استدعى نقله إلى المستشفى. أضافت الشرطة أن النيابة العامة قدمت تصريح مدع ضد المشتبه به تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة المركزية في الناصرة. اعتقلت شرطة شخصين للاشتباه بضلوعهما في قتل 3 شبان من جلجول عثر على جثثهم قبل نحو شهر داخل مركبة محترقة قرب مدينة باقة الغربية. أفادت المعلومات بأن إحدى المشتبه بهما تعمل مربية أطفال في روضة، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة. حذرت وزارة الداخلية من رسالة مضللة انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تزعم أن أشخاصا ينتحلون صفة رجال شرطة يجرون فحوصات لبطاقات الهوية ويجمعون بيانات بيومترية استعدادا لتعداد سكاني. وأكدت الوزارة أن سلطة السكان والهجرة لا تطلب من المواطنين تقديم معلومات شخصية بهذه الطريقة ولا ترسل موظفين إلى المنازل لجمع البيانات، محذرة من الاستجابة لأي شخص يطلب معلومات تعريفية باسمها. وهذا تحذير مهم خاصة في هذه الآونة، ويجب الحذر دائما من هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون جمع المعلومات بحجج مختلفة، خاصة لدى كبار السن، لدى النساء والرجال الموجودين في بيوتهم بمفردهم دون مساعدين. أصدرت وزارة الصحة وحماية البيئة تعليمات احترازية للسكان قرب مصاف تكرير البترول في خليج حيفا، وذلك بعد رصد مستويات مرتفعة وغير اعتيادية من مادة البنزين في الهواء. وشملت التعليمات نقل الدراسة في مدرستين بكريات آتا إلى مواقع بديلة خلال الساعات 24 المقبلة، ودعوة السكان ضمن مسافة 1 كيلومتر من المصاف إلى تقليل البقاء خارج المنازل، خاصة الأطفال والنساء الحوامل. طبعا هذا الصباح أيضا تعليق للدوام الدراسي في هذه المدارس بسبب هذا التلوث الحاصل في منطقة المصافي. هذه كانت جولة على أبرز الأخبار والمستجدات في الساعات الأخيرة، ما الذي يجري إقليميا عالميا وكذلك في الساحة المحلية. بعد الفاصل سنكون أيضا مع ما تقوله الصحف بعجالة، تحليل لأبرز الأحداث الحاصلة والبداية في ملفاتنا. ابقوا معنا من فضلكم.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40 ألف شيء.

0: شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
1: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
1: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
6: خليه جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا قدها،
4: احنا قد،
5: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
5: احنا قدها.
9: هذا النهار مع شيرين يونس.

قبل 15 يوما من الانتخابات، دعم مفاجئ لحزب الديمقراطيين من أحد الأحزاب في مركبات لجنة المتابعة يثير ردود فعل متفاوتة بين التأييد والمعارضة. محاكمة نتنياهو تتحول إلى مسرح اتهامات بعد حضور المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، المستشار السابق طبعا، الذي رفض التراجع عن قراراته في اتهام رئيس الوزراء. والسعودية تواجه هجمات متتالية من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن وسط خسائر بشرية متصاعدة وعدم تحرك دولي وإقليمي على الصعيد العسكري. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وطبعا نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا في أبرز الأخبار التي حدثت والأحداث في المنطقة وفي العالم وفي البلدات العربية في الساعات الأخيرة. الآن نعرج على بعض مما كتبته وتقوله الصحف الإسرائيلية اليوم. يدعوت أحرونوت البداية مع هذا الكشف لناحوم برنيع الذي يتحدث عن أنه كان في يوليو، حتى يوليو عام 2024 بعد أشهر على اندلاع الحرب على قطاع غزة وهجمات 7 أكتوبر، تم التوصل إلى صيغة وصفقة بموجبها مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، بتأثير أيضا يعني دولي ومن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في وقت في قطاع غزة. بموجب هذه الصفقة تلغى لوائح أو أوامر الاعتقال بحق نتنياهو جالانت وكذلك قادة حماس مقابل التوصل إلى صفقة تنهي هذه الحرب وتعيد المحتجزين الإسرائيليين. في التفاصيل أنه بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف عرقل هذه الصفقة، لم يوقع عليها خشية من انعكاساتها السياسية في أروقة اليمين، تذرعا بأنه لا يمكن تمرير صفقة في هذا الوقت من خلال الكنيست والحكومة بسبب ائتلافه. كانت الأخبار تصل إلى سموتريتش وبن غفير يعقدون الأمور، ونتنياهو لأسباب سياسية لم يوقع هذا الاتفاق مع يعني الذي كان سينقض أيضا من كل القرارات التي تتخذ ضده في محكمة الجنايات. وطبعا الهدف وفق التحليل من جانب كريم خان كان أنه بداية الأزمة يعني الحديث عن كل ما طاله من اتهامات بالتحرش، بأنه هذا كان مدبر إسرائيليا وتوقع بأنه تهدأ هذه الموجة في حال توصل إلى هذه الصفقة.

هذه المسألة سنعاود الحديث أيضا في سياق ملفات هذا النهار. في الإطار الانتخابي دعوت أحرونو تتحدث 15 يوما قبل الانتخابات وحملة إضعاف بن غفير قائمة من جانب بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يمتص الليكود والسائر الأحزاب اليمينية جزء من أصوات ومقاعد بن غفير لأنه بن غفير يطالب بوزارة الأمن في الحكومة المقبلة والقضاء كذلك لتالي غوتليب ونتنياهو ليس معنيا ب منحه هاتين الوزارتين مقرات في يعني ميدانية وحملة مشتركة بين سموتريتش ونتنياهو الليكود وتسيونوت داتيت عمليا في محاولة وتحت شعار طبعا الإنقاذ معسكر اليمين. هذه الحملة التي تستثني بن غفير وحزبه وكاريكاتيري دعوت أحرونوت أيضا يتحدث في هذا الإطار نتنياهو وسموتريتش على يعني يجلسان في مؤتمر يعدان لهذه الحملة وبن غفير يعني جانبا ينظر إليهما. نتنياهو يقول له أنت متطرف يعني بشكل كبير بالنسبة لنا وسموتريتش يخطط ويخطط مع نتنياهو أنه بعد الانتخابات سنخرج بحرب في الضفة ويعني نقوض عمل السلطة الفلسطينية ونحتل سيناء ونوقف تجنيد الحريديم وكل أحلام سموتريتش في الحكومة المقبلة. في هآرتس أيضا عناوين بعضها متشابه وآخر يعني في مسائل أخرى والعنوان المركزي يتحدث عن يعني وفقا لشهادات بعد 7 أكتوبر أيضا كان هناك أنه استهداف بسيط كان يصدق عليه ويكون مبررا لاستهداف لأبرياء في قطاع غزة ووفق شهادات عمليا جنود من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومن جهاز المسيرات تقول هذه الشهادات إنه سياسة إطلاق النار توسعت حتى النهاية وفي قطاع غزة وفي بعض الحالات في إحدى الحالات كان هناك تحذير من إصابة والمس ب300 من الأبرياء ولكن رئيس هيئة الأركان صدق بنفسه على الهجوم والاستهداف. في مقر أيزنكوت وفي حملة الانتخابية ينظرون إلى الأحزاب المتأرجحة بأنها تهديد يجب تحييده والحديث تحديدا في لدى أيزنكوت عن حزبين الحديث عن حزب يعز هندل وزليخة المخاوف من زليخة تحديدا ووفق الاستطلاعات حتى لو عبر هذا الحزب نسبة الحسم يعني من المفضل لأيزنكوت أن لا يطع معه لأنه ليس مريحا تحديدا من جانب زليخة وليس متوقعا فبالتالي يعني يتوقع من حملة أيزنكوت أن تحاول امتصاص أصوات هذا الحزب بينما تعول على حملة الليكود في امتصاص أحزاب أصوات عوفر فينتر. أيضا شهادة المستشار القضائي السابق للحكومة في المحكمة وكل ما قاله في يعني هآرتس توسيع لهذه المسألة وأيضا حديث عن ما جرى في ميتسبي ريحو هذه المستوطنة ومصادر في الشرطة تذكر هآرتس نقلا عنها بأنه كل الفيديوهات والتوثيق من الكاميرات التي كانت على أجساد القوات الإسرائيلية في المنطقة تزيد الشكوك حول أن النائب كرويزر من حزب عتمة يهوديت حزب بن غفير هاجم أحد أفراد الشرطة وهذا خلال محاولات اعتقال الشرطة لمثيري الشغب ومعتدين على الفلسطينيين. النائب كرويزر كان موجودا وشخص آخر من الحزب في المناوشات التي حدثت حاول يعني عرقلت عمل أفراد الشرطة وهاجم أحد أفراد

0: واليسام.
1: رفيف دروكر يتساءل أين أيزنكوت، يتحدث عن الحملة الهادئة عن المستشار أو مدير الحملة مانيليس وكل الإيثار هذا الهدوء من جانب أيزنكوت، على الرغم من أنه في كثير من القضايا التي يعني كانت خلال الأسابيع الماضية وكان بإمكان أيزنكوت يتطرق إليها في حملته وربما يستفيد منها، ولكن تساؤلات رفيف دروكر عن هذه الحملة الهادئة التي تتجنب النقاشات الحادة في خلال هذه الانتخابات. طبعا كثير من الأحداث والأخبار في الصحف وفيما تقوله، وسنكون مع زاوية يعني إلى حد ما نحلل ما تكتب الصحف أو ما يأتي في الأخبار مع الكاتب الصحفي أستاذ أنطوان شلحت. أهلا بك أستاذ أنطوان.
2: صباح الخير أستاذ شيرين.
1: أهلا بك. بماذا نبدأ؟ نريد أن نتحدث قليلا عن الانتخابات بما أنه يعني 16 يوم 15 يوم قبل هاي الانتخابات، كيف شايف التحركات بالحملات بشكل عام، وكمان بعدين بنحكي بالأحزاب العربية.
2: واضح أنه في هجمة مكثفة من قبل حزب الليكود بإيحاء طبعا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل الوصول إلى مكانة الحزب الأكبر، لأن الوصول إلى هذه المكانة هي ما تمنحه ربما الحق بأن يكلف من جانب رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة. على ما يبدو أنه يعني نتنياهو يتطلع إلى البقاء في سدة الحكم، وهذه بالنسبة إليه الغاية الأقصى، وحتى أنها غاية مقدسة بالنسبة إليه، خصوصا لكي يهرب إلى الأمام مثل ما أكدنا مرات من الصعب حصرها من محاكمته الجنائية. بالأمس كان هناك شهادة للمستشار القانوني السابق للحكومة اللي قال إنه كل ملف من ملفات المحاكمة يستوجب إدانة، يعني هناك ما يمكن أن يدينه وإدانته ممكن أن تؤدي به إلى الذهاب إلى السجن، فهو يريد أن يهرب من ذلك عن طريق الاستمرار فيما يسمى بخطة الإصلاح القضائي أو خطة الانقلاب على الجهاز القضائي. كذلك هو يريد أن يهرب من محاسبته على هجوم 27 الأول أكتوبر 2023 الذي ما زال يوصف في التحليلات الإسرائيلية بأنه أكبر إخفاق استخباراتي استراتيجي في تاريخ إسرائيل. وفي الفترة الأخيرة ظهرت مؤشرات جديدة إلى أنه يتحمل المسؤولية ربما الأولى والأخيرة عن هذا الإخفاق، لأنه كان يعلم ب أمر هذا الهجوم ووصلته تحذيرات من عدة دول بما في ذلك من دول عربية بشأن هذا الهجوم، لكنه آثر أن يتجاهلها ولم ينقلها إلى المؤسسة الأمنية. يلاحظ أستاذ شيرين أنه الليكود توجد خطط كثيرة للبقاء في سدة الحكم، منها أهمها مثلا طبعا زيادة التصويت للحزب و احتلال مكانة الحزب الأول، ثم محاولة اصطياد ربما نواب يهربون من كتل أخرى بما يتيح إمكان أن تكون هناك أكثرية ولو عادية لتولي نتنياهو، لاستمرار تولي نتنياهو رئاسة الحكومة.
1: هذا بعد الانتخابات، لكن قبلها خلال الحملة هناك محاولة أيضا لترتيب، إن لم يكن الليكود الحزب الأكبر، ترتيب أوراق اليمين. كيف تقرأ التعاون هذا العلني الجدي الآن مع سموتريتش واستثناء بن غفير؟
2: طبعا يعني اولا من الواضح انه عم بحاول يعني نتنياهو بالنسبه الي انا بعتقد انه سموتريتش يعتبر في عرف نتنياهو ربما اكثر ولاء لنتنياهو في كل ما يتعلق بسياسته وبما يسمى المحددات لهذه السياسه خصوصا من جانب الاداره الامريكيه. يعني لاحظي خلال ولايه الحكومة الحالية طوال الوقت سموتريتش كان يقف إلى جانب نتنياهو، في حين أنه مثلا بن غفير كان يعترض على الكثير من قرارات نتنياهو. بتتذكر أستاذ شيرين أنه بن غفير استقال من الحكومة
1: صحيح
2: في خضم الحرب.
1: نعم. سبب الصفقة.
2: وعاد وتراجع عن هذه الاستقالة. يعني هناك طبعا تحالف استراتيجي بين نتنياهو وبين سموتريتش وبين غفير، هؤلاء هم على ما يبدو حلفائه الطبيعيون في هذه الحكومة، وأيضا هو يسعى لأن يكونوا حلفائه الطبيعيين في الحكومات المقبلة. ولكن قربه من سموتريتش أكثر من قربه من غفير، ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أنه هو من ضغط لإقامة التحالف بين سموتريتش وبين حزب زيهوت هوية برئاسة فيجلين لكي يضمن اجتياز الصهيونية الدينية نسبة الحسم. بالمناسبة أستاذ شيرين، يعني نتنياهو لديه الكثير من الخطط لكي يحافظ على قاعدته الانتخابية ولكي يسحب أصواتا من أحزاب المعارضة التي أيضا تجدول على خريطة اليمين واليمين المتطرف. يعني هناك سيناريو يقول إن حزب عوفر فينتر مثلا يركز أكثر من أي شيء آخر على ناخبي حزب إسرائيل بيتنا بزعامة فيكتور ليبرمان لكي يسحب مصوتين من هناك ويضعف تأثير حزب ليبرمان باعتباره الحزب الوحيد الذي يعلن على رؤوس الأشاد أنه لن يكون جزءا من حكومة مقبلة يترأسها بنيامين نتنياهو.
1: ولكن مع ذلك هذا لا يعني يغفر له لفينتر وحزبه أمام نتنياهو اللي أيضا يشن يعني حملة ضده.
2: نعم، يعني طلعي ما احنا يعني عندما اشير الى انا الى هذه الجزئية فلكي اؤكد ان بنيامين نتنياهو بالنسبة الي البقاء في سدة الحكم غاية مهمة، ولذلك كل الوسائل في عرفه مبررة، بما في ذلك يعني استخدام عوفر فينتر الذي ربما يوجد جدل أو يوجد احتكاك بينه وبين بنيامين نتنياهو من أجل إضعاف منافسيه أو من أجل عدم هروب مصوتيه إليه. ولديه أيضا حسابات أخرى يعني تتعلق ربما بأحزاب أخرى، يعني بأمس مثلا وتحدثنا عن ذلك عبر أثير إذاعتكم أنه تقرير يدعو تحرنات اللي تحدث أنه الليكود الآن يبحث بسراج وفتيلي عن نواب ممكن أن يهربوا من قوائم أحزاب أخرى وينضموا إلى ائتلاف برئاسة نتنياهو، ما يمكن هذا مثل هذا الائتلاف من أن يحظى بأكثرية تتيح له أن يشكل الحكومة المقبلة. كذلك أنا أنوه دائما بمسألة يعني تزوير الانتخابات، يعني هناك كان في تقارير حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك طواقم تدرس كيفية تزوير الانتخابات سواء خلال الاستفادة من تجارب في الخارج، على سبيل المثال مثلا تجارب دولة مثل هنغاريا في إبان حكم فيكتور أوربان، أو من خلال استخدام أيضا الذكاء الاصطناعي. يعني المحصلة الأساسية إنه هذه الانتخابات يعني الأنظار الآن يجب أن تركز على أن نتنياهو يسعى للبقاء، ومن أجل هذا البقاء كل الوسائل مبررة، بما في ذلك أيضا تصعيد الهجوم على القوائم العربية وعلى يعني احتمال أن تكون القوائم العربية هي التي تمهد الطريق لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو.
1: طب الآن يعني بالساحة العربية كيف تقرأ الأمور بين الناس بين القائمتين التوجه؟
2: يعني أنا بعتقد أنه التوجه هو لزيادة التصويت في مجتمعنا العربي. بعتقد أنه هناك قدر كافي من الوعي في أوساط مجتمعنا العربي بأن هذه الانتخابات انتخابات مهمة جدا، ليس فقط من أجل إطاحة حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف حتى إسرائيليا بأنها الأكثر يمينية من ناحية قومية وأيضا من ناحية دينية. وأنه لن تكون حكومة أسوأ من هذه الحكومة. هذه هي الحكومة الأسوأ في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

0: لا يعني ذلك أن الحكومات البديلة قد تكون أفضل بكثير، ولكنها بالتأكيد قد تكون أقل سوءا من هذه الحكومة، وهذا فارق ينبغي أن نلتفت إليه وهو مهم. حتى
1: هل تشعر أن الشارع يعني يفهم هذه الرسالة عمليا، أو من ناحية إذا بدنا نحسبها من ناحية نسب التصويت اللي راح تكون في الانتخابات؟
0: يعني بعتقد أنه يعني هناك فهم لهذه المسألة. طبعا يعني لا أملك الأدوات الكافية لفحص نبض الشارع، ولكن من الاتصالات
1: من خلال ما تسمعه طبعا وتقرأ،
0: من خلال ما أسمعه نعم الشارع يفهم هذه المسألة، يفهم أهمية الخروج للتصويت، يفهم أهمية أن التصويت في الانتخابات ربما هو مظهر المساواة الوحيد الذي يحظى به المواطن العربي في هذه البلد، لأن الصوت العربي مساوي للصوت اليهودي، هذه هي المساواة الوحيدة التي نحظى بها. ويفهم أيضا أن هناك حاجة لإطاحة حكومة بنيامين نتنياهو، طبعا لأن هذه هي الحكومة الأسوأ له، لأن استمرارها في سدة الحكم يمكن أن يترتب عليه أمور أشد وأدهى مما ترتب على يعني ولايتها المنتهية.
1: أستاذ أنطوان، قبل أن ننهي بالصورة العامة من الآن، يعني نخرج من إنه كل التفاصيل هاي، هل ستجرى الانتخابات؟ هناك من يسأل، وهذا السؤال متعلق بكل التطورات الأمنية، هل لا يزال مسألة خطر إنه يكون في حرب، تصعيد معين في أي من الجبهات يؤجل يغير؟ كيف شايف الصورة بشكل عام؟
0: يعني طبعا هذا السيناريو ما زال مطروحا، ودائما نؤكد أنه بإمكان ربما عنوانين فقط أن يكبحا جناح رغبة قد تكون دفينة عند نتنياهو، بأن يذهب إلى حرب مكثفة تسفر عن إعلان حالة طوارئ وتأجيل الانتخابات إذا ما شعر أن هذه الانتخابات لن تكون في صالحه. العنوانان هما أولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكن أن يمنعه من شن مثل هذه الحرب، والعنوان الثاني هو قائد الجيش يعني أستاذ الشيرين.
1: صحيح،
0: طبعا مهم هنا أن
1: وكان في تصريحات لما تواصلوا مع الأمريكان بموضوع الحوثيين. صحيح،
0: تمام، لأيال زمير كان في يعني بعض التقارير اللي تحدثت أنه الولايات المتحدة كانت تريد من إسرائيل أن تدخل في غمار حرب جديدة، فقائد الجيش قال إن الجيش غير جاهز لمثل هذا. بإمكان قائد الجيش أن يمنع رئيس الحكومة من خوض حرب يعني، وكان في سوابق
1: صحيح.
0: في تاريخ الحروب الإسرائيلية اللي قائد الجيش منع الاستمرار في حرب أو منع حتى شن حرب، ولكن مثل هذا السيناريو نعم مثل هذا السيناريو سيبقى مطروحا بالتأكيد، لأنه يعني بالنسبة لنتنياهو هذا أحد السيناريوهات الممكنة إذا ما شعر بأنه الانتخابات كما قلت لن تكون في صالحه. هناك سيناريو آخر ربما يجري الحديث عنه بتواتر في الفترة الأخيرة، هو أن تتسبب الانتخابات بإعادة إنتاج الأزمة التي كانت في عام 2019. طبعا بتذكر أنه ذهبنا إلى خمس جولات انتخابية خلال عامين، وبقي بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة على مدار عامين،
1: وهذا بالفعل وارد، ويعني في وفقا لبعض الاستطلاعات أيضا في توجه قد يكون بهذا الاتجاه.
0: نعم،
1: نشكرك جزيل الشكر هذا الصباح، الكاتب والباحث أستاذ أنطوان شلحت، شكرا جزيلا لك. شكرا، يسعد صباحك. صباح الخير. إذن إلى هنا في هذه القراءة لكل ما يجري من حولنا مع الأستاذ أنطوان، وطبعا ستكون لنا وقفات أخرى معه خلال الأيام المقبلة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ

0: تعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتواصل الاعتداءات على سائقي الحافلات العرب وتشمل الضرب ورشق الحجارة والشتائم وصولا إلى عرقلة سير الحافلات، وهو ما يثير مخاوف بشأن سلامة السائقين وظروف عملهم. ووفق معطيات منظمة قوة للعمال، فقد سجلت 45 حالة اعتداء على سائقي شركة سوبربوس منذ مطلع عام 2026، يعني هذا العام فقط 10 أشهر، وهذا العدد 45 حالة، استنادا إلى البلاغات التي تجمعها المنظمة منظمة قوة للعمال، في حين لا تتوفر معطيات منشورة عن الاعتداءات التي يتعرض لها سائقو شركات أخرى. إذا بنحكي عن شركة واحدة 10 أشهر 45 حالة، يعني لكم أن تضيفوا ربما عشرات الحالات الأخرى في شركات أخرى. سيد رامي زعبي، سائق حافلة وعضو في لجنة العمال في شركة سوبرباص، أهلا بك أستاذ رامي. يعطيك العافية.
1: صباح الخير شيرين إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: عدد كبير جدا من الاعتداء على زملائك عمليا في الشركة، شو المعلومات المتوفرة عندكم؟ شو بتقدر تحكي لنا عن هاي الاعتداءات وطبيعتها؟
1: نعم، اولا يعني هو امر مؤسف انه احنا كل فتره قصيره من الزمن بدنا نتحدث عن موضوع العنف والمستشري ضد السائقين، خاصه يعني من بدايه السنه، هو امر مستمر يعني على مدى سنوات، ولكن السنه هاي الامر كان جدا يعني ظاهر للجميع. من بدايه كما تفضلت، من بدايه السنه احنا عشرات الحالات، ما يقارب 50 حاله يعني من بدايه السنه، والامر في تزايد يعني مهول. امبارح كان برضو عدة اعتداءات كمان عندنا في منطقة العفولة، أغلبها في يعني يصب في المجال العنصري، وفي هاي الاعتداءات اللي ازدادت ضد السائقين العرب في الفترة الأخيرة ازدادت تصف. يعني
0: وين، في أي مناطق أكثر إشي من خلال رصدكم؟ شو طبيعة الاعتداءات والمنفذين لهاي الاعتداءات؟ في خط معين بنعرفه عنهم، يعني مواطن عادي، متطرف، مستوطن؟
1: في بداية الأمر يعني كان زي ما قلت إنه من طرف البعض الناس المتطرفين، كان في منطقة القدس بالتحديد. الإشي كان هناك ظاهر للعيان يعني في على شكل بشكل يومي أو أسبوعي، إلى أنه من بعد ما حدث يعني في من بعد أحداث 7 أكتوبر وبعد هاي التصعيدات ضد العرب في الدولة، وبعد التحريضات التي بنشوفها في بعض يعني استوديوهات التلفاز على ضد السائقين العرب، هاي الناس المتطرفة أدت إلى هاي الشحنة، شحنة الغضب عند الناس المتطرفة اللي بتصب كامل غضبها

0: ضد السائقين. احنا بنشوف هذا الشيء في الشيء في منطقتنا خاصه ضد جميع السائقين بدون استثناء، ولكن بالاخص ضد السائقين العرب. يعني هذا الامر بات امر مقلق جدا. يعني احنا في لجنه العمال نتكلم عنه على مدى سنوات، ولكن هذا الشيء زاد في الفتره الاخيره يعني درجات لا توصف. بشكل يومي انا بتلقى تلفونات من السائقين بكوني انا رئيس لجنه مكافحه العنف في لجنة العمال، وإحنا كنا مرارا وتكرارا في الكنيسة في لجنة مكافحة العنف في هذا الأمر، ولكن يعني الأمر ما بقول ملينا من الكلام فيه، ولكن إحنا يعني زاد إلى حد
1: لم يعالج وزاد
0: وزاد في درجات يعني قصوى. يعني لا يخفى على الجميع أن هذه الحكومة يعني تزيد يعني الطين بلة، والأمر في الزياد مهول. يعني أنا لا أبالغ إذا بقول إنه مسألة وقت حتى يقتل سائق حافلي، وهذا الإشي يعني جدا مؤلم، ولا أعرف يعني إلى أي درجة ممكن أن أتكلم في هذا المجال. لا يوجد حل يعني صراحة، ما في حل هذا الأمر.
1: طيب يعني أخ رامي، شو اللي بتواجهوه من ناحية أنه السائقين اللي بتعرضوا لهاي الأحداث مين بدعمهم مين بيساعدهم؟ وكمان في منهم اللي كثير كنا نحكي معهم اللي بديش أرجع على الشغل، خايف أرجع.
0: نعم.
1: من هاي الناحية شو اللي بيصير؟
0: إحنا نتابع كل سائق حافلة يتم الاعتداء. طبعا دائما كان في إن كان في وقفات احتجاجية، إن كان في إضرابات، إن كان في يعني تواصل مع الشرطة. هذا أول شيء بنقوله، تواصل مع الشرطة، أخذ رقم البلاغ للصار إيروع الكذا، مشان إحنا نحاول دائما يعني نرافق التحقيق ومجريات الأمور، ولكن دائما هذه الملفات تغلق ولا يتم يعني كشف الحقائق، ولا يتم التعامل مع هذه الأمر بصورة أو بأخرى. أيضا من تقصير من ناحية الشرطة، أيضا في مجال العنصرية يعني التي ازدادت ضد العرب. دائما السائق العربي هو السبب، هو المسبب، هو يعني هم يصوروننا على أننا نحن من نفعل هذه الأمور. نحن في لجنة العمال قلنا دائما أنه سلامة السائقين هو أمر أساسي. إحنا سنناضل لأجل سلامة السائقين في كافة الطرق المتاحة. هذا عملنا وهذا الذي طبعا سنستمر فيه. امبارح مثلا بعد أمرك امبارح في منطقة العفولي، في إلي زميل اجتماعي في نفس الشركة في نفس المنطقة في نفس البلد في العفولي، تعرض يعني إلى هجوم لضرب حتى تكسير الحافلة من قبل إنسان عنصري، أنه أنت مخرب عربي يجب قتلك. وهذا الأمر يعني أقول لك يعني ذات درجة أنه كل يوم نتعامل مع هاي الأمور كل يوم يوميا
1: بشكل يومي، يعني مجرد أنه سائق عربي فهو عرضة لكل هذه الاعتداءات. نعم. عندكم طريقة، يعني حكيت عن تقصير الشرطة، حكيت عن أنه حاليا ما فيش أي دور رسمي اللي ممكن يساعد، عندكم أنتوا كشركة طريقة لحماية السائقين؟ بعرفش الحواجز اللي بتنحط، المكان المغلق اللي للسائق، شو الإمكانيات؟
0: احنا احد نظامنا اللي كان قبل سنوات هو وضع الباب هذا اللي بيتسمى المثال الفاصل بين الركاب وبين السائق، ونجحنا في سنوات عديدة الماضية انه هذا الامر يتم تنفيذه. ولكن حتى هاي هذا العادي الموجود بين السائق والركاب يعني غالبا ما يتم تحطيمه على رأس السائق غالبا، يعني لانه من الزجاج ومن المفروض ان يكون من الزجاج، لانه هذا امر شفاف يجب يكون هناك يعني تواصل ما بين السائق والركاب، إن كان في الدفع إن كان في الكلام بين السائق والراكب عندما يصعد إلى الباص. يتم الحديث الآن على أن وكان في لجنة الأخيرة في مكافحة العنف أن يكون السائق في غرفة مغلقة تماماً، أمر الذي يحتاج إلى نضال مستمر لمدة أعوام متتالية، ولكن نحن في هذا المجال مستمرون. لا أرى يعني زي ما قلت دائما في كل مقابلة وفي كل مكان وفي كل مجال أنه السائق يجب أن يكون له مكانة خاصة في المجتمع وفي دولة إسرائيل، أن يكون يعني خادم، هو عامل جمهور وعضل ثبور. إحنا نخدم شريحة يعني كبيرة من الناس، وحتى الآن نحن لا نعرف كعمال جمهور. هذا أمر هو أساس المشكلة في كل مجال العنف في البداية، أنه إحنا في كل مرة بيعتدى علينا يغلق الملف وكأنه نزاع ما بين اثنين في الشارع أو في أي مكان.
1: يعني نتمنى السلامة لجميع السائقين ونتابع دائما كل هذه ملفات الاعتداءات بشكل

0: عام وكذلك السائقين. شكرا جزيلا لك أستاذ رامي زعبي، سائق حافلة، عضو في لجنة العمال، رئيس لجنة مكافحة العنف أيضا في لجنة العمال في شركة سوبر باص. شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا.
0: المحامي أستاذ سامر علي، نائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا، أهلا بك يا أستاذ سامر.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بتابع دائما ما يعني كل ما تنشر عن هذه الاعتداءات، ليس فقط الاعتداءات على السائقين وإنما على المواطنين. امبارح أو يعني بالأيام الأخيرة كان في صبي كمان في حافلة، شو اللي قاعد بصير بالبلاد؟
2: لا شك أن بالعشر سنوات الأخيرة الخطاب السياسي اليميني العنصري يعني تخلخل إلى المجتمع الإسرائيلي، وأصبح العنف العنصري الكلامي والجسدي أيضا يأخذ نوعا ما من التطبيع عند المجتمع الإسرائيلي، ورأينا عشرات الانتهاكات بحقوق المواطنين العرب سواء كان بالحافلات، حتى وصلنا إلى ضباط يعني تحملوا هذا الموضوع، وعشرات الناس الذين يعني وصفوا بأوصاف تمييزية عنصرية مشحفة بحقهم فقط على كونهم عرب. هذه وليدة للأمور السياسية، يعني عندما المجتمع الإسرائيلي يسمع وزير يقول سأطلع على المحكمة العدل العليا بدي 9 وأهدها، وعندما تسمع وزراء وأعضاء كنيسة يصورون أعضاء الكنيسة العرب كإرهابيين ويجب طردهم من هذه البلاد، وعندما تسمع وزراء في هذه الحكومة يقولون أن رئيس المحكمة العدل العليا والمستشارة القضائية هن يجب طردهم من هذه البلاد، هذه الأمور تصل إلى المجتمع الإسرائيلي الذي يأخذ، وخاصة الشباب الذين رأينا عشرات الحوادث في هذا الموضوع، يأخذون هذه الأمور كتطبيع كانتهاك مسموح يعني بطريقة بشعة جدا فقط ضد المواطنين العرب على كونهم عرب، على كونهم ممارسة حقهم باللغة العربية كما رأينا في الآونة الأخيرة.
0: صبية كانت لأنه مجرد بتحكي عربي في الباص تعرضت لل يعني هذا الاعتداء وهي الكلمات العنصرية.
2: لا شك يعني يستغلون العرب، يعني خذي أعضاء الكنيسة العرب، عندما ترى وزير بالمرة الماضية بالمحكمة العدل العليا كيف تهجم على عضو كنيسة عربي بأي ألفاظ، هذه الأمور هي وليدة طبعا بعود إلى السياسة العنصرية التي تتبع هذه الحكومة. يجب على المجتمع العربي سواء كان دروز إسلام ومسيحية التصدي لهذه الانتهاكات وملاحقة هؤلاء، ليس فقط ملاحقتهم إنما نشر صورهم وأفعالهم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يعي المجتمع الإسرائيلي لأن هؤلاء الذين تصرفوا بهذه الطريقة هم عنصريين، جاءوا من بيئة عنصرية، من تربية عنصرية التي يجب على المجتمع ككل نبذه.
0: طب أستاذ سامر، يعني من ناحية عينية وذكرت أنه بتتابع أنت هاي الأمور، في إيش دروس يتعلموها هاي لما في ناس بتحكي أنه لما بدفع من جيبته بحس بالإشي وبكرروش قضايا التعويض، قضايا الملاحقة؟
2: أنا أقول لك يعني بتجربة، أنا بملف يعني حتى اليوم موجود بأروقة المحاكم، عندما قام أحد مواطنين كرمئيل بالتهجم على ضابط الإطفائية بشرطة بكرمئيل، قمت بتقديم دعوة بمبلغ 500,000 شيكل على القذف والتشهير الذي قام به، وتوجهنا إلى النيابة عشرات المرات حتى قدمت ضده لائحة اتهام جنائية بحقه. يجب على كل مواطن، كل مواطن يصل إلى هذه الانتهاكات أو الانتهاكات بحقه سواء كانت لفظية أو جسدية أن يلاحق هذه الأمور حتى النهاية وتقديمها إلى المحاكمة المدنية والجنائية، فقط في هذه الطريقة نستطيع كبح جمح هذه الظاهرة الخطرة التي تعود طبعا للخطابات السياسية.
0: توثيق بساعد بهاي الحالة،
2: توثيقها بالفيديوهات، توثيقها بالصور، وأنا يعني عندي عشرات الملفات بهذا الصدد وأعالجها بالمحاكم أعالجها أمام النيابة لتقديم لوائح الاتهام. إذا بتأخذ موضوع الصبية عمليا موضوع الصبية هو ليس انتهاك فقط تمييزي، إنما هناك كان ضربا، وهذا الضرب هو منافع.

0: لقانون العقوبات. اعتداء طبعا منافي لقانون العقوبات، يعني عمليا عندما نرى أنها يضربونها بأمور في قلب الحافلة هذه مخالفة قانونية تسمى كفافة في قانون العقوبات، يجب التوجه بهذا الصدد، وهي تسمى أيضا تهجم بما يسمى بالقانون المدني الذي يحق لهذه المواطنة التعويض. يجب ملاحقة هذه الأمور حتى النهاية ولا التنازل عنها أبدا.
1: وهذا مهم دائما التشديد عليه، يعني أنتم كمحامين تشددون عليه قضية الملاحقة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ المحامي سامر علي، نائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: شكرا لك، شكرا،
1: يسعد صباحك. إذن إلى هنا في هذا الملف، ملف الاعتداءات الذي نتناول دائما للأسف في السنوات الأخيرة، ويزداد سوءا هذا الوضع أيضا في هذا العام، اعتداءات على مواطنين عاديين، على سائقي الحافلات بشكل أساسي في مناطق مختلفة خاصة منطقة القدس. أمس أيضا كان هناك اعتقال لمشتبه به في اعتداء على سائق حافلة في العفولي كما ذكر أيضا السيد رامي زعبي. والمهم في هذه الحالات توثيق، استخدام الأدلة، توجه إلى الشرطة، تقديم شكاوى كما ذكر المحامي سامر علي، ودائما الاستعانة والتوجه والإصرار أمام القضاء على تثبيت هذه القضايا، وبالتالي يعني على الأقل أنه يكون في ثمن معين لهذه الاعتداءات، إنه مش بالضرورة الثمن المقصود الثمن التعويض، ولكن الملاحقة نفسها والإدانة نفسها بالاعتداء مهمة. طيب فاصل، وعلى رأس الساعة سنلتقي ملفات ساعة جديدة من برنامج هذا النهار، ابقوا معنا من فضلكم.

0: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الإنفاذ.

0: قبل 15 يوما من الانتخابات، دعم مفاجئ لحزب الديمقراطيين من أحد الأحزاب في مركبات لجنة المتابعة يثير ردود فعل متفاوتة بين التأييد والمعارضة. محاكمة نتنياهو تتحول إلى مسرح اتهامات بعد حضور المستشار القضائي للحكومة السابق مندلبليت الذي رفض التراجع عن قراراته في اتهام رئيس الوزراء. السعودية تواجه هجمات متتالية من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن وسط خسائر بشرية متصاعدة وعدم تحرك دولي وإقليمي على الصعيد العسكري. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، أهلا ومرحبا بكم من جديد، دقيقة واحدة بعد الثامنة. الآن إلى الملف السياسي الانتخابي، فقد أعلن رئيس الحزب القومي العربي النائب السابق محمد حسن كنعان دعمه لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان في انتخابات الكنيسة المقبلة، وجاء الإعلان خلال اجتماع جمع الطرفين. أثار إعلان الدعم ردود فعل متفاوتة ما بين التأييد والرفض من باب ضرورة دعم الأحزاب العربية في مثل هذا التوقيت الحساس، خاصة وأن حزب جولان كان قد أبدى مؤخرا مواقف أثارت تحفظا في المجتمع العربي. النائب السابق ورئيس الحزب القومي العربي أستاذ محمد حسن كنعان، صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أسباب هذا الدعم في هذا الوقت بالذات، ويعني كيف سيترجم؟
1: في الحقيقة لأنه للأسف كما أعلنت في أكثر من مناسبة أن الأحزاب العربية اللي عمليا مركبة للقائمتين هي نوادي مغلقة منذ زمن طويل ولم تفتح أبوابها لأي جديد أيا كان، إن كان للحزب القومي العربي أو لغيره من الأحزاب أو من الشخصيات الأكاديمية الاجتماعية. في الحقيقة دعيني أقول بالنسبة للقائمة المشتركة، منذ 9-8 بعثت برسالة لرئيس القائمة الأستاذ يوسف جبرين ونسخة من هذه الرسالة للسيد محمد بركة، حتى هذا اليوم لم أتلقى أي جواب. وهناك كانت مفاوضات أيضا مع القائمة الموحدة للأسف الجديد.
0: يعني بعثت لهم كمان رسالة ولا تواصلت معهم؟
1: بعثت لهم رسالة واتواصلوا معنا، ولكن عمليا يعني المفاوضات كانت دعيني أقول بكى يعني كأنهن يعني ناقص إنه إحنا نروح نعمل حملة مالية حتى ندعم القائمة الموحدة. فللأسف ما أبقوش أمامنا أي خيار، وكان اتصال من حزب الديمقراطيين، وفعلا يعني في نهاية المطاف إحنا دعينا للتصويت ونريد انه جمهورنا وجماهيرنا العربية بالذات تحديدا انه تطلع تصوت. طبعا في القوائم العربية وايضا هذا الحزب حزب الديمقراطيين.
0: يعني عمليا انت مش انضمام وانما دعوة للتصويت للديمقراطيين، ولا شو بالضبط لما بتعلن دعمك؟
1: احنا مش انضمام ابدا. احنا مش عندنا مجرد

0: دعوة للتصويت للحزب الديمقراطيين بناء على اتفاق حول في
1: شو تفاصيله هالاتفاق أستاذ محمد؟
0: اتفاق يعني هو مش اتفاق يعني اتفاق مكتوب اتفاق شفهي عمليا التفاصيل هي كالآتي إنه فيما لو تم تغيير هذه الحكومة وإن شاء الله بتم تغييرها لهذا الحزب راح يكون له تمثيل في الحكومة القادمة. طلبنا فتح أبواب على الأقل في الملفات اللي بكونوا حاصلين عليها، وكما فهمت راح يكون إلي على الأقل 3 حقائب وزارية إنه يكون فتح أبواب هذه المكاتب أمام الأكاديميين العرب، وتحديدا إذا حصلوا على وزارة الصحة يكون هناك استيعاب للأطباء العرب وعمليا إيقاف الهجم الفاشي العنصري على أطبائنا في مختلف الأماكن. وكان هناك تجاوب عمليا أمام هذه الأمور العينية في المكاتب المختلفة، وأن يكون هناك استيعاب لمن لديه إمكانية وكفاءات أن يكون في إحدى الوظائف المركزية في هذه الوزارة.
1: شو يعني مثلا مدير عام وزارة الصحة مثلا طبيب عربي؟
0: مدير عام وزارة الصحة ممكن، نائب المدير عام ممكن، وظيفة كبيرة في إحدى الوزارات اللي يكون عمليا كمان مسؤول عن المجتمع العربي عن الوسط العربي من خلال هذه الوزارة.
1: طب أستاذ محمد هذه المطالب يعني الأحزاب العربية القائمتين ستطالب بها بالتأكيد، كان محتاج كل هاللف يعني لتوصل للديمقراطيين؟ الأحزاب العربية نوادي مفتوحة والديمقراطيين نوادي مغلقة والديمقراطيين نادي مفتوح، يعني أنه الواحد لهالدرجة يكون؟
0: نعم للأسف وجدت الأذان صاغي عند الديمقراطيين أكثر ما وجدته عند الأحزاب العربية. وأنا اليوم إحنا
1: بس هاي القضايا يعني لو طرحتها على الأحزاب العربية هاي أساسية، أنت كنت بدك إشي ثاني يعني طلبته من الأحزاب العربية؟ مش واضح أنه المطالب مختلفة بين الطرفين
0: أصلاً. اليوم أصلاً المشتركة ما جلست معنا ولو ثاني واحدة ولا ردت على حتى على الرسالة اللي انبعثت لرئيس القائمة البروفيسور يوسف جبرين اللي احنا بنكن له كل احترام وتقدير. والأمر الآخر انه لم يبقوا امامنا، احنا في نهاية الامر ندعو جماهيرنا الى الخروج الى صناديق الإغراء والتصويت. لمن يملي عليك ضميره صوت، المهم انك تطلع تصوت، الهدف هو اسقاط هذه الحكومة في ظل ما عانى منه مجتمعنا العربي في 4 سنوات الماضية. هذا الأهم.
1: طب هذا هو الأساس يعني مش مختلفين، لشو الخطوة الإضافية إنه يصوتوا الناس لحزب مش عربي مثلا برأيك أنت، الحزب القومي العربي عمليا؟
0: العمليين بس التصويت حسب ما بيمل عليه ضميره. إحنا اخترنا هذا الطريق لأنه الأحزاب العربية سكرت الطرق أمامنا كليا بدون أي إمكانية ولو للحظة واحدة إنه نكون جزء منهن ومن مركبات هذه القوائم، يعني حتى لدرجة إنه.
1: طب أستاذ محمد في القوائم العربية بدك تكون من مركبات القائمة، بمعنى مرشحين من الحزب إن لم تكن أنت فمرشح آخر في القوائم.
0: اقبلنا رقم 10.
1: طب بالديمقراطيين ما انت مش موجود كمان نفس الشيء، ليش هناك يعني بتعطي تسهيلات وهنا لا؟
0: لهذا السبب احنا مش موجودين، مش جزء من الحزب، احنا جزء مش مركب من مركبات الديمقراطيين، احنا داعمين لهذا الحزب. هذا ما وصلنا له في اجتماعنا للحزب، لانه بعد احباط من القوائم العربية هاي النتيجة اللي وصلنا لها. بتأمل انه ما نكونش غلطانين، نكون عملنا بالاتجاه الصحيح. الهدف هو خدمة في نهاية الأمر خدمة مجتمع الكل، بقول بده يخدم المجتمع.
1: حدا تواصل معك من القيادات العربية؟ كمان احنا بنحكي عن حزب اللي هو من مركبات لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، لما حزب يقول أدعم حزب اللي هو غير عربي، وأنا بدي أكون موضوعية يعني معك، ولكن غريب شوي الموضوع.
0: لا يمكن يكون شيء غريب، ولكن أنا بتصور إنه الأحزاب العربية

0: العربي لازم تفحص حالها وتفحص نفسها وتقول ليش إنه هذا الحزب وصل لهذه النتيجة إنه يدعم الديمقراطيين. هذا هذا هذا هذا الشيء الأهم. أنا بتصور في نهاية الأمر كل من يدعي إنه بده يخدم عمليا إحنا بنقول كمان من خلال هذه الخطوة بدنا نخدم مجتمعنا العربي بعد سنوات العجاف والعملية سنوات اللي أصعب سنوات مرت على مجتمعنا العربي منذ
1: قيام. طب قديش أستاذ محمد أنت من ناحية بتقول يعني بدنا نخدم مجتمعنا ولكن كل واحد يصوت حسب ضميره أهم شيء الناس تطلع تصوت وإحنا بدنا ندعم الديمقراطيين، قديش بتقدر الناس اللي معك عمليا أنت مش اللي بدها تصوت لحالها للديمقراطيين، أنت هذا التوجه قديش رح يجيب للديمقراطيين؟
0: بغض النظر قديش ما كانش هناك شروط لا بدكم تجيبون ما كانش أي شرط بالمرة، إحنا مجرد داعمين وعمليا داعمين، وإحنا بنعرف إنه في فترة عمليا بقي أسبوعين على الانتخابات مش فترة طويلة مش فترة إمكانية إنك تعمل المعجزات، ولكن
1: بدك تفتح لهم مقر بطمرة يعني أو أنت باسمك مثلا كحزب؟
0: لا مش فتح مقرات، إحنا مش مسؤولين لا عن فتح مقرات ولا عن فتح مقرات انتخابية ولا في أي بلد بالمرة. إحنا بنعمل اللي بنقدر عليه ليس إلا.
1: طب أستاذ محمد سؤال أخير، في المقابلة يمكن تكون كانت آخر واحدة من المقابلات اللي عملتهم معك بشهر 12 الخمس السنة الماضية، كنا نحكي بصدد إعلانكم عن حزب يعني عربي يهودي بالشراكة مع حزب كل مواطنيها مع أفراهام بورغ، في تحولات صايرة عندك من ناحية سياسية باتجاه الشراكات وهذا أمر مشروع طبعا، ولكن أنا بسألك شو اللي هيك الخلاصات اللي هيك بتمر فيها؟
0: الموقف السياسي لم يتغير أبدا، لا بهذه الشراكة ولا بأي شراكة أخرى، لا بهذا الدعم ولا بالشراكة اللي كنا ناويين نعملها. كنا فكرنا في ظل الظروف الراهنة وتحديدا بعد 7 أكتوبر أنه في هناك إمكانية وضرورة للتشكيل تحالف عربي يهودي كما ذكرتي، ولكن للأسف الشديد أنه اللي عمرين أفراهام بورغ وأبو شكيد وقعوا على اتفاق معنا، ولكن في الآخر إن اللي أخلوا بالاتفاق وكل واحد راح في طريقه.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب السابق رئيس الحزب القومي العربي أستاذ محمد حسن كنعان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: يستمع إلينا أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة. صباح الخير أستاذ أمجد.
2: أهلا بك والمستمعين، صباح الخير.
1: كيف حالك؟ أمورك؟
2: أهلا.
1: أستاذ أمجد ربما تكون استمعت ولكن أختصر لك، يقول السيد محمد حسن كنعان توجهنا الأحزاب العربية نوادي مغلقة، توجهت للسيد بروفيسور يوسف جبرين ب9/8 برسالة وللسيد محمد بركي حتى لم يعني يكلفوا أنفسهم عن قراءة الرسالة والرد عليها، في رد عشان كمان نبدأ بالحوار أنه نبدأ بهاي النقطة تحديدا؟
2: والله أنا لا أعرف عن أي توجه يتحدث أبو حسن، ولكن هذا عذر أقبح من ذنب. التوجه للأحزاب العربية أو أي خلاف مع الأحزاب العربية لا يمكن أن يكون مبرر لوضع يد بيد المجرم، مجرم الحرب يائير جولان الذي قال أنه يجب تجويع أطفال غزة. هذا الرجل الذي وضع يده بيد بن كبير مش أقل من بن كبير من أجل شطب سامي بن الشحادي، هذه وصمة عار على الحزب القومي العربي وعلى كل من يدعم هذا الحزب الذي أنا بدي أقولها بشكل واضح، هذا حزب نعم قد يكون من أكثر الأحزاب عقلانية ويمكن أن نتعاون معه، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نبرر ائتمان أصواتنا لهم. هؤلاء مجرمو حرب وضعوا أيديهم بأيدي مجرمي غزة، يضعون أيديهم بأيدي المستوطنين، شفناهم أكثر من مرة يتبنون رواية المستوطنين، لا يمكن أن نأتمنهم على أصواتنا، هذا عيب ثم عيب ثم عيب. ويعني إحنا محظوظين أن الحزب القومي العربي لا يستطيع إلا أن يعني عشرات الأصوات فقط أن يؤثر عليها.
1: مع ذلك أستاذ أمجد كل صوت مهم، تسعون لحوار لحديث لأنه كمان في دعاء يعني أنه بدنا نرتب الأوراق، بدنا كل الأحزاب تكون مع بعض، في هيك توجه خاصة أنه الحزب القومي العربي موجود كمان بالمتابعة.
2: نحن منفتحون لأي حوار. أنا سمعت ما قاله الأخ أبو حسن وأنا لم أعرف أي شيء عن أي توجه لا للقائمة المشتركة ولا لغيرها من قبلهم.

0: أنا أستطيع أن أقول أنه في هذه الفترة هنالك الكثير من الجهات التي تتوجه للقائمة المشتركة وأيضا للموحد. أنا لسه ما بحكي على حزب القوم العربي، ولكن أنا بقول أنه في جهات من هذا النوع التي تأتي من أجل الابتزاز ومن أجل بعض الشواقل، وهذا يعني بعيد كل البعد عن الحوار الوطني. نعم نحن مستعدون لفتح حوار وطني مع أبو حسن ومع غيره من الشخصيات التي نحترمها ونقدرها، ولكن مثل ما قلت هذا لا يمكن أن يكون جزء من مقايدة بين الخيار الوطني وبين الأحزاب الصهيونية.
1: طيب في رح تكون مثلا شو الموقف الجبهة، خلينا نقول، بعرفش إذا في، إذا طبعا اطلعنا، إذا في موقف عام للمشترك من قضية من هذا التوجه وكذلك من بقاء الحزب القومي العربي في الائتلاف، في عفوا في لجنة المتابعة.
0: لا أنا يعني الآن لست بصدد الحديث عن إخراج هذا الفصيل أو ذاك من لجنة المتابعة. نحن نحترم الأستاذ أبو حسن على المستوى الشخصي ونحترم دوره، ولكن يعني ما في قرار عند الجبهة اليوم بشأن يعني لجنة المتابعة أو مركبات لجنة المتابعة. ما أقول أنه يجب أن يكون هناك حوار، إحنا منفتحين لأي حوار، ولكن عدم يعني الرد لربما بسبب انشغالات معينة. أنا لا، أنا أستطيع أن أقول بشكل واضح لم يكن هناك أي قرار لدى الجبهة بأنه إحنا غير معنيين بإدارة حوار مع الحزب القومي العربي. نحن معنيين بإدارة
1: مش أول ادعاء، يعني من مش أبو حسن أول من ادعى هذا الادعاء، لأنه كمان كانت قضية نقف معا ولكلنا مكان، إنه نوادي مغلقة وبدهم مش يسمعوا بدهم مش شراكات. ممكن يكون في مراجعة لهذا الخط، يعني ليش الأحزاب ومندوبيها هم اللي مفروض يكونوا دايما ممثلين، إنهم ليش ما بتفتحوا أكثر؟ يعني هذا الدعاء اللي بنسمعه كمان أحيانا بالشارع وأحيانا من أطياف سياسية بغض النظر عن حجم مثلا، ولكن تقول ذلك.
0: احنا كلنا ونقول لجمهورنا وللجمهور الواسع بشكل عام، نعم الأحزاب ليست منزهة، الأحزاب لديها أخطاء وأخطاء كثيرة أحيانا، ونحن مستعدون ومنفتحون لسماع أي ملاحظة ولتطويرها، ولكن هذا لا يمكن أن يكون مبرر لدعم الأحزاب الصهيونية. الحزب الديمقراطي مثل ما قلت، ويهمني استغلال هذه المقابلة لأقولها ألف مرة، هذا حزب فيه مجرمو حرب، هذا حزب لا يمكن أن يؤتمن على أصواتنا. ممنوع أن نصوت للأحزاب الصهيونية التي تأخذ أصواتنا لمثل حصال طروادة وتذهب بها لحكومات، و في كل مرة تكشف نفسها بأنها يعني.
1: لكن أستاذ أمجد، الديمقراطيون سيكونوا في ربما طبعا في حكومة اللي هي حكومة، يعني قد تكون حكومة أقلية، لا أعرف كيف ستكون التوليفة إذا كانت أصلا، والمشتركة ستوفر لها شبكة أمان.
0: عزيزتي، حزب الديمقراطيين أعطى موافقة لبن غفير بمساهمته لشطب سامي أبو شحادي من الكنيسة. يقال بأنه قضاة المحكمة العليا ما كانوا ليشطبوا سامي أبو شحادي إلا لخوفهم أن يكونوا يسار حزب الديمقراطي. يعني هذا مش مجرد موقف عابر، هذا موقف تاريخي يؤثر على تمثيل المواطنين العرب. إذا كانوا في أي حكومة أو حتى إذا كانوا في المعارضة حزب الديمقراطيين، نحن مستعدون، وأنا بقولها بشكل واضح، نحن مستعدون للتعاون معهم. هذا من الأحزاب العقلانية الوحيدة في المجتمع الإسرائيلي، إحنا نريد أن نتعاون معهم سواء كانوا في المعارضة أو في الائتلاف.
1: مع أنه كل ما تفضلت بذكر يعني في مجرمين حرب وفي كذا، بس نتعاون،
0: ولكن بين التعاون الندي بين أحزاب ندية وبين أن ننضوي تحت جناحهم وبين أن ندعمهم ونأتمنهم على أصواتنا، هذا فرق كبير لا يمكن التغاضي عنه. يعني مش إنه والله إذا أنا بدي أتعاون مع حزب معين بقضية عينية أنا بقول له خذ صوتي، اللي بدي أخذ صوتي 4 سنوات على مدار كل هذه الفترة أنا سأكون مسؤول كما صوت لهذا الحزب عن كل تصرف وعن كل تصريح وعن كل قول، عن دعمهم لحرب الإبادة في غزة، عن دعمهم للمستوطنين، عن كلامهم يعني السياسي. يعني مرة من المرات كان يعني لهذا الحزب ممثلين، وهذه المرة أيضا له ممثلون لديهم مواقف جريئة ونحن نحترم هذه المواقف، ولكن بين هذا وبين ائتمانهم على أصواتنا بون واسع.
1: طبعا علينا أن نذكر أنه السيد محمد حسن كنعان مع ذلك قال أنه يعني نشجع الناس على التوجه للتصويت ونحن ندعم الديمقراطيين، هذا من باب يعني النزاهة أيضا لما

كان عن تأييده الديمقراطيين، وطبعا كل ما قاله عن يعني الأحزاب والنوادي المغلقة وتجاهل الأحزاب لدعواته للشراكة ولأن يكون جزء من القائمة المشتركة وكل ما يجري في أروقة المجتمع العربي. رد أمجد شبيطة أيضا يعني قال بشكل واضح يجب كنس الأحزاب الصهيونية، وهناك فرق بين التصويت لهذه الأحزاب والتعاون معها في إطار يعني ما ستقدم المشتركة. وسألنا عن هذه المسألة، مسألة شبكة الأمان التي تقول المشتركة أنها ستقدمها للحكومة البديلة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا قدها،
4: احنا قد،
5: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
5: احنا قدها.
9: هذا النهار مع شيرين يونس.
1: أربعون وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شهدت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تطورات لافتة خلال الاستجواب المضاد للمستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت، الذي تولى اتخاذ قرار تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو في ملفات الفساد المعروفة بالأرقام 1000 و2000 و4000. المحامي أستاذ محمد دحلي، مختص الشأن القانوني، أهلا بك أستاذ محمد.
10: صباح الخير أخشرين لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني أي تأثير يكون لهذه الإعلام؟

0: الاعتراف تحديدا بوجود إجراءات غير سليمة بشأن كل يعني بشأن القانون نفسه، هل هذا الاعتراف يؤثر في مسار المحاكمة نفسها؟
1: يعني طاقم الدفاع يحاول أن يدعي في هذا الملف ما يسمى باللغة القانونية بالعبرية هكنا منها تسيدك، تترجم بالعربية ربما تفريج عدلي، بمعنى أنه على المحكمة أن تعطي فرج ما للمتهم لأسباب تتعلق بالعدالة. وهذا الادعاء بيستند إلى أنه كان هنالك بعض المشاكل في إجراءات التحقيق، والأهم من ذلك موضوع الحصول على مصادقة مسبقة للمستشار القضائي للحكومة عند التحقيق مع رئيس الحكومة. هل سيؤثر؟ نعم قد يؤثر. واضح أنه اعترافات مندلبليت يوم أمس على منصة الشهود في هذه النقطة، وأيضا في نقطة ما يسمى الحيل التي استعملت ضد الشهود، خاصة الشهود الملكيين ومنهم نير حافظ، وما قاله مندلبليت بأنه استشاط غضبا عندما علم بما عمل لهؤلاء الشهود من أجل عمليا استخراج المعلومات منهم، يعني قد يكون له بعض الأثر. ولكن يجب أن نتذكر من ناحية أخرى أن مندلبليت يوم أمس قال بلسانه وبشكل واضح ولا يقبل التأويل أنه لم يكن هنالك ترتيب ملف ولم تكن هنالك مؤامرة لإسقاط نتنياهو،
0: حياكة ملف عمليا.
1: نعم حياكة ملف، وأنه هو الذي يعني هو اقتنع اقتناعا كاملا بتقديم لائحة الاتهام. يجب أن أتذكر أنه هو الموقع على لائحة الاتهام، وقال أنه اقتنع على استنادا إلى اعتبارات موضوعية كاملة واستنادا إلى البينات بالملف وكامل المعطيات التي كانت موجودة أمامه. وهذا يعني الادعاء الذي كان كل الوقت بحياكة ملف وأن هنالك مؤامرة لإسقاط نتنياهو، يأتي المستشار القضائي للحكومة الذي كان سكرتير الحكومة في فترة نتنياهو قبل تعيينه المستشار القضائي للحكومة، ويفند ذلك مع أنه لا يستميت يعني في الدفاع عن كل نقطة ونقطة أو لتفنيد كل ما كان يثار خلال القضية. يعني هذه النقاط التي اعترف بها يوم أمس الجديد فيها هو فقط اعترافه بها، لأنها يعني طفت على السطح خلال محاكمة نتنياهو في الأشهر والسنين السابقة. موضوع الحصول على المصادقة المسبقة تبين من الأوراق والمستندات وأثير في المحكمة، ولكن أراد طاقم الدفاع حقيقة هذا المشهد الدراماتيكي، وهو حقيقة دراماتيكي. يعني لا أعتقد أن هنالك أصلا سابقة يستدعى بها المستشار القضائي للحكومة السابق بنفسه ومن قرر تقديم لائحة الاتهام والموقع على لائحة الاتهام أن يستدعى كشاهد من طرف طاقم الدفاع، يعني وجاء ليشهد يعني ليخدم مصلحة طاقم الدفاع والمتهم.
0: السؤال بالفعل هل سيكون استغلال؟ لأنه عمليا إذا كان مندلبليت تحدث عن يعني الخلل، ما أفهمه من كلامك، في جمع الأدلة ولكن ليس في مضمون هذه الأدلة، كيف من الممكن أن يستفيد طاقم الدفاع في هذه الحالة؟
1: شوفي الاستفادة الأساسية هي استفادة فورية وهي سياسية. نحن قبل الانتخابات، وهذه الاعترافات من مندلبليت تخدم من يمين نتنياهو على المستوى السياسي والجماهيري والشعبوي بأن بنيامين نتنياهو وكأنه لم يخطئ، وهنالك كانت الكثير من الأخطاء في تقديم الملف وفي التحقيق وما إلى ذلك. هل على المستوى القانوني ستخدم بنيامين نتنياهو؟ من الصعب التقدير الآن، يعني نحن نتحدث عن ملف معقد وبه آلاف الصفحات البروتوكول والشهود والمستندات، ولكن بالإمكان القول بالمجمل أنه في إسرائيل القضاء حتى لو كان هنالك في بعض الأحيان بعض المشاكل من ناحية إدارية أو من ناحية الحصول على البينات، إذا اقتنعت المحكمة في نهاية المطاف أن هذه البينات هي بينات حقيقية وسليمة وأن موجودة أمامها تكفي للإدانة، فإنها لن تتوانى على أن تفعل ذلك، بمعنى أن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تبرئة ساحة بنيامين نتنياهو، ولكنه أعطاه كما قلت الآن يعني نقدا

0: السجن بشكل مؤجل أعطاه هذه الاعترافات
1: مادة للحملة
0: وهي مادة قوية حسب رأيي لحملته الانتخابية ولجمهور داعمين.
1: ما الذي يجب أن نتابعه في جلسة اليوم ولي يعني المرات أو الأيام المقبلة برأيك؟ أي نقاط اللي يعني ممكن تأثر بعد نص ساعة بدي يعني كمان مرة
0: يبقى نعم نستدعوه لمدة 7 أيام أخصصوا له 7 أيام للشهادة ونحن الآن في مرحلة ما يسمى الشهادة الرئيسية يعني هو الآن يسأل أسئلة من قبل من استدعاه اللي هم طاقم الدفاع كأنه شاهد من قبلهم ولاحقا وهذا سيكون فعلا يعني موقف سورياليستي سيقوم النيابة العامة باستجوابه استجواب مضاد لأنه هو شاهد من طرف الدفاع بإمكان النيابة العامة أن تقوم باستجوابه استجواب مضاد يعني من كانوا تحت
1: امرته
0: وتحت سلطته سيقومون أيضا بمحاولة استجوابه يتضح وربما هذا ما يجب أن ننتبه إليه يتضح أخت شيرين أنه على ما يبدو كل ما حصل أصلا من خروقات في التحقيق ومن عدم الحصول على كامل المصادقات من مندلبليت نابع أصلا من الذنب القديم أو الخطيئة الكبرى القديمة وهي أولا تعيين سكرتير حكومة سابق كمستشار قضائي للحكومة ويبدو أن آخرين في النيابة العامة من كانوا في مناصب مرموقة ولكنهم تحت أفيخاي مندلبليت وأيضا من كانوا في قمة الهرم في الشرطة وعلى رأسهم ربما القائد العام لم تكن لديهم ثقة كاملة بمندلبليت أن يعطيهم الضوء الأخضر لتنفيذ كل ما يجب من أجل استنفاذ التحقيق ومن أجل الوصول إلى الحقيقة ومن أجل التحقيق في هذه الشبهات ضد بنيامين نتنياهو لأننا نتذكر جميعا أنه أصلا تلكأ في هذا الموضوع كثيرا عوق كثيرا أخر استجواب زوجة بنيامين نتنياهو سارة نتنياهو يعني كان هنالك تعطيل كبير من قبله على أكثر من صعيد بما في ذلك في إعطاء المصادقات وهذا هو السبب الذي أدى في نهاية المطاف على ما يبدو لأن يقوموا أشخاص في الشرطة ابتداء من قمة الهرم وآخرين في النيابة العامة إلى اتخاذ خطوات على يعني بشكل مستقل إن صح التعبير بدون العودة لأفيخاي مندلبليت بكل خطوة لأنهم كانوا يخشون أن مندلبليت سيعوق أو يؤخر أو لن يعطي هذه المصادقات.
1: هذا جدير أيضا بالاهتمام كيف انقلبت الأمور الآن. المحامي أستاذ محمد دحلي المختص في الشأن القانوني شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ محمد.
0: يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك. شكرا. هذه القضية أيضا يعني من الواضح كما ذكر أستاذ محمد دحلي على الأقل بشكلها الحالي وبتوقيتها الحالي ستؤثر في حملة نتنياهو الانتخابية. سيقول كان هنا ألم أقول لكم أنه هناك فجوات أنه هناك محاولة لحياكة أنه في خروقات بطريقة التحقيق والوصول إلى الأدلة ولكن هذا البعد السياسي الانتخابي على المستوى القانوني من حيث الدلالات والتبعات من غير الواضح كيف ستؤثر وإن كان ما يظهر الآن بأنه المحاكمة مستمرة كما رسم لها وبنيت منذ البداية. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذ.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح أربع

0: 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة فيقول الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: هذا النهار مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتكبد السعودية خسائر متزايدة في ظل المواجهة العسكرية مع جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن التي تواصل استهداف المطارات ومنشآت النفط السعودية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومئات المصابين. ويتواصل التصعيد وسط تداعيات أمنية واقتصادية متفاقمة على المملكة في ظل اتساع نطاق المواجهة. طب نحاول أن نفهم ما الذي يجري من خلال يعني ما يقوله الباحثون الخليجيون في المنطقة عن هذه الأزمة، وكذلك نحاول أن نفهم الموقف الأمريكي من هذه المواجهة، عدم التدخل وربما الامتعاض السعودي نتيجة عدم التدخل وهذه السياسة الأمريكية. بداية نبدأ مع الزميل الصحفي المختص في الشأن الأمريكي أستاذ محمد القاسم. أهلا بك محمد، صباح الخير.
1: صباح النور شيرين لكم جميع المستمعين.
0: كيف تقرأ الموقف الأمريكي من كل هذا يعني الوضع بين السعودية والحوثيين في اليمن وسياسة حتى الآن الحياد النائي بالنفس أنه بيحاولوا يطلبوا من إسرائيل الجماعة أنه هي اللي تتدخل وتضرب الحوثيين؟
1: علشان نفهم كيف أو نشرح كيف الرد الأمريكي، خلينا نطلع على الإعلام الأمريكي بالفترة الأخيرة وكيف يقيم سياسة الرئيس ترامب بين السعودية وبين الحوثيين وأيضا بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا والمنطقة هون بشكل عام. انتقاد كبير في الولايات المتحدة للرئيس ترامب، هناك من يحذر بأنه الولايات المتحدة كحليف استراتيجي يمكن الوثوق فيه وأنه لها ولاء لحلفائها الاستراتيجيين بدأ يتآكل، بدأ ينهدم، وعدم الوقوف على سبيل المثال مع المملكة العربية السعودية بالرغم من طلب ولي العهد محمد بن سلمان المساعدة أكثر من مرة، هذا سيؤثر على ثقة ليس فقط دول الخليج ولكن الشرق الأوسط بشكل أكبر والعالم بشكل أكبر. حتى الأوروبيين أصبح لديهم الكثير من الشكوك حول الثقة في دعم الولايات المتحدة لهم، والبرهان الأكبر هو ما يحدث شيرين

0: في اخر 24 ل 48 ساعه بين بين الولايات المتحده واوكرانيا. يعني انت بتفكر من تصريحات الرئيس ترامب انه اوكرانيا هي عدو للولايات المتحده وليس حليف لها. اذا الانتقادات كبيره، تخبط في سياسه الرئيس ترامب. واعتقد ممكن انه نضع
1: تخبط، شو اساسه هذا التخبط؟ تقول له انعكاسات، ولكن يعني شو اساس هذا التخبط حيال دول الخليج الحليفه كانت او اللي محميه الامريكيه والان المملكه بشكل خاص؟
0: بالتاكيد سؤال جدا ممتاز، واعتقد انه في اكثر من اجابه لهذا السؤال. الإجابة الاولى والسريعه انه ترامب في ورطه كبيره جدا، يريد ان يكون في ولو بصيص أمل يعني صغير قبل الانتخابات النصفية بأنه تنخفض أسعار الطاقة في العالم، خصوصا في الولايات المتحدة. البنزين، الديزل اللي أسعاره عم ترتفع بشكل جنوني، أدى إلى توقف عجلة النمو وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أمريكا، وهذا أثر على فرص الحزب الجمهوري في أن يفوز أو ينتصر في الانتخابات النصفية القادمة. ولكن أيضا في نفس الوقت أنت تنظر إلى شخص مش مسيس، يعني هو لم يأتي إلى البيت الأبيض بأيديولوجية سياسية معروفة إن كان يميني أو يساري أو ديمقراطي أو جمهوري. رجل أعمال يفهم الأموال، يعتقد أنه فيها حتى يعني طابع من الشغل العصابات الإجرامية أو المافيا بالتحديد اليوم والترهيب غدا. وفي نهاية المطاف بده الاتفاقيات أو أوامره إن صح التعبير أن تنفذ، وتنفذ في ساعة يعني في نفس الساعة، وإن لم تنفذ تيجي المرحلة الثانية وهي الوعيد والترهيب والتخويف. وإن لم يعني وهذا الأمر كان واضح، يعني تخيل إنه في يوم من الأيام هدد عمان، تخيل إنه تخلى بحسب الخليجيين نفسهم تخلى عن حماية الخليجيين في بداية الحرب مع إيران. هذا سيؤثر، إن لم يكن قد أثر أصلا في البداية، يعني هناك انطباع وإيمان كبير بأن الولايات المتحدة فقدت دورها كقائد للعالم الحر، وأيضا قائد للمعسكر تبعها في آخر كم من سنة، بس خصوصا في آخر سنتين منذ قدوم الرئيس ترامب. وهذا يؤثر بشكل كبير على ليس فقط السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن أيضا موقفها كدولة كبرى. الكل الآن يتحدث، نسبة كبيرة من المفكرين الأمريكيين والسياسيين الأمريكيين يتحدث عن تآكل دور وتأثير أمريكا حول العالم.
1: هذا يعني المسار الواضح الآن، ولكن مثلا بعد الانتخابات النصفية يكون حوار آخر، حديث آخر بهذا الاتجاه، خاصة أنه لما الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل مساعدة بشكل أو بآخر ضد الحوثيين، يعني هناك من فهم الأمر بأنه مع ذلك لا تريد التنازل أو إظهار التنازل عن السعودية بهذا الشكل وبهذه السرعة.
0: الحقيقة ظهرت، ومهما حاول الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب تجميل صورة الولايات المتحدة وأنها لم تقصد، مهما حاولت من إعطائها كل المعلومات الاستخباراتية الآن لن تنفع، لأن الشرخ ليس فقط ظهر، ولكن ظهر وبعمق كبير. الآن نتحدث عن أكثر من سيناريو بعد الانتخابات النصفية. أنا أعتقد أنه في احتمال كبير إما أن الرئيس ترامب في حال أن الحزب الجمهوري خسر الأغلبية في الكونغرس وأيضا مجلس الشيوخ، في احتمال أنه يكون هناك بعض التصرفات متسرعة جدا إن صح التعبير، أو اخترت الكلمة الصحيحة، لأنه لم يعد يخسر أي شيء، خسر الكونغرس. وأيضا هو دائما يقول أنا لن يعني ليس لدي الفرصة بأن أترشح لدورة أخرى، فسيفعل كل ما يريده، هو ليس ملزوم الآن. لكن أيضا أمر آخر، ربما إن فاز الديمقراطيين إنه يلقي ترامب بكل التحقيقات اللي ستجري في الكونغرس حول كل الأموال اللي تم يعني اللي هو وعائلته كسبوها في السنتين الماضيتين، وكل التقارير اللي عم تخرج وسياسات الولايات المتحدة، فراح يكون ملكي في هاي الأمور. ولكن أنا لست متفائلا في كيف ستسير الأمور بعد نوفمبر 3. أعتقد أنه سيكون هناك كثير من السياسات الأمريكية على المستوى الدولي أو الخارجي التي ستكون سيئة ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن
1: على المنطقة والعالم. أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم صحفي المختص في الشأن الأمريكي, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا. من العاصمة القطرية الدوحة دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية, أهلا بك دكتور علي, صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ شيري. نعم
1: أهلا بك. أولا قراءتك لكل هذه التطورات وما هي مخارج السعودية الآن من كل هذا التصعيد؟
2: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يتفرجان بشغف شديد وبفرح شديد لأن إسرائيل بالتحديد تتطلع إلى استنزاف السعودية وإضعافها لكي تجبر على التطبيع في نهاية الأمر كما طبعت الإمارات والبحرين ودول عربية أخرى معروفة. يعني الحوثيون معروف جدا, لدينا تقارير جاءتنا من كندا, الحوثيون مع يتحالفون مع الإسرائيليين من خلال أرض الصومال ويتحالفون مع حركة الشباب الصومالي ويتحالفون مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. ونحن نعرف التوترات رغم الظاهر من الأشياء في العلاقات السعودية الإماراتية ورغم الزيارات الشحيحة بينهما, إلا أن الحوثيين الآن يستمدون قوتهم خارج نطاق المصدر التقليدي وهو إيران. يعني إسرائيل
1: لم يعودوا مرتبطين بإيران دكتور علي, ما تقوله يعني غريب إلى حد ما عن الصورة التي يعرفها الجميع إنه الحوثيون لم يعودوا مرتبطين. نعم أريد أن أفهم يعني هذه النقطة.
2: لا أستاذ شيرين, الظاهر من الأشياء في السياسة ما هو إلا غطاء لغير الظاهر. صحيح أن الحوثيين ضربوا تل أبيب وقطعوا مسافة 2200 كيلومتر, صحيح أن بلومبيرغ قالت إن الحوثيين أخرجوا ميناء إيلات عن الخدمة وأن إسرائيل خسر 3 مليارات, ربما يكون هذا صحيحا إلى حد ما, ولكن اليوم الحوثيون يتحالفون مع الإسرائيليين في أرض الصومال ومع المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن ويتحالفون مع حركة الشباب الصومالي لخنق السعودية, واضح جدا. أما الرئيس الأمريكي الإدارة الأمريكية لنقل فالإدارة الأمريكية وليست هذه الإدارة, كل الإدارات الأمريكية السابقة هي يعني في واقع الأمر تنظر, ليس فقط تنظر وتتعامل مع دول الشرق الأوسط ليست على أنها دول حليفة, ولكن ما عدا إسرائيل طبعا. طيب ولكن على أنها subject nations, دول خاضعة لها. ولذلك نحن سمعنا تصريحات غير مسبوقة أستاذ شيرين. نعم. من وزير الخارجية السعودي الحالي وليس السابق, يعني وزير الخارجية السعودي الحالي الأمير فيصل بن فرحان قال على مدى 36 سنة كنا نظن أن القواعد الأمريكية تحمينا فإذا بنا نكتشف أننا نحن الذين نحميها. هذه
1: طب الآن ما هي خيارات مراجعة السعودية
2: شاملة للدور الأمريكي في الخليج العربي وفي العالم العربي كلها.
1: صحيح. طب دكتور علي الآن شو الخيارات طالما كل هذا الضغط على المملكة كما تفضلت, يعني هل بإمكانها أن تدير الأمور عندما بعدما اكتشفت أنه هي من تحمي القواعد الأمريكية والولايات المتحدة لا توفر مساعدة وحماية بعد كل ما يجري الآن؟
2: لا توفر. الرئيس الأمريكي يبيع السعودية كلاما ويأخذ في مقابله تريليونات كما فعل.
1: هذا هو السؤال الآن, شو المخرج أمام المملكة؟
2: المخرج الوحيد أمام المملكة العربية السعودية القبول بالوساطة العمانية. العمانيون لديهم كلمة إجماع ويثقون, والحوثيون يثقون في العمانيين لأسباب كثيرة, يعني نستطيع أن نقول أسباب عقائدية إلى حد ما لا نريد أن ندخل فيها, وأسباب سياسية واقتصادية أخرى, و ليس أمام السعودية سوى القبول بالوساطة العمانية واستمالة الحوثيين والضغط على الحكومة.

0: الشرعية السعودية المدعومة سعوديا في العاصمة
1: اليمنية.
0: المؤقتة عدن للدخول في مفاوضات مع الحوثيين. يعني الحرب ليست هي الحل، الحل هو التفاوض، لأن
1: وهذا
0: السعودية
1: هو
0: بدأت
1: التوجه كما
0: تستنزف.
1: تقرأ الصورة أنت، هذا ما سيكون عملياً، لأن هناك جهات وفق تحليلك ستحاول تعطيل قبول الوساطة العمانية.
0: نعم، ثمة جهات تريد أن تعطل الوساطة العمانية، ولكن العمانيين منتبهون لهذا الأمر. الولايات المتحدة وإسرائيل يريدون أن تتوقف هذه الحرب بين الحوثيين والسعوديين. وبالمناسبة أنا اكتشفت الآن أن الحوثيين ليسوا مجرد ميليشيا، هي دولة قائمة بذاتها، يعني لديها تسليح ثقيل جدا. يعني السعوديون شنوا عليه منذ فجر الأحد الماضي 100 غارة ب100 طائرة مقاتلة، ولم يفت في عضدهم. هم لديهم صواريخ بالستية طويلة المدى وصلت إلى تل أبيب ووصلت إلى إيلات، فما بالك بأن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض وما بعد الرياض. لذلك ليس هناك من حل سوى القبول بالوساطة
1: الوساطة
0: العمانية.
1: نعم.
0: نعم.
1: أشكرك جزيل الشكر، طبعا سنرى تطورات الوضع قريبا، يعني نتمنى تصل الأمور إلى حالة من الهدوء هناك. دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا على استضافتنا. شكرا.
1: طيب، هذا يعني كان الملف الأخير في هذا العدد من برنامج هذا النهار، عدد متنوع. كنا بدأناه بكل ملف الاعتداءات على سائقي الحافلات على المواطنين العرب، هذه الاعتداءات العنصرية المتواصلة في الأعوام والأشهر الأخيرة. كذلك في الملف السياسي الانتخابي، إعلان الحزب القومي العربي برئاسة محمد حسن كنعان عمليا تأييد ودعم حزب الديمقراطيين حزب يائير جولان، انتقادات في أوساط القائمة المشتركة، وادعاء محمد حسن كنعان بأنه يعني الأحزاب العربية هي نوادي مغلقة توجهنا إليها أكثر من مرة ولم يصلنا أي رد، وهذا ما دفعنا للتأييد يائير جولان. أمجد شبيطة رد أنه أيا كان الموقف يعني يجب عدم دعم الأحزاب الصهيونية. وتطرقنا إلى كل ما يجري في جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو أو ملفات هذه المحاكمة وشهادة المستشار القضائي السابق. أنهينا في الأزمة والتطور والتصعيد العسكري بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن، التردد الأمريكي والنأي بالنفس إلى حد كبير وعدم التدخل مقابل الحلول المطروحة أمام المملكة في هذه الظروف. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان في هندسة الصوت، الياس عبد الملك في الإنتاج، ميسى عساف في الإخراج والديجيتال، عرين نصار وجواد العمري، وعلى التطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أثار إعلان رئيس الحزب القومي العربي عضو الكنيسة السابق محمد حسن كنعان دعمه لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان في انتخابات الكنيسة المقبلة انتقادات وردود فعل متباينة، خاصة في ظل عضويته في لجنة المتابعة العليا والتحفظات على مواقف سابقة لغولان. وفي حديث للراديو الناس قال كنعان إن التحالفات الحزبية العربية الحالية تحولت إلى نواد مغلقة ولم تتجاوب مع توجهات رسائل الحزب القومي العربي.
1: للأسف أن الأحزاب العربية اللي عمليا مركبة للقائمتين هي نوادي مغلقة منذ زمن طويل ولم تفتح أبوابها لأي جديد، إن كان للحزب القومي العربي أو لغيره من الأحزاب أو من الشخصيات الأكاديمية الاجتماعية. بالنسبة للقائمة المشتركة منذ 9-8 بعث برسالة لرئيس القائمة الأستاذ يوسف جبرين ونسخة من هذه الرسالة سيد محمد بركة، حتى هذا اليوم لم تلقى أي جواب. وهناك كانت مفاوضات أيضا مع القائمة الموحدة، للأسف الشديد بعثت لهم رسالة واتواصلوا معنا ولكن عمليا المفاوضات كانت دعيني أقول بكى يعني ناقص أنه إحنا نروح نعمل حملة مالية حتى ندعم القائمة الموحدة. فللأسف ما أبقوش أمامنا أي خيار، وكان اتصال من الحزب الديمقراطيين وفعلا في نهاية المطاف إحنا دعينا للتصويت ونريد انه جمهورنا وجماهيرنا العربية بالذات تحديدا انه تطلع تصوت.
0: من جانبه قال سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة أمجد شبيطة إن المبررات التي ذكرها كنعان لا تبرر دعم حزب ساهم في شطب مرشحين عرب ودعموا جرائم الحرب التي اقترفت في غزة.
2: هذا عذر أقبح من ذنب. التوجه للأحزاب العربية أو أي خلاف مع الأحزاب العربية لا يمكن أن يكون مبرر لوضع يد بيد مجرم الحرب يائير غولان الذي قال أنه يجب تجويع أطفال غزة. هذا الرجل الذي وضع يده بيد بن غفير من أجل شطب سامي بن الشحادي، هذه وصمة عار على الحزب القومي العربي وعلى كل من يدعم هذا الحزب. هذا حزب نعم قد يكون من أكثر الأحزاب عقلانية ويمكن أن نتعاون معه، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نبرر ائتمان أصواتنا لهم. هؤلاء مجرمو حرب، وضعوا أيديهم بأيدي مجرمي غزة، يضعون أيديهم بأيدي المستوطنين. شوف لهم أكثر من مرة يتبنون رواية المستوطنين، لا يمكن أن نأتمنهم على أصواتنا. هذا عيب ثم عيب ثم عيب. ويعني إحنا محظوظين أن الحزب القومي العربي لا يستطيع إلا أن يعني عشرات الأصوات فقط أن يؤثر عليها.
0: اعتقلت الشرطة صباح اليوم 17 شخصا بينهم رئيس سلطة محلية كبيرة في وسط البلاد وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية تابعة للسلطة، واستدعت 7 آخرين للتحقيق بشبهات فساد ورشوة واحتيال وغسل أموال وسط شبهات بتورط جهات إجرامية. وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام وشملت العملية تفتيش مكاتب ومصالح تجارية وضبط أموال وممتلكات. اعتقلت الشرطة راكبا للاشتباه باعتدائه على سائق حافلة عربي تابع لشركة سوبر بوس في العفولة وتوجيه شتائم وتهديدات عنصرية له، بينها وصفه بالإرهابي والتهديد بقتله. وفق معطيات منظمة قوى للعمال سجلت 45 حالة اعتداء على سائقي شركة سوبر بوس منذ مطلع العام الجاري دون توفر معطيات شاملة عن بقية الشركات. في حديثه لراديو الناس قال سائق حافلة وعضو في لجنة العمال في شركة سوبر بوس رامي زعبي إن الاعتداءات في تزايد مستمر جراء التحريض المستمر ضد المواطنين العرب،
3: وأمر مستمر يعني على مدى سنوات، ولكن السنة هاي الأمر كان جدا يعني ظاهر للجميع. من بداية السنة احنا عشرات الحالات من بداية السنة والأمر في تزايد يعني مهول، أغلبها يصب في المجال العنصري وهاي الاعتداءات اللي زادت ضد السائقين العرب في الفترة الأخيرة.

0: أكثر قصف يعني في منطقة القدس بالتحديد. الإشي كان هناك ظاهر للعيان يعني بشكل يومي أو أسبوعي، إلى أنه من بعد أحداث 7 أكتوبر وبعد هاي التصعيدات ضد العرب في الدولة وبعد التحريضات التي بنشوفها في بعض يعني استوديوهات التلفاز على ضد السائقين العرب، هاي الناس المتطرفة أدت إلى هاي الشحنة، شحنة الغضب عند الناس المتطرفة اللي بتصب كامل غضبها ضد السائقين. إحنا بنشوف هذا الإشي في الشيء في منطقتنا خاصة ضد جميع السائقين بدون استثناء، ولكن بالأخص ضد السائقين العرب.
1: في السياق، دعا نائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا المحامي سامر علي إلى توثيق حالات الاعتداء والتوجه بقضايا مدنية ضد المعتدين.
2: يجب على كل مواطن يصل إلى هذه الانتهاكات بحقه سواء كانت لفظية أو جسدية أن يلاحق هذه الأمور حتى النهاية وتقديمها إلى المحاكمة المدنية والجنائية. فقط في هذه الطريقة نستطيع كبح جمح هذه الظاهرة الخطرة، توثيقها بالفيديوهات، توثيقها بالصور. يجب ملاحقة هذه الأمور حتى النهاية ولا التنازل عنها أبدا.
1: أفادت مصادر محلية بأن سلطات الهدم الإسرائيلية باشرت قبل قليل عمليات هدم منازل في قرية الضحية بالنقب تطال نحو 80 عائلة ومسجدا، وسط مخاوف من تشرد عشرات الأسر وفقدانها مساكنها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب وتصاعد سياسات التخطيط والبناء وهدم المنازل. أصدرت وزارتا الصحة وحماية البيئة تعليمات احترازية للسكان قرب مصاف النفط في خليج حيفا بعد رصد مستويات مرتفعة من مادة البنزين المسرطنة في الهواء، وشملت الإجراءات نقل الدراسة في مدرستين بكريات آتا إلى مواقع بديلة، ودعوة السكان ضمن مسافة كيلومتر من المصافي إلى تقليل البقاء خارج المنازل خصوصا الأطفال والنساء الحوامل. من جانبه وصف رئيس بلدية حيفا يونا ياهف الحادثة بأنه خطير، مطالبا بوقف الأعمال المسببة للتلوث حتى إزالة الخطر، ومجددا دعوته لإغلاق المصافي بحلول عام 2029. حذرت وزارة الداخلية من رسالة مضللة متداولة عبر شبكات التواصل تزعم أن أشخاصا ينتحلون صفة رجال شرطة يجمعون بيانات شخصية وبيومترية من السكان استعدادا لتعداد سكاني. وأكدت الوزارة أن سلطة السكان والهجرة لا ترسل موظفين إلى المنازل لجمع هذه المعلومات، داعية المواطنين إلى عدم تسليم بياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفتها. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه توجه إلى رئيس الأركان إيال زمير ورئيس الشباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميارا مطالبا بفتح تحقيق ضد المشاركين في فيلم نازا الذي يعرض شهادات لعناصر استخبارات عن استهداف المدنيين خلال الحرب على غزة. وطالب نتنياهو بمحاكمتهم بتهم ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي أن الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية السبعة لاستئناف المفاوضات وفتح مضيق هرمز غير كاف، وأوضح أن طهران قدمت شروطها قبل نحو أسبوعين مؤكدا أن واشنطن وافقت على بعضها بينما بقيت قضايا أخرى دون إجابات واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيح المسائل العالقة قبل المضي في المفاوضات. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في هجوم جديد على مطار الرياض الذي لا تزال عملياته معلقة. من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مسؤوليتها عن استهداف مطاري الرياض والدمام ومنشأتين لأرامكو. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويكون الجو غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار متفرقة في بعض المناطق. ختام النشرة، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني، كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى راديو الناس.

0: الله يصبحكم بالخير من فري اثنين.
1: أهلا صباح نادي الشاب.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ. فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

الجامعات والكليات تفتتح العام الأكاديمي الجديد، ومخاوف من تصاعد التوترات السياسية والعنصرية داخل الحرم الجامعي مع اقتراب الانتخابات. عمليات هدم واسعة في النقب تطال أكثر من 70 منزلا ومسجدا في قرية تضحية، وتصاعد الانتقادات لسياسات الحكومة تجاه القرى العربية. وموسم السباحة ينتهي بحصيلة ثقيلة، 58 شخصا لقوا مصرعهم غرقا وارتفاع عن العام الماضي.

0: يوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين الأول. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير من غرفة الأخبار في راديو الناس، نرافقكم حتى 11 صباحا. مجموعة من الملفات والحوارات ومحطات عديدة نتناول من خلالها آخر وأبرز التطورات، والبداية ستكون مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات في البلاد، وطبعا يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست وتصاعد الخطاب العنصري والتطورات السياسية. وترافق افتتاح العام مخاوف من انعكاس هذه الأجواء على الحرم الأكاديمية، لا سيما في أعقاب الكشف عن مخطط المحاضر المتطرف في بار إيلان. ينضم إلينا طالب في جامعة حيفا رسل شامي. بداية رسل، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله بتكون هيك انطلاقة عام أكاديمي ناجحة وموفقة. خلينا بداية نتعرف عليك رسل، أي سنة بتدرس في جامعة حيفا وشو بتدرس، أي مساق؟
1: أنا طالب صحافة وإعلام، إن شاء الله سنة أخيرة،
0: سنة ثالثة يعني.
1: سنة ثالثة.
0: بالنجاح والتوفيق. كيف حاسين هيك أجواء انطلاق هذا العام رسل، على الأقل من أحاديثكم يعني مع زملائك مع الطلاب والطالبات قبل ما تعودوا للمقاعد الدراسية في الجامعات، شو الأجواء عم بتكون في جامعة حيفا خصوصا؟
1: جامعة حيفا في إلها مناسبة خاصة، يعني أغلب طلابها من الطلاب العربي، ما يقارب تقريبا 8000 طالب عربي، هم تقريبا احنا نسبتنا أكثر من 50% حسب السنة اللي مركت، فوق 50%. وفي دائما أسئلة بالنسبة للطلاب العرب، لأنه عن جد أنا بنتمي لهاي المؤسسة ولا لا؟
0: بمعنى وضح لنا أكثر رسل، شو الشعور؟
1: الشعور دائما في خوف بالنسبة

0: باتجاه المؤسسة الجامعية لأنه بفترة الحرب كان في مراهقة من الجامعة نفس على الطلاب فالطلاب عن جد بتخاف أنه تعبر عن آرائها عن هويتها كاملة فهي دائما عندها نقص في هذا الاتجاه ما بتشعر في انتماء كامل لهذا الحرم الجامعي هو بحاول يخزن تجربته الاجتماعية في أنه بس أروح على المحاضرات أروح على أكاديمي امتحانات أجيب علامات عالية وخلص مع أنه في توجه عند الطلاب وهذا الأشياء إحنا بنلمسه في الحركات الطلابية أنه بدهم يأثروا ويكونوا جزء فعال من الحراك الطلابي في الجامعات ويقولوا آرائهم بس بسبب الخوف اللي موجود عندهم فالإشي يصير بحدد من إمكانياتهم.
1: وأنت بما أنك سنة ثالثة رسل يعني أنت خلال فترة الحرب يعني بالسنتين الماضيتين أنت كنت طبعا طالب في الجامعة وعم نحكي على كل ما يتعلق بالمناخ السياسي المتوتر في جامعة حيفا كان في الكثير من الملاحقات أيضا ويعني نقدر نقول قمع لحرية التعبير بأي واقع اليوم عم ترجعوا هل في شعور أو في توقع على الأقل أنه الأمور تهدى أم على العكس يعني عم بتواجهوا قضايا جديدة اليوم عم نحكي عن كل ما يتعلق بموضوع المحاضر من جامعة بار إيلان اللي بخطط عمليا لعمليات تستهدف مئات العرب وعم نحكي على الانتخابات اللي هي على بعد تقريبا يعني أسبوعين ونص شو بتتوقعوا يتغير بالمناخ السياسي؟
0: احنا كطلاب دايما بنقول انه فرجت في بصيص امل في نهايه الطريق كل ما نشوف إشي اللي يعطينا امل انه نقدم ونشتغل كحركات طلابيه او كطلاب بنقول ارائنا بيطلع لنا موضوع مثلا زي المحاضر في بار ايلان اللي بيرجع الطلاب لمخاوفهم انه ممكن اليوم نعرف في بار ايلان بس ما نعرفش اي جامعه بكره يكفي عندنا محاضر زي هيك او في عندنا طلاب زي هيك بهذا الفكر
1: هذا الخوف موجود يعني رسل وهو طبعا يعني هيك شرعي في ظل هاي القضيه ولكن عم تحكوا وكأنه عم بتقول إنه الطلاب العرب في عندهم مخاوف حقيقية من هذا الأمر
0: طبيعي إنه يسمع محاضر مش بس طالب يعني هذا محاضر اللي هو بيعلم أجيال وبيعرف كثير طلاب وعلم طلاب عرب وبيقول لك أنا بدي أنا هو بحرض عليهم فالإشي برضه الطلاب بيحسبوها على حياتهم يحسبوها على طلاب على طلاب عندهم في الجامعة على محاضرين عندهم في الجامعة بجوز يكفيهم محد موجود فهو دائما بخاف بيحفظ آراءه السياسية لنفسه بكل ولايات رأي بالنسبة له خلاص بفوت باخذ المحاضرة تبعته بعمل امتحانه وبروح التجربة الاجتماعية تختزل كلياتها بس في محاضرات وامتحانات
1: ومع اقتراب الانتخابات بسؤال أخير رسل كيف بتتوقعوا أنه تكون الأجواء في الجامعات هل رح يكون في توتر أكثر شو بتتوقعوا وبتنتظروا كمان من الحركات الطلابية إدارة الجامعات بما يتعلق بالنقاش السياسي وحرية التعبير وما إلى ذلك وكمان بدي أسألك يعني بشق الثاني من سؤالي كل ما يتعلق ب يعني هاي الشريحة طلاب وطالبات الجامعات كيف همتن مع موضوع التصويت شو عم تسمع؟
0: صراحة البارح كنا قاعدين مع عدة طلاب في الجامعة وحكينا عن مواضيع التصويت والانتخابات في إقبال جدا كبير يعني البارح ما بذكر إلا جزء شخص واحد قال أنا مقاطع يعني من بين تقريبا 100 طالب اللي هو قال بس أنا مقاطع لأن يعني أنا ما بدي أصوت مش عشان في عنده إشي يعني تجاه التصويت لا بس هو أنا مش متقنع في الفكرة كلياتها الطلاب بشكل عام كلهم يعني شوف احنا لامسنا انه الطلاب بدهم يطلعوا يصوتوا بدهم يأثروا لانه هم شايفين قديش احنا بنعاني في الجامعات وفي الحياة اليومية
1: يعني كمان عم بتقول انه القضايا اللي بيواجهها طلاب العرب في الجامعات هي راح تكون جزء من اعتباراتنا الانتخابية وبالتالي راح يكون في توجه للتصويت وصناديق الاقتراع
0: صحيح يعني العنصرية اللي بيعانوها عدة الطلاب بشكل منفرد مش كلاتهم كمجموعة الفوقية اللي بنشوفها في كل محل كل هاي الأمور غلاء المعيشة الحياة الاجتماعية برضو في الجامعات مش زي ما كانت قبل يعني كل اليوم محصور في مناطق معينة
1: واختلفت رأسا على عقب في السنوات الأخيرة رسل بدنا نتمنى لكم عام ناجح احنا أكيد يعني كما دائما رح نرافقه في كل ما يتعلق بهيك الحياة الجامعية وكذلك أيضا موضوع المناخ داخل الحرم الجامعي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وبالتوفيق رسل شامي طالب في جامعة حيفا سنة ثالثة مساق الصحافي وإعلام ومن جامعة حيفا إلى الجامعة العبرية في القدس ينضم إلينا الطالب محمد فعور أيضا محمد صباح الخير
2: صباح النور يا هلا
1: نتعرف عنك عليك شو بتدرس أي سنة
2: أولا

0: لندن، وهذا الشيء بينعكس على تجربة الطلبة العرب داخل الجامعة.
1: لا شك أنه العودة الجامعية هذا العام تختلف عن بقية الأعوام كونها جاية قبل الانتخابات. في هاي الفترة القصيرة قبيل إجراء الانتخابات 27 شهر ومن العودة اللي كانت مبارح 11 شهر، في 17 يوم مشحونات الجامعة خططت ونسقت مع بقية الحركات بالاجتماع عن استعمال كل يوم بيومه لحتى تصل بأكثر طريقة هادئة وبأمن طريقة وبدون تداخل من التطرف اليهودي. ومثال على ذلك كان وجود بعض صناع المحتوى وركاب أمواج اليمين مثل هدار مختار وغيرها على بوابة الجامعة ولم يدخلوا، وكذلك ما أتاحوا المجال للحركات أن تبلش حملات انتخابية والدعوات إلا من خلال آخر أسبوع قبل الانتخابات، وذلك وقت التنسيق. فنعم الإشي اكتسب كثير أهمية وفي عودة حذرة للطلاب لمقاعد الدراسة هاي السنة.
0: واليوم أنت كيف بتشوف محمد، شو التحديات اللي بيواجهها يعني الطالب العربي والطالب العربية تحديدا في الجامعة العبرية في القدس؟ يعني عم نقدر نقول هيك تتفاقم الأزمات الخاصة بالمجتمع العربي للمجتمع بأكمله بيواجهها، كذلك أيضا بشكل خاص واقع الطلاب والطالبات في الجامعات الإسرائيلية. كيف بتتوقعوا تكون الأجواء بالتزامن أيضا مع الانتخابات؟ قبلش بتحكي عن هذا الجانب.
1: مما لا شك فيه أن الطالب العربي هو الأكثر تأثراً بالواجهتين، بالواجهة الطبيعية كمواطن ثم بالواجهة الثانية كطالب جامعي، لأنه السياسة اللي تمدها الحكومة تمتد من خلال الحياة اليومية وكذلك من خلال التعليم بالجامعة. فهو معنى الطالب العربي بأنه يغير إشي من آخر 4 سنين من خلال تجربته الجامعية، وكيف صارت الجامعات تحول بعض الأحيان لأداة أمنية من القمع والتخويف والترهيب لتشكيل خطر على هويته. وما إحنا ما ننسى يعني كيف كان التعامل بعد أول
0: تتوقعوا الأجواء يعني تتوقعوا الأجواء تكون أقل متوترة هذا العام محمد؟
1: يعني إحنا نحكي عن انتخابات، نحكي عن الهيئة الانتخابية، ولكن بنفس الوقت إحنا نحكي عن جامعة اللي فيها طلاب من خلفيات مختلفة، مثلا طلاب مقدسيين أقل تعاونا وتعاملا مع الحوار الانتخابي كونه ما بيصوتوا بشكل عام. ولكن السؤال هو على بقية الطلاب، رح يكون في شغل أكثر، رح يكون في أسئلة وتساؤلات أكثر قبل الانتخابات وتوقعات أعلى بعد الانتخابات.
0: محمد بسؤال أخير كمان، يعني نسبة من الطلاب والطالبات رح يدلوا بأصوات في انتخابات الكنيسة اللي إحنا على بعد 15 يوم منها تقريبا، قديش بتلمس أنه قضايا الطلاب والطالبات داخل الجامعات رح تكون بالنسبة إلهن هي يعني في أول سلم أولويات اعتبارات الانتخابية؟
1: أنا أعتقد أنه من أول قضايا الطلاب اللي بتهمهن إذا كنا نحكي من خلال الجامعة رح تكون كيف الجامعات رح تكون مؤسسة تقدمية ومفتوحة ومتنورة، والجامعات نفسها في عندها الحوار. الطلاب والجامعات متفقين على إيش واحد، إنه هاي الحكومة لازم تتغير. وهالكلام يعني لما إحنا بحراك جفرة اجتمعنا مع بقية الحركات إدارة الجامعة كانوا قد طلبوا إنه الكل لازم ينزل يصوت، لأنه في حالة من الدكتاتورة قاعدة تتداخل مع الجامعات وتقويض عمل الجامعات اللي تحت العمل أمام الأقليات والهويات المختلفة. وبذلك الطلاب حطوا هالإشي على رأس أولويتهم، وهالإشي رح يخليهم يصوتوا، هذا هو الموتيف اللي هو التعبير عن نفسهم كل حرية وصدق وأمان.
0: إذن هذا رح يكون الدافع. محمد بدنا نشكرك على هاي المشاركة ونتمنى لك أيضا بالنجاح في اللقب الثاني، محمد فعور طالب في الجامعة العبرية في القدس. وتنضم إلينا أيضا رؤى مصاروي من جفرة التجمع الطلابي في جامعة بن غوريون. صباح الخير رؤى.
2: صباح النور.
0: يسعد صباحك. كيف هيك عم تستقبلوا عام أكاديمي جديد هيك من موقعك كمان في جفرة التجمع الطلابي؟ شو التوقعات بالنسبة لهذا العام رؤى؟
2: والله صراحة يعني إحنا متحمسين أولا، يعني كبداية كل عام في عنا خطط جاهزة اللي إحنا بدنا نمررها نشاطات، فإحنا متحمسين ونتمنى إنه عن جد ما يكونش في تضييقات زي ما كان في السنين الماضية في سنوات الحرب.
0: شو المؤشرات بس بتقول يعني كل ما يتعلق بالحراك الطلابي رح يكون في مساحة أكثر للعمل لإقامة النشاطات على الأقل؟

0: كمؤشرات، يعني احنا بس بعدنا عم ننطلق في العام الجامعي الجديد، ولكن لابد انكم يعني شاعرين الامور باي اتجاه ممكن انه تروح.
1: يعني هو صراحه احنا بعدنا مش مبلشين، يعني احنا مثلا جامعه كبير السابع في بتبلش بالاساس التعليم ببلش ب 18/10، احنا بعدنا مش رايحين هناك، بعدنا مش مقدمين الطلبات بشكل رسمي عشان اقدر احكي لك كيف بالضبط راح يكون، بس بتامل انه يكون خير، يعني بتامل انه ما يكونش في طبيقه.
0: شو بتدرسي رؤى؟ اي مساق؟
1: انا بعمل كمان لقب ثاني بالعلوم السياسيه.
0: لقب ثاني بالعلوم السياسيه، والعلوم السياسيه بحد ذاتها هيك بتجيب يمكن حتى خلال المحاضرات نقاشات بما يتعلق بالمناخ السياسي، بالاوضاع في البلاد. كيف بتلخصي لنا التجربه برؤى بالذات انه يعني في الاعوام الاخيره المناخ السياسي كان جدا متوتر، كيف كانت تجربتك داخل الجامعه مع هذا المساق؟
1: يعني صراحة تجربة مش سهلة، يعني عن جد لا أحسد عليها زي ما بحكوها، تجربة كثير صعبة، بدك تكوني قاعدة بالصف تسمعي كثير تصريحات يلي هي، ومش بس من مساق العلوم السياسية، يعني أنا بفكر إنه كل الطلاب كانوا بمروا بنفس الإشي بكل المساقات، يعني بس ممكن بالعلوم السياسية أكثر.
0: صحيح، في مساقات يعني علوم سياسية، حقوق، كل ما حتى يعني في مساقات معينة وكأنه بتفرض هاي النقاشات، مع إنه واضح إنه الكل عانى في السنوات الأخيرة من الملاحقات ومن يعني التضييق على حرية التعبير، وأنت بتقولي تجربة لا نحسد عليها.
1: صحيح أكيد 100%.
0: في يعني انتوا راجعين كيف عم نفهم منك ب 18 الشهر ينطلق العام الدراسي، وبعد ايام اسبوع تقريبا رح يكون يوم الانتخابات، شو بتتوقعوا من ناحيه هاي الشريحه؟ كمان هيك في كتير استطلاعات تحدثت انه في نسبه تقريبا 30-35% من ابناء هاي الفئات العمريه مش عن جد مهتمين بالشان الانتخابي. رؤى، كيف انتوا بتلمسوا في جامعه بن غوريون هذا الموضوع؟
1: صحيح، يعني انه عن جد في كثير طلاب اللي هن او انه من جهل سياسي ما بدهم يصوتوا، او في ناس اللي هن مقاطعين. احنا ما بنحكيش عن المقاطعين اللي هن من المبدا، احنا بنحكي عن الناس اللي ما بيعرفوا او بفكروا انه يعني بهمش صوتت لبن كبير ولا ما صوتش، نفس الشيء رح يكون الخارطه السياسيه. فهدفنا احنا من احدى الاهداف اللي حطيناها على سلم اولوياتنا بجفره ببير السبع خلال الاسبوع الجاي، وانه نعمل زي وكانه حمله توعيه بالجامعه، نقعد مع الطلاب نحكي لهم قديش مهم التصويت وقديش انه هذا الاشي ممكن ياثر كمان على حياتنا بالاربع سنين الجايات حرفيا.
0: نعم. احنا بدنا نتمنى لكم عام ناجح يعني قدر الامكان، بعيد عن اي توترات او حتى تحديات. رؤى، ورح نتابع معكم في هاي السنه الجامعيه ايضا. شكرا جزيلا رؤى مصاروي من جفرة التجمع الطلابي في جامعه بن غوريون، صباح الخير. اذا من هذا الملف نخرج الى فاصل، بعد الفاصل نتحدث عن كل ما يحدث من هدم لحي كامل في قريه اضحيه في منطقه او شمال رهط، هذا الحي الذي يضم أكثر من 70 منزل ومسجد للقرية، سنتابع في هذا الحدث بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية.

0: متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
1: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
1: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا بدها،
4: احنا قد،
5: واحنا قدها،
6: احنا قدها،
5: احنا قدها.
9: غرفة الاخبار مع فابشيني.
10: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ومباشرة نتحدث عن عملية هدم لحي كامل في قرية ضحية شمال رهط. هذا الحي الذي يضم أكثر من 70 منزلا ومسجد في القرية، رغم المطالبات والتوجهات لوقف عمليات الهدم. النائب عن القائمة العربية الموحدة الأستاذ وليد الهواشلي، أهلا بك معنا صباح الخير أستاذ وليد.
11: أهلا بك أختي عفاف وبالمستمعين والمستمعات. صباح أسود في منطقة النقب شمال مدينة رهط في الضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت كل شيء، يعني الآن أصبحت أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين ولبنغفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب، وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب.
10: أعطينا الصورة العامة أستاذ وليد لو سمحت، الهدم ما زال متواصل حتى اللحظة، شو عم بيصير في القرية في المنطقة؟
11: نعم، حتى الآن هناك عمليات الهدم، عشرات تراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية، وكل هذه الشرطة الآن ترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث عن 70 بيت، 70 أسرة، 70 عائلة الآن فقدت منازلها، وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الضحية، وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء، وكل الهيئات رفضت هذه التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات بدون أي حلول. ولهذا الآن يجب أن نتحرك جميعا، يجب تخليص المجتمع العربي من هذا الفاشي، هذا العنصري، هذا المتطرف الذي يعبث بأمن الناس وبحياة الناس وبيوت الناس.
10: أستاذ وليد بيقولوا أن السلطات رفضت كل التوجهات بما يتعلق بضحية، شو مين الجهات اللي خاطبتوها؟ شو المبررات أو الذرائع اللي قدمت؟
11: يا عفاف، ما ظل حدا وما حكينا معه، حكينا مع مكتب رئيس الحكومة ومع دائرة أراضي إسرائيل ومع سلطة تطوير، هي سلطة هدم بيوت عرب النقب، ما ظلش حدا ما حكينا معه. لكن هناك تعنت، بالأمس بعثنا برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة بوقف كل الدعاية الإعلامية لبنغفير فيما يتعلق بهدم البيوت، والأمر الآخر طالبنا بوقف عملية هدم البيوت الآن قبيل الانتخابات، ولكن هو يصر على هذا الاستفزاز، هذا الهدم، هذا التطرف، هذه العنصرية. وكل هذه المجموعة المتطرفة في حكومة نتنياهو تريد أن تتلذذ في استفزاز العرب. ولهذا هناك مرحلة قادمة نستطيع الانتقام من هذه الحكومة الفاشية، هذه الحكومة العنصرية. الكرة الآن في ملعبنا نحن أبناء وبنات المجتمع العربي، يجب أن نتحرك بكل قوة لدحر هذا اليمين المطرف، هذا اليمين الفاشي.
10: خليني أسألك عن الجانب الإنساني أستاذ وليد، عم نحكي عن أكثر من 70 بيت ومسجد اللي يعني حتى اللحظة عملية الهدم مستمرة، شو صورة الوضع؟ شو مصير العائلات، كل هاي العائلات اللي فقدت منازلها، يعني شو الخطوات اللي راح

0: تتخذ لتأمين مأوى على الأقل لهن في هاي الظروف؟
1: هناك تواصل مع العائلة، وهناك كان توقع بعملية الهدم، والعائلة جهزت نفسها يعني للبقاء في هذا المكان والصمود والثبات على هذه الأرض في الخيام. لن يكون هناك يعني العائلة لن ترحل من هذا المكان، هذه أرض تاريخية للعائلة. يجب على السلطة أن تفهم أن كل القرى التي هدمت في السابق الناس بقوا في أرضهم. نحن في عرب النقب عندنا قاعدة واضحة، لا نتنازل عن أرضنا، أرض أجدادنا وأبائنا. هذا الموضوع يجب أن يكون على الطاولة في الحلول وليس عبر التراكتورات والمجنزرات. هذا الموضوع واضح قلناه في السابق، ونحن نقول أن دائما يدنا ممدودة للحوار، ولكن الطرف الآخر لا يفهم هذه اللغة، يفهم لغة العربدة والقوة والتراكتورات والشرطة والبوليس وكل هذا الأمر. ولهذا المرحلة القادمة تتطلب حراكا قويا على المستوى السياسي، المشاركة السياسية، والأمر الآخر أيضا على المستوى الميداني والشعبي.
0: أستاذ وليد، يعني إحنا شفنا قبل أسابيع فقط بن غفير بيصور حاله على الجرافات، وأنت تقول أيضا وبشكل واضح يعني الجميع يعلم أنه هذه الصور وهدم 70 منزل في منطقة النقب يخدم بن غفير انتخابيا، هاي الصورة اللي بده إياها لجمهور ناخبيه. كيف يمكن يعني الآن أيضا للقائمتين العربيتين أن تحول ما يجري في ضحية من صور يعني يستثمرها بن غفير سياسيا لملف أيضا مساءل يضع سياساتها الحكومة أمام الناخبين في فترة انتخابات؟
1: أولاً أنا قلت بشكل واضح أننا لا نعادي أحد هنا، لا في منطقة النقب ولا في المثلث والجليل، وقلنا بشكل واضح أننا مواطنين في هذه البلاد ونريد الحلول. لكن هذا المتطرف يريد أن يحول منطقة النقب إلى دعاية إعلامية، إلى دعاية انتخابية على حساب الناس البسطاء، على حساب الغلابة في منطقة النقب، ويهدم أحياء كاملة. ونحن نقول بشكل واضح كل هذه المناظر الآن التي نشاهدها الآن في ضحية وفي مدينة لاهط وفي كل قرى النقب يجب أن تكون دافعا ومحركا لكل أهلنا وربعنا وناسنا في المجتمع العربي، أن يخرج الجميع. يا أخوان الكرام، إخوة وأخوات، نحن الآن في مأساة كبيرة في منطقة النقب، آلاف البيوت هدمت ومئات الناس الآن تسكن فيها العراء، ولهذا يجب أن نتحرك الضمير عند كل إنسان حي، عند كل إنسان في مجتمعنا. يجب أن تتحرك ضمائرنا كلنا، يجب أن نخرج جميعا، نتحرك جميعا لتحويل هذا الفاشي من الائتلاف إلى المعارضة. لا يمكن البقاء على هذا الحال، لا نستسلم لهذا الحال. عندنا قوة، عندنا إرادة، نستطيع أن نستثمرها في المرحلة القادمة ونتغلب على هذا المتطرف. طبعا هو الآن يريد تجنيد أصوات من اليهود في منطقة النقب على حساب العرب، ويقول أنه يهدم البيوت العربية، وهناك جمهور لهذا المتطرف. ولكن مؤسف أننا وصلنا إلى هذا القاع في دولة إسرائيل، عندما يعني تعطي الدوائر الحكومية أيضا تشارك ببن غفير في هذه الهجمة على النقب وعلى أحياء عربية كثيرة في المجتمع العربي. ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إن شاء الله رب العالمين الفرج قريب.
0: ونحن نتابع أيضا معكم أستاذ وليد الهواشلي، جزيل الشكر لك النائب عن القائمة العربية الموحدة. شكرا أستاذ وليد. يعني هو صباح أسود هكذا يصف الأستاذ وليد الهواشلي، والحديث عن هدم حي كامل في قرية الضحية يضم أكثر من 70 منزل ومسجد في القرية، ويشدد أنه يأتي هذا الهدم بعد ما رفضت السلطات جميع التوجهات لوقف عملية الهدم وأصرت على تنفيذها. نتابع في هذا الشأن طبعا على مدار نشراتنا الإخبارية. نخرج إلى فاصل قصير، ومن بعده نواصل معكم في ملفات ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس، ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن.

لمقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. 41 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الأولى. وإلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بالأمس التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة، فيما قال الرئيس الأوكراني إنه لا يعلم بوجود هدنة من هذا النوع، لكنه أبدى استعداده لقبولها إذا اتخذت موسكو خطوة مماثلة. يأتي كل ذلك طبعا في ظل استمرار أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت مع إغلاق مضيق هرمز وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا. بداية عن هذا الملف ينضم إلي المختص في الشأن الأمريكي والمحلل أيضا دكتور ثائر أبو راس. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور، أهلا عفوا.
0: يعني دكتور، ترامب يعلن اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة، الرئيس الأوكراني يقول إنه لا يعلم بهذه الهدنة، كيف نقرأ إعلان أمريكي عن اتفاق لا تؤكد الأطراف المعنية؟ يعني هل عم بيحاول ترامب يفرض واقع سياسي عبر الإعلان عنه قبل حتى ما يعني ينجح في تحقيقه من خلال تفاوض؟
1: بالضبط، هذا ما يفعله الرئيس الأمريكي. هو عمليا اتخذ قرار بأنه سيقوم بشراء كميات كبيرة من الديزل من روسيا، ولكي يتمكن من أن يحصل على هذه الكميات وبحاجة لهدنة على الأقل فيما يخص البنى التحتية التي تخص الطاقة في روسيا وفي أوكرانيا. فهو عمليا يفرض على حليفه الأوكراني الذي عمليا بحاجة للدعم الأمريكي لكي يستمر بهذه الحرب بأنه سيتاجر مع الروس في موضوع الطاقة، ولذلك على الأوكرانيين أن يمتثلوا للأوامر الأمريكية. هذا ما يفعله الرئيس ترامب.
0: طب بما أنه عم نحكي على مسألة الطاقة دكتور ثائر، هل يعني تغيرت أولويات الرئيس الأمريكي من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والهدف الآن يعني منع هذه الحرب من تعميق أزمة أسعار الطاقة العالمية؟ لأنه لافت أنه ترامب يتجه لمعالجة هذا الجانب اللي هو جانب محدد من حرب بأكملها.
1: نعم، هو وعد في حملته الانتخابية بأنه سينهي هذه الحرب لأنها أثرت على حالة غلاء المعيشة في الولايات المتحدة، ولكنه لم ينجح بذلك. لم ينجح بذلك بالأساس لأن حلفاء الأوروبيين غير مستعدين أن يستسلموا للروس، فهو قد وجد نفسه في حالة غير مريحة. عمليا هو بحاجة لأن يستمر في هذه الحرب، ومن ثم حدثت الحرب على إيران التي توقع بأنها ستنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ولكن ما قد حدث هو بأنه ورط نفسه وورط بلده في أزمة طاقة جديدة مع هذه الحرب في إيران. فهو بحاجة إلى أن يقدم تنازلات، والتنازل الأسهل بالنسبة لترامب هو عمليا أن يتنازل للروس، خاصة فيما يخص ملف الطاقة، وأن يقوم بشراء نفط روسي، بالرغم أنه حسب العقوبات الأمريكية لا يجوز لأي دولة في العالم أن تشتري النفط الروسي، فأكل الأمريكان عملوا استثناء لأنفسهم يعني. فهو قد وجد نفسه في هذه الورطة، والطريق الأسهل للخروج منها هي بشراء النفط الروسي لكي يقلل من أسعار الديزل في الولايات المتحدة على الأقل حتى انتخابات نصف المدة، ومن ثم سيبحث عن استراتيجية.
0: ولما منقول الطريق الأسهل دكتور ثائر، يعني هل فعليا رح ينجح ترامب وكأنه يعني يحاول تقليص عدد جبهات الاستنزاف الاقتصادي، منقدر نقول في ظل أيضا أزمة مضيق هرمز؟
1: هو هدفه يعني قصير الأمد، هدفه هو أن يجتاز مرحلة انتخابات نصف المدة. هو يدرك جيدا بأنه على ما يبدو متجه نحو خسارة كبيرة في هذه الانتخابات، بالأساس بسبب أزمة غلاء المعيشة وتحديدا أزمة الطاقة التي يعتبر المواطن الأمريكي أنه الرئيس ترامب نفسه هو الذي أوجدها. فهو يفكر شهر واحد إلى الأمد.

0: وليس أكثر من ذلك. السؤال الكبير هنا هو هل سيستمر في هذه السياسة سياسة شراء الطاقة مصادر الطاقة الروسية حتى بعد انتخابات نصف المدة؟ لأنه إذا فعلا سيستمر في شراء النفط الروسي فهذا يؤكد بأن الرئيس ترامب بدأ يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية حتى لو انتهت هذه الحرب بطريقة لا تتماشى مع مصالح أوكرانيا وحلفائه في أوروبا.
1: نعم دكتور ثائر جزيل الشكر لك على هذه القراءة والمشاركة. دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي شكرا جزيلا. مباشرة نواصل الحديث عن الجانب المتعلق ربما بالأسعار ويعني تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها على أسعار الطاقة والنفط. الأستاذ طارق عواد رجل الأعمال والمستشار بمجال النفط والغاز ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ طارق. يسعد صباحك. شو تأثير هاي الخطوة الآن وهذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب؟
2: خلاص بدأت لعبة الأولاد الكبار اللاعبين الكبار بطل الموضوع أوكرانيا. اللي صار عمليا إنه لما الأمن القومي تبع أمريكا والمصالح الأمريكية طوال حطوا قربان والضحية أوكرانيا. شفت كيف الرئيس زيلينسكي صار ولا مزبطش وإحنا هيك وإحنا هيك، بس اللي بحط إيده من تحت دائما بأخذ القرار من أمريكا. روسيا من ناحيتها تنازلت عن إيران لأنه كانت إيران عاملة ورقة كبيرة وهذا جزء من استراتيجيتها أنه تضغط العالم، وأمريكا من ناحية النفط والمشتقات النفط بالأساس الديزل، وكل واحد حط التنازل طبعا مقابل المصلحة القومية تبعته. واللي صار أكثر وأكثر أنه كمان عم تم على صفقة كبيرة اليوم من خلال الإمارات من الأمير الطحلون إن يشتروا كل دراع الطاقة تبعت روسيا وقيموا الحظر عنها لوك أويل اسمها. فتشوف في ترتيبات طاقة أكثر وأكثر، الطاقة حواليها تنعمل السياسة والقوة مش إنه كيف بده زيلينسكي. خلص خلصت الشغلة، أخذوا القرارات الولاد الكبار عند النووي، خلص خلصنا الشغلة، كل واحد يتنازل عن المصالح الصغيرة تبعته مقابل مصالح الكبيرة.
1: عشان نحاول بس شوي نبسط الأمور بما أنه كمان إسا الديزل في العناوين أستاذ طارق، يعني هل ممكن أنه الديزل الروسي يشكل حل حقيقي لهاي الأزمة أم أنه الأزمة أكبر من هيك؟
2: كيف حكى الدكتور ثابت كل موضوع 14 يوم لحد 14 وبعد الطوفان، كل واحد بيعمل حساباته بهاي المواضيع انه كيف انا اربح، ولكن لانه روسيا عندها نفط الديزل مكرر خالص مش انه بدي اخذ النفط وبدي اكرره، وهذا الضخ بالاسواق طوال الترجم الصبحيات لانه رجعت البورصة النفط اليوم يوم الاثنين بنزول بايرت هذا وصلت ل 106 اليوم 103 والظهر رايح على نزول اكثر. الاشي بيصير انه الديزل بشكل عام هي وين في عزم وين في قوه، بتحكي على سفن على قطارات على شحن على زراعه على كل الجرات الزراعيه، وهذا طبعا احنا بنحكي دائما في انه في امن قومي في مراكز دماغ وتفكير بياخذوا القرارات هاي مش قرارات عشوائيه لا في وراها دراسات بهاي التفاصيل. هون صار التخاطب ما بين روسيا وبين امريكا انه هات انا عندي شو بقدر رايحك انت شو بدك تعطيني. كيف حكينا عدة مرات برنامجك الكريم احنا بحرب عالمية ثالثة من منظور مختلف اللي احنا متعودين عليه بالحرب العالمية الاولى والثانية.
1: أيوة. طب استاذ طارق يعني اذا استمر احنا تمام عم نحكي الان يمكن بشكل جزئي هذا يساهم في موضوع الاسعار وما الى ذلك، ولكن اذا استمرت الازمة لاشهر اضافية شو المخاطر الاعمق على المشهد الاكبر يعني على الاقتصاد العالمي وعلى كل موضوع امدادات الطاقة والبنزين؟
2: نعم اليوم في مشكلة كبيرة بالعالم أساسا بالأسعار، لأنه بعد ما ضيق هرمز والحرب الإيرانية الأمريكية والإسرائيلية في 36 دول متأثرين بشكل مباشرة بالإمدادات الطاقة. وبطل حتى لما يكون في إنه صار السوق مين عنده نفط أنا باخده وبشتريه، وهون عم بيصير أكتر في غلاء معيشي في موضوع الزراعة والمنتجات الزراعية لأنه مش عم بيطلع سماد على أساس اليوريا اللي بيطلع عادة من إيران ومن السعودية. كمان الغاز الطبيعي اليوم عم بوصل بشكل غالي جدا من ناحية مدخلات الإنتاج والصناعات الكبيرة، ولكن شوفي شو عم بيصير بأوروبا. أوروبا اليوم لأنه الطاقة عم تصالها غالي جدا من أمريكا ولأنه بطلت روسيا تعطيها الطاقة رخيصة، بتشوف في غلاء مخيف من ناحية السفر من ناحية حتى الأساسيات اللي هي الأجبان خبز بيض كل التفاصيل هاي. الإشي الثاني اللي عم بيصير أكتر إنه كمان فيش بيسموه نقطة الكسر، في دول صغيرة عم توصل ما تقدرش تتحمل هذا الغلاء نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة، وهذا بيؤدي كمان لاضطرابات أكتر وأكتر داخل الدول بالأخص الدول الأفريقية. طبعا في إمكانيات يكون في ملاذات جديدة لهذا الموضوع، ولكن في مشكلة حقيقية لاختل التوازن بين سلاسل التوريد وبين المنتج وبين النفط والطاقة، إحنا مش مسبوق. كل السيناريوهات اللي بنشوفها هي

0: سيناريوهات مش مسبوقة بعد ما صار في توازن. وهون اللي شافوه الأمريكان اللي لازم يعملوا الصفقة الكبيرة مع روسيا عشان على الأقل يهدوا الأسواق لأنه عارفين لوين رايحين
1: وإن كان بشكل جزئي. طيب نعم. نحن نتابع في هذا الموضوع أستاذ طارق، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، رجل الأعمال والمستشار بمجال الغاز والنفط أستاذ طارق عواد، صباح الخير، شكرا جزيلا. طيب إذن نذكر، كنا قد تحدثنا للنائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي، وتحدثنا عن هدم حي كامل في قرية أضحية الشمال رهط. هذا الحي يضم أكثر من 70 منزل ومسجد في القرية، وتأتي عمليات الهدم التي تتواصل حتى هذه اللحظة رغم كل المطالبات بوقفها. لنستمع لأبرز ما قاله الأستاذ وليد الهواشلي.
2: صباح أسود في منطقة النقب شمال لمدينة رهط في أضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء، يعني أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين والبنغفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب، وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب، عشرات تراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية ترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث يعني عن 70 بيت، 70 أسرة، 70 عائلة الآن فقدت منازلها، وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الحي، وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء، وكل الهيئات رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات يعني بدون أي حلول. ولهذا الآن يجب أن نتحرك جميعا، يجب تخليص المجتمع العربي من هذا الفاشي، هذا العنصري، هذا المتطرف الذي يعبث بأمن الناس وبحياة الناس وبيوت الناس.
1: ونحن طبعا نتابع على مدار نشراتنا الإخبارية في كل ما يتعلق بهذا الهدم.

إذن بهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار، ومن بعد الجولة المحدثة على آخر الأخبار والتطورات نعود ونواصل معكم في ساعة ثانية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
1: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
3: برامج رائعة بتجنن، مصرية غنية.
4: راديو الناس أحلى راديو
5: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
6: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو عصري وشبابي.
8: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
9: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
8: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: معنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بأن سلطات الهدم الإسرائيلية باشرت عمليات هدم منازل في قرية ضحية بالنقب تطال نحو 80 عائلة ومسجدا وسط مخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدان مساكنها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب وتصاعد أزمة التخطيط والبناء وهدم المنازل. في حديث لراديو الناس قال النائب وليد الهواش لأن المؤسسات الحكومية والجهات القضائية رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات دون أي حلول.
1: صباح أسود في منطقة النقب شمال مدينة رهط في أضحية. هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء. يعني أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين ولبن غفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب. وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب. عشرات التراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية وترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث يعني عن 70 بيت. 70 أسرة 70 عائلة الآن فقدت منازلها. وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الضحية. وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء وكل الهيئات رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات يعني بدون أي حلول. ولهذا الآن يجب أن نتحرك جميعا. يجب تخليص المجتمع العربي من هذا الفاشي هذا العنصري هذا المتطرف الذي يعبث بأمن الناس وبحياة الناس وبيوت الناس.
0: أثار إعلان رئيس الحزب القومي العربي عضو الكنيسة السابق محمد حسن كنعان دعمه لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان في انتخابات الكنيسة المقبلة أثار انتقادات وردود فعل متباينة خاصة في ظل عضويته في لجنة المتابعة العليا وتحفظات على مواقف سابقة لجولان. في حديث لراديو الناس قال كنعان إن التحالفات الحزبية العربية الحالية تحولت إلى نواد مغلقة ولم تتجاوب مع توجهات ورسائل الحزب القومي العربي.
2: للأسف أن الأحزاب العربية اللي عمليا مركبة للقائمتين هي نوادي مغلقة منذ زمن طويل ولم تفتح أبوابها لأي جديد إن كان للحزب القومي العربي أو لغيره من الأحزاب أو من الشخصيات الأكاديمية الاجتماعية. بالنسبة للقائمة المشتركة منذ 9-8 بعثت برسالة لرئيس القائمة الأستاذ يوسف جبرين ونسخة من هذه الرسالة سيد محمد بركة. حتى هذا اليوم لم تلقى أي جواب. وهناك كانت مفاوضات أيضا مع القائمة الموحدة. للأسف الشديد بعثت لهم رسالة واتواصلوا معنا ولكن عمليا المفاوضات كانت دعيني أقول بكى يعني ناقص أنه إحنا نروح نعمل حملة مالية حتى ندعم القائمة الموحدة.
0: من جانبه قال سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة أمجد شبيط أن المبررات التي ذكرها كنعان لا تبرر دعم حزب ساهم في شطب مرشحين عرب ودعم جرائم الحرب التي اقترفت في غزة.
3: هذا عذر أقوح من ذنب. التوجه للأحزاب العربية أو أي خلاف مع الأحزاب العربية لا يمكن أن يكون مبرر لوضع يد بيد مجرم الحرب يائير جولان الذي قال أنه يجب تجويع أطفال غزة. هذا الرجل الذي وضع يده بيد بن غفير من أجل شطب سامي بن الشحادي هذه وصمة عار على الحزب القومي العربي وعلى كل من يدعم هذا الحزب. الحزب نعم قدم.
0: اعتقلت الشرطة صباح اليوم 17 شخصا بينهم رئيس بلدية كفر سابا وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية تابعة للبلدية واستدعت 7 آخرين للتحقيق بشبهات فساد ورشوة واحتيال وغسل أموال وسط شبهات بتورط جهات إجرامية. أصدرت وزارة الصحة وحماية البيئة تعليمات احترازية للسكان قرب مصافي النفط في خليج حيفا بعد رصد مستويات مرتفعة من مادة البنزين المسرطنة في الهواء وشملت الإجراءات نقل الدراسة إلى مدرستين في كريات آتا إلى مواقع بديلة ودعوى السكان ضمن مسافة كيلومتر من المصافي إلى تقليل البقاء خارج المنازل خصوصا الأطفال والنساء الحوامل. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في هجوم جديد على مطار الرياض الذي لا تزال عملياته معلقة. من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مسؤوليتها عن استهداف مطاري الرياض والدمام ومنشأتين لأرامكو. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض على

0: درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الجو غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الجامعات والكليات تفتتح العام الأكاديمي الجديد، ومخاوف من تصاعد التوترات السياسية والعنصرية داخل الحرم الجامعي مع اقتراب الانتخابات. عملية هدم واسعة في النقب تطال أكثر من 70 منزلا ومسجدا في قرية ضحية، وتصاعد الانتقادات لسياسات الحكومة تجاه القرى العربية.
1: صباح أسود في منطقة النقب شمال مدينة رهط في الضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية.
0: وموسم السباحة ينتهي بحصيلة ثقيلة، 58 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، والمعطيات تشير إلى ارتفاع عن العام الماضي. إذن الآن إلى هذا الملف وهذه المعطيات التي نشرتها نجمة داود الحمراء بالأمس، والتي أظهرت وفاة 58 شخصا غرقا خلال موسم السباحة الذي انتهى رسميا قبل يومين، بزيادة حالة واحدة مقارنة بالموسم الماضي. الطواقم الطبية وفرق الإسعاف تعاملت وفق المعطيات مع أكثر من 260 شخصا انتشلوا من الشواطئ وبرك السباحة والمسطحات المائية المختلفة. عن هذا الملف بداية ينضم إلينا الأستاذ رضوان خير، وهو عم ضحية الغرق إيمان خير، وقريب ضحية أيضا حلا عزام من أبو سنان. أستاذ رضوان صباح الخير، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير ريدان خير، مش رضوان، ريدان خير.
0: ريدان عفوا، أهلا بك معنا. يعني بداية هيك مرقت فترة على هذه الفاجعة، نسألك عن العائلة، كيف عم بتعيش هاي الفترة؟ قديش أيضا يعني وكأنه مع كل حادثة غرق والحديث عن هذه المعطيات هيك بترجع لكم تفاصيل ذلك اليوم؟
2: يعني أكيد أنا بديش أحكي باللغة العربية الفصحى، اللي بدي أحكي في العامية، فبقول أنا الله لا يدوق على حدا. يعني الفقدان كتير كتير صعب، وصعب جدا أن الإنسان يتغلب مرة واحدة على هذا الفقدان. يعني
0: نعم، وهي فاجعة، يعني كنزهة تتحول
2: طبعا للأهل، للعائلة، العائلة الصغير، الأب، الأم، الخوات، الأخ، حتى العائلة الكبيرة كمان، فإشي مش بسيط ولكن

0: احنا مؤمنين بقضاء الله وقدره والحمد لله.
1: أستاذ رضان، قديش اليوم لما بتنظروا لهاي الحصيلة يعني هيك شو المشاعر اللي بتنتابكوا كعائلة لما عم نحكي عن كل هاي الأعداد من الأشخاص اللي انتشلوا اللي غرقوا اللي يعني أيضا فقدوا حياة في كل هاي النزه أو المسابح وشواطئ البلاد؟
0: اللي احنا بنفكر فيه انه عن جد انا اكتر اشي بفكر فيه هو المعاناة تبعت العائلات اللي فقدت اغلى ما يملكوا، بغض النظر عن الاسباب. يعني الاسباب هي ممكن تكون اسباب مباشرة واسباب غير مباشرة بسبب العائلات او بسبب اهمال من السلطات المختصة في الشواطئ او في الانهر او في محلات السباحة. ولكن الفقد والفقدان وفقدان، يعني ما عادش ينفع انك تلوم فلان وعلان، ممكن انه ينعمل استلخاص نتائج وتمنع حوادث. طبعا اذا في انسان مسؤول يعني اللي عن جد عنده ذمه وضمير ممكن انه يستلخص العبر من هاي الحوادث وانه يعمل خطه، يبني خطه انه يقلص عدد اللي بيغرقوا ان كان لسنه سباحه اللي جاي علينا. ولكن للاسف احنا شايفين انه بالفعل يعني دولة إسرائيل عم تعاني من قلة بعض مكاتب، قلة تخطيط، قلة مسؤولية، قلة أنا بتطرق يعني للحادث اللي صار مع إيمان بنت أخوي. فأنا بروح على النهر لهناك، البنت راحت تتصور على صخرة يعني، فأنت هون بتعرف إنه غاد في محل خطر جدا أنت كصاحب سلطة للنهر أو للمنتجع السياحي اللي أنت عامله منتجع سياحي. فأنت حاطت لائحة تحذير بعيدة 400 متر عن النهر، 300 متر خط إيد صغير يمكن الطفل أو الولد أو الأهل صعب إنه يقروه، ومعطي إنك تقدر تنزل وتوقف على الصخرة على النهر، يعني أنت مسافة صفر عن النهر عن وقعك للموت. فوين السلطة هون؟ وين المسؤول عن هذا النهر؟ وين اللي بيكتب اللي لازم يحافظ على حياة الإنسان؟ مع إنه الأهل طبعا أو المرافقين لازم يديروا بالهن على أولادهن أو أي إنسان بيسبح، مش لازم ينزل يسبح في محل بحكي على البحار في محل اللي هو مش مرخص. أنا مش إني بلوم بس المسؤولين طبعا الطرفين، ولكن الأكثر المسؤولين. وين إنك أنت عن شغلك؟ ليش أنت مش منتبه لحياة البني آدمين يعني؟ ففي هون تقصير كبير من السلطات، والأهل لازم يأخذوا توعية أكثر. وبتمنى إن شاء الله إنه حتى في المدارس يكون في حصة توعية للغرق، لأنه 58 ضحية هذا إشي مصيب كثير على المجتمع.
1: نعم، ويعني عم نحكي بنهاية المطاف عن كل موضوع اللافتات التحذيرية، عن غياب الرقابة ونقص إجراءات السلامة أستاذ رضان اللي بيعرضوا حياة الناس للخطر في هاي الأماكن، كيف عم نفهم منك؟
0: تتخيني لو بيستثمروا ربع المبلغ اللي بيستثمروه في انتشال الجثث، شايف كيف كانوا بيمنعوا كل هاي الحوادث، ولكن هني ما بيستثمروا في هاي الشغلات. أنا طلعت على النهر وأنا شفت النهر ومحل خطر جدا، وفاسحين المجال وعاملين زي درج انزل على النهر تفضل. وين معمول الدرج؟ يعني مش محطوط لائحة، بعيدي بيطلع 200-250 متر، بعرفش قديش مقستاش في يجري أنا. فالولد هون شو بدي يفكر الولد؟ يعني جاي يوقف على صخرة يتصور. طيب الولد فقد توازنه ووقع في النهر، فليش ما في شقفة شريط أبو 3-4 أمتار تمنع أي واحد يجي يوقف على ضفة نهر خطيرة جدا اللي فيها هناك زي ما فهمنا بعرف شو مركبين هناك على أساس إنه يقووا ضخ المياه، فبتسحب اللي بينزل على النهر ما بعود يقدر يقاوم المي حتى هو صحيح. حتى لو بيعرف يسبح في هذا المنطقة هاي اللي وقعت فيها البنت. فهون في كتير تقصير من السلطة على الأنهر وعلى البحار، وما فيش شك إنه التقصير هو سبب مباشر للغرق تبع.
1: بما إنه عم نحكي على تقصير أستاذ رضان، يعني واضح إنه ما في شيء بيعوض لما عم نحكي عن ضحايا، ولكن هل في خطوات يعني بتعتقد أنه يتوجب اليوم على كل عائلة أنها تتخذها بما يتعلق بالمحاسبة، بإجراءات الوقاية، باليافطات اللي المفروض يكون فيها تحذير واضح؟
0: إحنا كعائلة يعني إحنا احترمنا رأي الأب والأم طبعا، وأنا توجهت لأحد الأشخاص اللي عالجوا قصة إهمال

0: وكان فيها قضية كبيرة كبيرة كبيرة في الدولة، وحتى كان في قضية قتل فيها هاي. فأخذت رأي المحامية هاي فقالت لي هوني بعد ما درسنا كل الموضوع قال يعني 100% هوني الحق على السلطة، ولكن الأب والأم اللي هو أخوي ومرته والعائلة قرروا أنه هني ما يروحوا على شكاوي، أنه المصاري بتروح بتيجي، أنه إحنا مش دايرين نأخذ ثمن ضحية أو إشي وهيك. ولكن زي ما أنت عم تحكي، أنا حسب رأيي لازم يكون في شكوى للسلطات الحكومية، مش شكوى مالية. يعني ممكن اللي عم يسمعني بيقول والله هذا الزلمي أبصر شو عم يتخوف، متنازل عن مبالغ، وإحنا ما بندور على مبالغ، إحنا بندور على إنه الضحية الجاي ما توقع بسبب هاي الإهمال تبع السلطات. فمن هون إحنا عم نحضر مكاتيب، لا بس بعرفش قديش بتأخذ صدى يعني في عند المستشار القضائي تبع أو مندوب الشكوات تبع الدولي، في أشياء أكبر من هيك بكثير وما حداش مهتم لها. ف
1: مع الأسف الشديد
0: ما فيش ثقة، يعني صراحة ما فيش ثقة،
1: ما في ثقة إنه هاي المسارات يمكن إنها تغير. ولكن بما إنه حكينا على إجراءات وقائية، بهيك رسالتكم اليوم يعني كعائلة، شو بتحبوا توصلوا للناس بما يتعلق بالجانب التوعوي؟ واضح إنه يعني واضح إلنا في تقصير كل موضوع اليافطات وما إلى ذلك، ولكن أيضا كعائلة موجوعة شو رسالتكم؟
0: أنا بحكي لك أختي العزيزة، أنت عم تحكي على صبيتين اللي صراحة مش لأنه هني بيقربوني أو هاي، أنت عم تحكي على أشخاص، على مرحومتين على مستوى عالي جدا من ناحية أخلاقية وتعليمية وكل ما بتطرق الإشي لهذا الموضوع. فكيف هذول البنتين اللي كانوا جدا ذكيات جدا هيك وقعوا في هاي المصيدة دي؟ فشو يقول مثلا ولد أو بنت اللي بيعاني من مشكلة مثلا قلة تركيز، قلة هيك اللي هون في الأهالي لازم يديروا بالهم لهاي الأمور وينتبهوا أكثر. أنا بناشد كل الأهالي، المي مش لعبي والسباحة مش لعبي والأنهر مش لعبي والبحار مش لعبي، وإحنا ذائقينها يعني. ومش ممكن أنك تقدر تتكل على ولد تحت سن 18 أنه يقدر ينشل نفسه أو، فلازم هون طبعا في قضية كبيرة أنه الأهل لازم يكونوا أوعى من هيك ويشددوا الرقابة على أولادهن وعلى وقت طبعا وقت الرحل والتنزهات وكل هاي الأمور. وبتمنى أنه تكون آخر حادثة وما حداش يفقد حدا، وفيش أصعب منها.
1: هذا ما نتمناه، ومجددا منقول الله يصبركم. شكرا لك على هاي المشاركة معنا عم ضحية الغرق إيمان خير، وقريب ضحية أيضا حلا عزام من أبو سنان الأستاذ ردان خير، شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف. منقذ السباحة زيدان أعمر ينضم إلينا أيضا للحديث عن هذه القضية. زيدان صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: يعني عم نسمع بداية هاي الحصيلة وكل المعطيات اللي نشرتها نجمة داود الحمراء، سمعنا أيضا من قريب ضحيتين الله يرحمهم إيمان خير وحلا عزام هاي المناشدة. بخليني أسألك أنت يعني كمنقذ سباحة، شو شفتوا بهذا الموسم زيدان؟ شو اللي تغير؟ ليش هاي الحصيلة؟
2: تغير الحصيلة الأحسن شوية، تغير الناس عندها شوية توعية.
1: على الرغم من أنه المعطيات اللي نشرتها نجمة داود الحمراء يعني ما بتورجيش تحسن،
2: ما هو بإشي بتعلق أخرى بالأخلوصية. إحنا قبل 10 سنين الأخلوصية زادت، فهمي في الأرقام نفس الأرقام يعني بعرخ. يعني قبل مثلا 10 سنين مثلا الدولي كان سكانها أقل، إذا السكان أعلى هم بيأتوا على نفس الحالات الغرق. فالإشي يعني أنا شايفه أحسن يعني.
1: نعم، يمكن أنت عم تحكي عن نسبة وتناسب، ولكن الطواقم الطبية يعني نشرت بالذات عم يحكي على معطيات نجمة داود الحمراء، اتعاملوا مع أكثر من 260 شخص اللي انتشلوا، وطبعا يعني جزء منهم كمان فقد حياته. بس خليني أسألك، لما منقول في 58 شخص غرقوا خلال موسم السباحة الحالي، شو كانت الظروف هذا العام زيدان؟ يعني وين وقعت؟ ليش؟ شو أبرز العوامل اللي عم بتأدي للغرق؟
2: كل حالة مختلفة عن الثاني. في ناس عندهم صار عائق صحي عشان هيك صابوا نوبات قلبية وإشيو، في ناس وقعوا زحلقوا أكله ويعراسوا أغمى عليه مع أنه بيعرف يكون يسبح، أغمى عليه وما كانش حدا يطلع عليه وما كانش أشقخة. وفي ناس اللي عندها ما بتعرفش تسبح برضو غير كده. مع أنه مثلا عندنا بالشط اللي أنا اللي كنت أشتل بيها هاي السنة بحيفا، ما كانش عندنا ولا حالة غرق،
1: ما كانش في حالات غرق.
2: ما كانش ولا حل.

0: تنصاع لهاي الإرشادات إنه مش المفروض في ساعات الليل لما المنقذ يعني يعلن عن إغلاق
1: صح اللي انت بتحكيه حكي مظبوط. الناس لما بسكر المنقذ كثير ناس بشوفها بتطلع بتضب حالها وبتروح بضلوا شوي، اما 90% بيروحوا. هاي 10% هم اللي دائما عندهم بحالة سكنة بيقولوا لها
0: بحالة خطر بيكونوا.
1: انا كمان بدي احب اعرف على حالة الغرق. يعني حالة غرق يعني انسان بفوت له مي على مجرى التنفس، فايش بقدر يكون بالبحر، بقدر يكون بالبيت، بقدر يكون بالامباطيه، بقدر يكون بأي محل.
0: وفي البرك أيضا يعني في المسابح صار في حوادث اللي كمان في أطفال وأشخاص فقدوا حياتهم.
1: بالضبط بالوديان بتسمرين ب ب ب. يعني الإنسان لما بيغرق ما مش شرط إنه بيكونش يعرف يسبح. في كثير ناس حتى بتفوت على بحر وبصير معها زي ما قلت أول عائق صحة وشغلة. فدائما دائما منيح إحنا نفوت على شاطئ سباحة عشان لا سمح الله يصير معنا شغله حتى لو احنا بنعرف نسبح.
0: أستاذ ردان حكى عن كل موضوع استخلاص العبر لموسم السباحة السنة الجاي، شو أهم الأمور اللي لازم تتغير زيدان هيك من موقعك كمنقذ؟ شو بتشوف؟
1: هني أشياء اثنين أنا بقولها دائما، لأنه احنا مش الإنسان طبيعة حاله مش كل حياته بروح على منطقة فيها منقذ، يعني احنا بنطلع ومنسافر ومنروح على شغلات ومحلات وعوديان وهون وهناك، إلا لا سمح الله يصور حالي بن آدم زحلك وكا. طلع إذا بن آدم بتعلم سباحة من هو صغير منيح هذا إيش كثير بيساعد.
0: يعني تعلم السباحة هذا ممكن يكون واحد من الخطوات الهامة طبعا دايما من شدد.
1: ليش سيدنا عمر بن الخطاب قال علموا أولادكم السباحة؟ ليش بيجي من يعني اللي ما تعلمش هو صغير ثابت يتعلمه كبير
0: صعب، بس مش مستحيل يعني بنفع كمان يعرف الأساسيات ويسبح بمكان اللي مخصص للسباحة.
1: ماشي أختي أنا مدرب سباحة وبعلم سباحة وبقول لك لما بيجيني بن آدم عمره 40 سنة بقول لي أنا بعرفش أسبح وحلم حياتي أسبح، كثير صعب واحد يعلمه. كثير صعب يعلمه، بتعلم بالآخر. مثلا الولد الصغير بقى ثمان دروس 10 دروس بصير يعرف يسبح. اللي عمره 40 بده 40-50 درس ثم يصير يعرف يسبح. فاهمة؟ في إشي اسمه كوردينات. هاي يعني إذا تقول لك تضبط أزيد بالجيل الصغير من جيل كبير. تعلميه هو صغير أحسن ما تعلميه هو كبير، عشان هيك كل إنسان واجب عليه يروح يعلم ابنه سباحة. هاي واحدة. اثنين، الناس لازم تروح تسبح بمحلات اللي مؤهلة للسباحة، شواطئ السباحة بكون هناك مسعفين، بكون هناك منقذين، بكون هناك كثير ناس يعني اللي لا سمح الله لو المنقذ ما انتبهش عليك ما انت موجود بمحل فيه الناس راح تنتبه عليك.
0: صحيح. طيب هاي خلينا نقول هيك الإرشادات الأبرز على أمل أنه في موسم السباحة المقبل تكون الصورة مختلفة، وأيضا الجهات المختصة تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وهي قضية بحد ذاتها يجب معالجتها. زيدان أعمر منقذ السباحة، شكرا لك على هذه المشاركة معنا أيضا من هذا الملف إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111 مدارسنا في

0: سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعم ركسال وأم الفحم.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
5: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
6: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
7: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
6: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك،
2: فكر بغيرك.
1: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
2: حملة مليون فعل خير.
7: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
3: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
2: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
7: خليه جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
2: احنا بدها،
5: احنا قد،
2: واحنا قد،
7: احنا قد،
9: احنا قد.
10: غرفة الأخبار مع فابشيني.
11: عدنا 27 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، وإلى هذا الملف. تعيش عائلة فلسطينية مكونة من 10 أفراد في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل، تعيش تحت حصار يفرضه مستوطنون منذ 6 أيام بعدما أقاموا بؤرة استيطانية صغيرة عند مدخل منزلها. يتواصل الحصار وسط انتشار قوات من الجيش الإسرائيلي أمام المنزل، فيما تتهم العائلة الجنود بعدم التدخل لمنع الاعتداءات والتهديدات المتواصلة بحق أفرادها. الأستاذ زكريا شنران من بلدة وادي الرخيم جنوب الخليل ينضم إلينا. طيب، سنعاود الاتصال، يعني انقطع على ما يبدو. سنتحدث عن واقع هذه العائلة وكل ما تواجهه من اعتداءات وتهديدات متواصلة بحق أفرادها من قبل المستوطنين، ونتحدث عن عائلة فلسطينية كما ذكرنا مكونة من 10 أفراد منذ 6 أيام على الأقل تعيش تحت حصار يفرضه المستوطنين. أستاذ زكريا، صباح الخير.
12: صباح الورد.
11: بداية، صورة الوضع، تشرح لنا شو اللي عم بيصير معاكو؟
12: اللي عم بيصير عندنا احنا في منطقة وادي الرخيم، أنا زكريا شنران، بيت يوسف شنران محاصر من قبل المستوطنين يعني 24 ساعة.
11: من أكم من يوم أستاذ زكريا؟
12: من 7 أيام.
11: من أسبوع؟
12: من أسبوع. وما بنقدر نطلع لبرا البيت نهائيا، يعني احنا في محاصرين يعني زي سجن واكثر.
11: من قديش اعداد تقريبا المستوطنين اللي يعني على مدخل البيت؟ كيف بنفهم اقاموا وكانه بؤره استيطانيه صغيره؟
12: 100% على مدخل البيت من 20 ل 30 مستوطن.
11: من 20 ل 30 مستوطن؟ كل ساعات اليوم والليل بيكونوا موجودين، يعني بتبدلوا؟
12: كل ساعات الليل بتبدلوا.
11: طيب، ومن اليوم الأول كمان يعني الجنود أو قوات الجيش موجودة أمام منزلكم ولا كيف صار؟ وانت والتوصل؟
12: موجودة دوريات 24 ساعة برضه.
11: على بعد قديش من البيت يعني بنقدر نقول قاعدين المستوطنين؟
12: على بعد 20 متر من البيت.
11: على بعد 20 متر، قديش أفراد العائلة عددا؟
12: أفراد العائلة من 10 أشخاص.
11: 10 أشخاص، في أطفال، في مسنين؟
12: في أطفال، في مسنين.
11: طيب كيف يعني، احكي لي شوي واقع يومكم، كيف عم تقدروا تتنقلوا، كيف عم تدخلوا وتخرجوا يعني للبيت؟
12: ما بنتنقل إلا بتنسيق من قبل حرس الحدود والإدارة.
11: عشان تطلعوا من بيتكم بتعملوا تنسيق؟
12: عشان نطلع من بيتنا نعمل تنسيق، وفي برضو طلاب مدرسي يعني نحاول نطلعهم على المدرسة.
11: وشو شكل الاحتكاك اللي عم بيكون مع المستوطنين؟ لأنه ذكرنا أنه في اعتداءات، في تهديدات، كيف الوضع؟
12: ارجع عيد أنه مش معي
11: أنا، أنه عم بيكون في اعتداءات من المستوطنين، تهديدات، شو عم بيقولوا لكم؟ هل في احتكاك معين معن؟
12: أكيد استجدادات يومية. حكونا أطلع من البيت،
11: بيقولوا لكم اطلعوا من البيت. طب ومنقول أستاذ زكريا في انتشار لقوات

0: من الجيش شو عاملين يعني؟ واقفين بس بتفرجوا على اللي بيعملوه المستوطنين؟
1: الدوريات الموجودة يعني بتفرج هذا بس مع
0: المستوطنين. أستاذ زكريا مش عم نسمعك بشكل واضح. طيب انقطع الاتصال، سنعاود ربما يعني التواصل على مدار نشراتنا الإخبارية. إذن مجددا نتحدث عن واقع شبيه لما يحدث في بلدة قصرة الآن في منطقة الخليل، تحديدا في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل. بيقول أستاذ زكريا شنران عائلة أو عائلته مكونة من 10 أفراد، تقريبا 30 مستوطن حاصروا المنزل وأقاموا بؤرة استيطانية صغيرة عند المدخل لحتى يقدروا يعني يخرجوا ويدخلوا لبيت. إن بحاجة لتنسيق مع الجيش، وهناك أيضا انتشار لقوات الجيش أمام المنزل واعتداءات وتهديدات متواصلة من قبل المستوطنين. هذا أبرز ما قاله الأستاذ زكريا. سنتابع في هذا الملف على مدار نشراتنا الإخبارية. إلى موضوع آخر، وكما ذكرنا في العناوين، شركة طيران حيفا أعلنت إطلاق خط جوي جديد يربط مطار بن غوريون ومطار رمون في إيلات اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. والحديث أيضا عن أسعار منخفضة للتذاكر باتجاه واحد. من المتوقع أن يوفر هذا الخط خيار أفضل للتنقل، لا سيما للمسافرين المتجهين إلى مصر والأردن. ونتحدث عن هذا الموضوع وهذه الخطوة لوكيل السياحة الأستاذ محمد أمارة، ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح الخير لكم جميع المستمعين.
0: بداية، شو تفاصيل هذا الخط اللي أعلنت عنه شركة طيران حيفا؟
2: نعم صحيح، في إير حيفا امبارح طلعت قرار إنه تصير تشغل خط اللي هو كمان من تل أبيب، اللي ما كانت تشغل عن تل أبيب، كانت تشغل بس عن طريق مطار حيفا لمطار ريمون في إيلات، اللي بوفر إتاحة للسائحين أو خلينا النزلاء إنه يهون عليهم الطريق إذا دروحوا على سيناء أو على العقبين.
0: يعني من حيفا لإيلات عم نحكي، هذا الخط هيك رح يشتغل؟
2: كان شغال من حيفا لإيلات، وحاليا من 25/10 أكتوبر رح يصير يشغل خط من بن غوريون تل أبيب لمطار ريمون في إيلات.
0: وعم نحكي على أسعار يعني منخفضة نسبيا للتذاكر. نعم. باتجاه واحد محمد.
2: نعم نعم صحيح، بما أنه شركة إير حيفا هي شركة بتنعد اقتصادية، فرح يكون سعر خلينا نقول منخفض جدا في تكلفة 79 شيكل لكل اتجاه، يشمل حقيبة يد لا يشمل الترولي أو الحقيبة الكبيرة اللي هي 20 كيلو، راح تكون هاي كلها في إضافة دفع.
0: وشو بيغير الآن أستاذ محمد هذا الموضوع؟ يعني قديش أنت من وجهة نظرك بتشوف بيسهل؟ أنو شرائح ممكن يعني يكون بالنسبة إلى هذا المسار مناسب، بيهون عليها مرات يمكن يعني عناء السفر بأشكال مختلفة؟
2: طلعي اليوم هن حالياً خلينا نحكي منطقة المركز والمثلث والجنوب، بتيح لإنهن الفرصة إنهن خلينا نقول يتجهوا يسافروا لإيلات أو خلينا نقول للعقبة، مثلا يكون اللي بده ينزل على العقبة أو اللي بينزل على سيناء، بتيح لإنهن أكثر. ليش؟ لأنه حاليا هن شركتين منافسات لحن اللي بيشتغلوا على خط اللي هو بن غوريون لمطار ريمون، اللي هن شركة إسرائيل وأركيا، ففاتت إير حيفا زي منافس ثالث لإلهن بسعر منخفض اللي تشجع الناس اللي تطلع من مطار بن غوريون لمطار ريمون في إيلات، بشجعهن إنه سعر منخفض جدا وأهون لإلهن، وممكن من ناحية ميزانية نكون أوفر لإلهن. هاي واحد. اثنين، ممكن خلينا نقول أجت شغلة إير حيفا قدمت هذا العرض أو الطلب يخفض من المواصلات أو الازدحامات أو عن طريق القطار أو عن طريق السيارات، فممكن إنه الناس تحسبها إنه مفضل إنهم ينزلوا عن طريق إير حيفا، طبعاً أرخص لهن ومناسب لهن أكثر يعني طبعاً.
0: يعني بنقدر نقول إنه خطوة باتجاه هيك تسهيل حياة المسافرين بالذات لوجهات محددة أستاذ محمد.
2: نعم صحيح، هو تسهيل أكثر لهن وبيشجع السياح أو بيشجع الناس اللي تنزل عن طريق هاي الشركة لكن قلنا لا إيلات، أو اللي بيفوت على العقبة أو اللي بيفوت على سيناء.
0: نعم. وأصلا كان في حديث من فترة أنه شركة طيران حيفا بدها توسع، يعني خلينا نقول عدد خطوط الجوية، وراح يصير في إمكانيات إضافية. اليوم شو صورة الوضع أستاذ محمد؟ يعني قديش أنتوا شايفين أنه هذا المطار عم بيسهل، عم بيخفف ضغط إلى وجهات معينة، يمكن عن أنه الناس طبعا اللي بعيدة عن مركز البلاد أنها تنزل على مطار اللد بين غوريون، وكأنه عم بيوفر بديل جيد؟
2: نعم. اسمع، اليوم خلينا نقول لمنطقة الشمال، بما أنه أغلب الوجهات السياحية اليوم اللي هي تنعد على سلم الأولويات هي الأردن العقبة خلينا نقول، أو إلى تقبل أكثر سيناء، فكان متاح لسكان الشمال يطلعوا عن طريق إير حيفا، فكان المستبعد شوي من ناحية أسعار للسياح أو للناس اللي ده تطلع من منطقة المركز أو الجنوب أو المثلث، كان يكون صعب لإلهم من ناحية التكلفة. فبما أنه أسا أتاحت الفرصة لإلهم شركة إير حيفا، فرح أنه يكون أسهل لإلهم، وهذا الإشي بيشجع السياحة كمان أكثر.
0: أستاذ محمد، خليني أسألك الآن بالمشهد العام بما يتعلق بالسفر في هاي الفترة، شو عم بتكون يعني الأوضاع؟ طبعا فترة الأعياد كان في اكتظاظ، كان في خلينا نقول عدد كبير من الأشخاص اللي سافروا إلى خارج البلاد، كيف إسا بتكون صورة الوضع بهاي الفترة؟
2: طلع كان اكتظاظ بشكل كبير جدا، إقبال بالذات للعائلات على منطقة سيناء والعقبة كان جدا يعني نسبة مرتفعة جدا نسبيا لباقي السنين اللي مرقت. الاشي بيشجع كثير انه الناس تسافر، وبالذات هاي الفترة بما انه خلصت خلينا نقول فترة العنا، خلينا نقول بتشجع كمان الناس اكثر واكثر ان هي تنزل وتستجم أكثر من وقت مرق.
0: نعم.
2: بما إنه الأسعار حاليا انخفضت، هذا الإشي بيشجع إنه سعر منخفض جدا، فالإشي بيكون مناسب للعائلات إنه تنزل وتستجم. نعم. بما إنه حالة الطقس بتسمح إنه يروحوا لمنطقة استجمام، فالإشي اللي هو بيشجعهم أكثر، وأهم عامل هو عامل السعر إنه حاليا منخفض الأسعار في الفنادق، في بعض الفنادق، والطيران كمان الطريق كمان بتشجعهم، فالإشي مناسب جدا للعائلات اللي ينزلوا يستجموا حاليا الطقس بتساعد.
0: نعم. طب والآن بموضوع السفر لخارج البلاد، كيف أسعار التذاكر بهاي الفترة؟ قديش الناس من إسا كمان أستاذ محمد عم تحجز يمكن للأعياد الميلادية لفترة آخر السنة؟ في ارتفاع عن يعني الفترة نفسها من العام الماضي، ولا نفس الشيء تقريبا، على اعتبار أنه إسا يعني الأمور شوي أهدى؟ يمكن كل موضوع المخاوف من إلغاء واضطرابات بموضوع مواعيد السفر مش بالضبط شبيهة بالوضع اللي كان قبل.
2: طلع حاليا احنا بلشنا او الناس بلشت تسجل لفتره الكريسماس والسلفستر لعطله الشتاء.
0: نعم.
2: في حاليا اقبال كثير رهيب، وبالذات اللي هن اوروبا، يعني اوروبا ومنطقه دبي، بما انه دبي حاليا اوقفت الطيران، فنسبه دبي نزلت، فحاليا اكثر الناس اللي قاعد بتسجل لهي الفتره هي اوروبا، لانه اعياد الميلاد، وفي عندك عطله الشتاء، فالناس يعني في
0: كل الكريسماس ماركت كمان اللي من اشهر يعني اعلنوا عن تواريخ في الدول الاوروبيه، في وجهه محدده عم بتحس انه الناس اكثر عم تطلبها او عم تحجز طبعاً تسافر عليها باوروبا؟
2: طبعا طبعا طبعا، يعني سلم الاولويات اليوم ان ثلاث مدن رئيسيات اللي الناس جدا جدا بتحجز عليهن، وبلشت التسجيل اللي هي اول منطقه اللي هي براغ، وفي فيينا، في بودابست، في كمان موسكو، هذول اكثر وجهات اللي عليهم الحجزات حاليا لفتره الكريسماس ماركت او لفتره السيفستر او عطله الشتاء.
0: نعم. طيب احنا رح نتابع في هذا الموضوع ايضا، وبدي اشكرك استاذ محمد على هذه المشاركه معنا، وكيل السياحه والسفر الاستاذ محمد اماره، شكرا جزيلا، صباح الخير. اذا هذا بما يتعلق بهذا الخط الذي اعلنت عنه شركه طيران حيفا او اير حيفا، وكذلك ايضا بما يتعلق بحجوزات السفر ل يعني فتره الاعياد الميلاديه ونهايه العام خلال شهر ديسمبر المقبل. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار. مهم يكون

0: بيك مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: نواصل في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار وننتقل إلى موضوع آخر. يواصل آلاف العمال أعمال تعبيد الشوارع وصيانتها على مدار الساعة في ظل ظروف مناخية قاسية وأيضا مخاطر مهنية ترافق عملهم اليومي. يواجه هؤلاء العمال تحديات تتعلق أيضا كما ذكرنا بظروف العمل والسلامة المهنية وسط تساؤلات بشأن مستوى الحماية والرقابة على مواقع العمل. نتحدث اليوم لرشاد نصار عامل في مجال تعبيد الشوارع منذ 10 سنوات. رشاد صباح الخير.
1: صباح النور فيك
0: اهلا فيك ويعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: رشاد باي منطقه بتشتغل ولا في تنقل يعني كل فتره بمنطقه معينه؟
1: هو شغلنا كل يوم محل شكل، بس اليوم احنا موجودين بافيك كريات اتل
0: بمنطقه الكريات. رشاد احكي لنا شوي عن ظروف العمل، يعني هيك احنا دائما بنقول يعطيكوا العافية شغل شاق وفيه مجهود جسدي وفي تحديات الطقس كمان يمكن بتزيدوا صعوبة. بدنا نسمع منك انت كعامل في هذا المجال، احكي لنا شوي عن شغلكو.
1: شغلنا طبعا بقولوا له بالعبري عودة حما، وفي له اشياء ثانية غير مثلا شغل العمار. تحملين شوي لأنه مرشح شوي بس.
0: سلامتك ألف سلامة.
1: الله يسلمك. في أنا مثلا الأيام اللي بنشتغل فيها بتكون درجة الحرارة 50 مثلا، إحنا بنشتغل بعض بهاي درجة الحرارة وبنشتغل ودرجة الحرارة الزفتي مثلا بتكون 150، فإحنا أغلب الوقت واقفين على الزفتي.
0: وهذا بيزيد العمل صعوبة بالذات بأشهر الصيف يعني اللي فيها درجات الحرارة عالية.
1: نعم مزبوط.
0: وطب مثلا يعني إسا إحنا بدنا نبلش الأشهر الماطرة، كمان في تحديات تانية وصعوبات بتيجي على شغلكم بداية؟ بيضلوا العمل بنفس الوتيرة رشاد في فصل الخريف والشتاء؟
1: لا لا طبعا بدي يخف لأنه في شتاء وفي حتى درجات اللي مثلا ممنوع نشتغل بأقل من درجة 12 درجة مئوية، ممنوع نشتغل في هاي الحالات. بس أعلى من هاي الدرجة مسموح لنا.
0: طب كيف بصير الترتيب بأشهر الشتاء؟ يعني بتكونوا مراقبين شو رح يصير، شو وضع المناخ، شو الراصد الجوي بيقول، إنه كيف بترتبوا لليوم التالي حسب شو رح يكون درجات الحرارة؟
1: طبعا بكون في عن طريق المسؤولين، بكون في تنسيق.

0: بينه وبينهن انه نطلع ما نطلعش مثلا قديش درجه الحراره في مطر في مطر هيك.
1: رشاد
0: انه اللي بقرر ومش احنا.
1: انتوا بخبروكوا يعني اذا في ثاني يوم شغل وباي موقع وباي ظروف. احكي لي شوي عن المخاطر كمان, يعني بلشنا نحكي عن درجات الحراره بالصيف قديش بتصعب عليكم, بالذات انه يعني موضوع تعبيد الشوارع ودرجه حراره الزفت بتزيد من الامر صعوبه, بس شو مع المخاطر؟ يعني انتوا موجودين في شوارع في مناطق فيها حركه سيارات في معدات ثقيله ايضا.
0: طبعا المخاطر عندنا بتبلش من ما نبلش نسكر الشارع. بس نبلش نسكر الشارع في عنا ربع ساعة اللي احنا نجهز حالنا, اذا مرقت هاي الربع ساعة مجبورين نفتح الطريق للسير. لسه في ناس اللي بتبلش تعترض من اول دقيقة, يعني ما بيسكروا الشارع بلشوا زمامير وصياح ويحكوا. فبعدين شو اللي بيصير خطر؟ الخطر الاكبر بس يخف السير مثلا ساعة واحدة اثنتين بالليل بصير السير خفيف. فلمن الشوفير يجي من بعيد يشوف انه الحاجز فاضي فبزيد من سرعته هون.
1: وهذا بيعرضكم للمخاطر.
0: طبعا هو بده يمرق من حدنا. احنا مثلا مسكرين المسلك اليمين, هو بده يمرق من المسلك الشمال. فبزيد من سرعته على اساس انه يمرق, مع انه ما ممنوع يمرق بسرعه اكثر من 60 كيلومتر بالساعه.
1: طب مع هاي المخاطر أستاذ رشاد, شو وسائل الحماية اللي توفر لإلكو؟ يعني كيف بتحموا حالكو؟ شو الأمور اللي تطبق لما أنتو موجودين في تعبيد الشوارع؟ وعم تحكي عن أنه كمان الناس فش عندها صبر, مرات بتجاوزوا بطريقة يعني بتعرضكو للخطر, كيف بتحموا نفسكو؟
0: أنا ما بنحمي نفسنا غير بس بنحط الكونس, يعني هاي الطرابيش هيك. فهاي اللي الحد بيننا وبين الشارع. أما الانتباه مطلوب يعني من كل العمال قبل أن نبلش, من بيجوا بيعملوا لنا كورس مثلا انتبهوا تطلعوش كذا تمرقوش من هون هيك, يعني بوعوا العمال. مع أنه حتى مرات ما بيفيد الإشي, يعني عم بيطلعوا من بين الكونسين ما بنحس لأن طالعين على زفت جديدة ورانا. يعني أنا بشتغل على مدحلي آخر مدحلي بالضرب الأخير, مرات بكون ماشي لقدام بدي أرجع لورا ما بطلع وراي اللي في سيارة من السير جاي.
1: عن عدم انتباه رشاد ولا عن انه يعني ما بيحترموا موقع العمل؟
0: لا وما قلت معرفة.
1: قلت معرفة وقلت انتباه. ساعات العمل, شو بالنسبة لساعات العمل؟ يعني وين تبدو نهاركو؟
0: من الساعة 7 لساعة 4 تقريبا, يعني تقريبا عادي.
1: لأنه مرات منشوف في مناطق معينة يعني بيكون في تعبيد شوارع في ساعات الليل, في مرات هيك ظروف يعني بتحتم عليكم أنكم تشتغلوا مساء بساعات الليل المتأخر؟
0: طبعا في شوارع اللي بس تشغل بالليل.
1: وهذا أخطر يمكن, أنه عتمة وفش مرات في مناطق ما فيها إضاءة كافية.
0: أيوة مزبوط, في شوارع اللي بتنشغل بالليل وفي شوارع اللي ما بتنشغل غير بالنهار. مثلا في شوارع اللي بيقولوا الرمزورات, مثلا رمزور كيف بدنا نشتغل بالنهار ما بزبط. لسه في شوارع اللي بتنشغل بس بالنهار اللي بيقولوا لها كفيش للو ابا. هذا الشارع مثلا زي شارع اللي من نيشر بيطلع على عسفي, هذا فيه التواءات كثير, هذا ما بنشغل بالليل لانه عتمي وما فيش ضيات وخطر بالليل. بالليل خطره أكثر مما بالنهار.
1: شو التغيير الأهم اللي بتفكر إنه أنتوا اليوم كيعني عمال في مجال تعبيد الشوارع محتاجينه لحتى تكون ظروف العمل أكثر أمان وظروف أفضل, يعني يكون في رقابة أكثر, الناس تكون واعي لإنه يعني ممكن تعرضكم للمخاطر؟
0: إحنا إذا بيزودونا مثلا عدد البكاحين اللي بالشغل اللي يقفوا معنا, يعني يظل واقف بكاح معنا احنا, مش واحد عند العربات السهم بالاول وواحد بالاخر مثلا, مش انا بشوف بقعدوا بسيارات حتى
1: هن بيكونوا يعني المفروض يكونوا مراقبين بقعدوا بالسيارات وكانه
0: في من هن اللي بقعد بالسياره يعني ما بهمه, في من هن اللي بقعد على اول التسكير عند العربات, فهذا شيء مش بفيدنا. يعني احنا بدنا مثلا اللي واحد يظل ملزمنا 24 شو اسمه كل الوقت, كل ما بنشتغل
1: كل الوقت يكون في مراقب. أستاذ رشاد نقولكم كمان مرة يعطيكم ألف عافية، وإحنا نقدر عملكم ووعين لأنه عمل شاق ومش سهل، وفي نهاية المطاف هيك هدفه يسهل حياة الناس بما يتعلق بالشوارع. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في هاي التفاصيل.

0: رشاد نصار عمل في مجال تعبيد الشوارع منذ 10 سنوات، وتحدثنا عن يعني ظروف العمل اليومي والمخاطر أيضا اللي بيواجهوها العمال في مجال تعبيد الشوارع. إلى موضوع آخر، يواصل المغامر خليل غرة من باقة الغربية رحلاته في تسلق قمم الجبال بعد خوضه تجارب في جبال تركيا والهند، ليصل هذه المرة إلى المغرب وقمة جبل طوبقال وهي الأعلى في العالم العربي. ينضم إلينا خليل غرة. ميسا، على ما يبدو انقطع الاتصال، نعاود طيب عبر الواتساب. ينضم إلينا خليل غرة. صباح الخير خليل.
1: صباح النور، هلا،
0: اهلا بك معنا. خليل، احكي لنا شوي عن هاي، يعني يمكن بالنسبه لنا كاشخاص نتابع هذا الموضوع بنقول عنه مغامره، احكي لنا عن هاي التجربه في المغرب.
1: كنا احنا مجموعه اللي طلعنا في بنهايه شهر 9 لتسلق جبل طوبقال، هو أعلى قمة عربية وأعلى قمة موجودة في المغرب، وكمان أعلى قمة موجودة بشمال أفريقيا. طوبقال على ارتفاع 4167 متر، تقريبا أخذ لنا يومين لتسلقه. بنبلش من قرية اسمها إمليل على ارتفاع 1800 متر، وباليوم الأول بنوصل المخيم الرئيسي على ارتفاع 3200 متر، وبهاي الليلة احنا بنطلع على القمة. بنبلش نطلع بساعات الليل المتأخر وبنوصل تقريبا مع الشروق أو بعد الشروق بشوي، وبعدها بنبلش نرجع ننزل للمخيم الرئيسي وللبلد اللي طلعنا منها.
0: خليل، شو الشعور هيك لما يعني وشي واضح انه في كمان مخاطر، وبدي اسالك عن هذا الجانب، ولكنه مغامره، يعني انت يمكن بتشوفها رحله في تسلق قمم الجبال مغامره بكل ما تحمل الكلمه من معنى، شو اللي بتواجهه خلال هاي الايام؟ شو المخاطر؟ كيف التحضير المسبق بيكون لحتى يعني خلينا نقول تدارك اي ظرف ممكن انه يواجهك؟
1: مبدئيا هو اكيد فيش شك انه ما فيش فيها مخاطره، ولكن في يعني بنحاول قدر الامكان انه نتسلق الجبل في الفترات بالموسم تاع تنقول، بالفتره اللي هي مسموحه التسلق فيها، اللي الطقس بيكون ثابت، ما فيش تغيرات تاع تنقول حاده على الطقس زي عواصف او ثلوج. وبنختار الفترة الملائمة بهاي الموسم، وبنفس الوقت احنا بنتحضر وبنتمرن تقريبا فترة 2 لـ3 قبل ما نبلش نتحضر.
0: شو يعني بنتحضر وبنتمرن؟ يعني في مستوى هيك استعداد جسدي وبدني وذهني حتى اللي بتحتاجه كل رحلة، كيف بيكون التجهيز؟
1: مظبوط، زي ما انت حكيت، في بالاساس نوعين من التحضيرات، في تحضيرات اللي هي اكثر خاصه بالتمارين، بتطوير اللياقه البدنيه، قدره التحمل تاعت الفريق. بالاساس بنعمل مسارات طويله في البلاد، احنا ما فيش عندنا يعني جبال كثير عاليه، اعلى جبل عندنا هو الجرمك 1200 متر، وهي واحده من التحديات ان الواحد يتمرن في بلد اللي هي موجوده على الساحل لا يتسلق قمم جدا عاليه، ولكن في عندنا ملان تلال وهضاب فبتساعدنا انه نراكم تمارين منيحه. والشغل الثاني هي انه بنتحضر نفسيا لهيك تجربة، بمعنى انه في كثير بتكون افكار مسبقة عند الناس عن التسلق، عن نقص الاكسجين، عن مرات الناس كمان بتفكر بس انه يبدأ تتسلق وتوصل القمة، وما بتكون تفكر بالنزول اللي هو اهم من الصعود. يعني
0: النزول اهم من ناحية انه فيه ايش يعني صعوبة اكثر، او بيكون الواحد منهك من الطلوع.
1: بالضبط، بالصعود بيكون الواحد يعني عم انه تعتم كل كمان هو مش اشي هوين، لانه بالاساس احنا كل ما طلعنا نسبة الاكسجين في الجو بتقل، فبيكون في تحدي بالنفس، بقديش الجسم بتطلب اكسجين عشان يحرك هاي العضلات ويعمل هذا الجهد. ولكن اللي بصير بالنزول هو انه الجسم بيكون تعبان لانه بذلنا كثير مجهود على الطلوع. بيكون مثلا ممكن الواحد انه مش ضايل معه كتير اكل او اشياء تعطيه طاقة. لما الواحد بيكون كمان تعبان تعتم كل ردة الفعل تبعته بتكون ابطأ.
0: صحيح.
1: فبس الاشي اللي بيساعد كمان انه بنزول، كل ما نزلنا بيكون في مستويات اكسجين اعلى، فدايما النزول هو منهك. والشغلة الثانية اللي هي نفسية، انه بالصعود الواحد او تعتم كل ما واحد يتسلق جبل بيكون يفكر بس كيف بده يوصل القمة بالمعظم، وزي بيكون ناسي انه هاي الطريق كلها بده ينزلها.
0: ايوه، بده يرجع ينزلها كمان مرة.
1: بالضبط. ففي جملة كتير أساسية اللي هي كمان خاصة بالسلامة والأمان، إنه دائما بحكيها للناس اللي بتطلع معي، إنه الصعود هو اختياري بس النزول هو إجباري عشان
0: إجباري.
1: يعني بسلامة وأمان، هذا أهم شيء.
0: خليل، كم يوم بتست

0: أغرق. يعني طبعا واضح أنه مختلف الإشي بين قمة وأخرى، ولكن هيك بالمعدل قديش عم نحكي على هاي الرحلة؟ شو بتستغرق أيام يعني؟
1: هاي الرحلة تقريبا في ناس بتعملها بثلاث أيام، في أربعة أيام، إحنا عملناها بيومين، بمعنى أنه باليوم الأول بلشنا بساعة تقريبا 8 الصبح نتسلق للمخيم الرئيسي اللي هو على 3200 متر، وهي هي وكأنه آخر مخيم وفي تواجد بتاعت نقول بشري أو مكان للمبيت وللأكل. ووصلنا بهذا اليوم الأول تقريبا الساعة 4 على المخيم، ارتحنا تعشينا وساعات صحينا على الساعة تقريبا 1:30 قبل الفجر، وبلشنا نطلع الساعة تقريبا 2:30. وصلنا على القمة نواحي الساعة 8:30 9، وعادة بأخذ لنا شوية وقت نرتاح نتصور ننبسط باللحظة.
0: أكيد هذا لا يقل أهمية كمان توثيقها. خليل قديش عادة المجموعة المفروض أنه يعني شو المتعارف خلينا نقول أو الأكثر أمان؟ أنه طبعا أكيد مش شخص بمفرده يطلع على القمة، مجموعة شخصين، كيف الإشي بيكون؟
1: بالضبط، أهم شغلة بخصوص الناس اللي حابة تعمل هيك تجارب، أولاً أنه ما تروح على منطقة من دون مرشدين محليين أو من دون ناس اللي هي بتعرف الجبل بتعرف الطريق، تختار الموسم الصح، ما تغامر وتختار مواسم اللي هي ممكن تكون إشكالية، حتى في جبال اللي هي ممكن تكون مش كثير عالية أو مش كثير خطرة، ولكن دائماً الخطورة موجودة. والعام كان في حادث يعني في المغرب في المقال، ولكن إحنا عادة بنكون 14-15
0: مجموعة كبيرة
1: معنا عدد مرشدين اللي هو ملائم لعددنا. يعني
0: خليل بدي أشكرك جزيل الشكر، كتير مثير للفضول هيك سماع كل هاي التفاصيل، وإن شاء الله دائما بالسلامة وهيك بتقوموا بهاي المغامرات أو هاي الرحل في تسلق قمم الجبال وبترجعوا بالسلامة. شكرا جزيلا خليل غرة، مركز مشروع تجوال، ومع هذه الفقرة وهي المغامرات هيك نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإنتاج ميسى عساف، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين نصار، ودانا أبو بكر، وعلى تطبيق ناس موسى بصول. لحظات وتلقاكم الزميلة رجاء كناعني على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بأن سلطات الهدم باشرت عمليات هدم منازل في قرية الضحية بالنقب تطال نحو 80 عائلة ومسجداً.

0: وسط مخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدانها مساكنها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب. وفي حديث لراديو الناس قال النائب وليد الهواشلي إن المؤسسات الحكومية والجهات القضائية رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات بدون أي حلول.
1: صباح أسود في منطقة النقب شمال مدينة رهط في أضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء، يعني أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين والبنغفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب، وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب، عشرات تراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية وترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث يعني عن 70 70 أسرة 70 عائلة الآن فقدت منازلها، وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الحي، وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء، وكل الهيئات رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات يعني بدون أي حلول. ولهذا الآن يجب أن نتحرك جميعا، يجب تخليص المجتمع العربي من هذا الفاشي، هذا العنصري، هذا المتطرف الذي يعبث بأمن الناس وبحياة الناس وبيوت الناس.
0: أثار إعلان رئيس الحزب القومي العربي عضو الكنيسة السابق محمد حسن كنعان دعمه لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان في انتخابات الكنيسة المقبلة أثار انتقادات وردود فعل متباينة، خاصة في ظل عضويته في لجنة المتابعة العليا والتحفظات على مواقف سابقة لجولان. في حديث لراديو الناس قال كنعان إن التحالفات الحزبية العربية الحالية تحولت إلى نواد مغلقة ولم تتجاوب مع توجهات ورسائل الحزب القومي العربي.
2: منذ 9/8 بعث برسالة لرئيس القائمة الأستاذ يوسف جبرين ونسخة من هذه الرسالة للسيد محمد بركة، حتى هذا اليوم لم تلقى أي جواب. وهناك كانت مفاوضات أيضا مع القائمة الموحدة، للأسف الشديد بعثت لهم رسالة واتواصلوا معنا، ولكن عمليا المفاوضات كانت دعيني أقول بكى يعني ناقص أنه إحنا نروح نعمل حملة مالية حتى ندعم القائمة الموحدة. فللأسف ما قوش أمامنا أي خيار، وكان اتصال من الحزب الديمقراطيين، وفعلا في نهاية المطاف إحنا دعينا للتصويت ونريد إنه جمهورنا وجماهيرنا العربية بالذات تحديدا إنه تطلع تصوت.
0: من جانبه قال سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة أمجد شبيطة أن المبررات التي ذكرها كنعان لا تبرر دعم حزب ساهم في شطب مرشحين عرب ودعم جرائم الحرب التي اقترفت في غزة.
3: هذا عذر أقوح من ذنب. التوجه للأحزاب العربية أو أي خلاف مع الأحزاب العربية لا يمكن أن يكون مبرر لوضع يد بيد مجرم الحرب يائير جولان الذي قال أنه يجب تجويع أطفال غزة. هذا الرجل الذي وضع يده بيد بن غفير من أجل شطب سامي بن شحادي، هذه وصمة عار على الحزب القومي العربي وعلى كل من يدعم هذا الحزب. الحزب نعم قد يكون من أكثر الأحزاب عقلانية ويمكن أن نتعاون معه، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نبرر ائتمان أصواتنا لهم. هؤلاء مجرمو حرب وضعوا أيديهم بأيدي مجرمي غزة، يضعون أيديهم بأيدي المستوطنين، شوف لهم أكثر من مرة يتبنون رواية المستوطنين، لا يمكن أن نأتمنهم على أصواتنا. هذا عيب ثم عيب ثم عيب.
0: اعتقلت الشرطة صباح اليوم 17 شخصا بينهم رئيس بلدية كفر سابا وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية تابعة للسلطة، واستدعت 7 آخرين للتحقيق بشبهات فساد ورشوة واحتيال وغسل أموال. وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام، وشملت العملية تفتيش مكاتب ومصالح تجارية وضبط أموال وممتلكات. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش جنوبية لبنان، مشيرا إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد الفحص. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديا بجروح طفيفة مساء أمس جراء حادث عملياتي وقع في جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس. أثر انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الجو غائما جزئيا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

يا صباح الخير. 11:08 دقايق الساعة باستوديوهاتنا. بعود اليوم وبطل عليكم عبر هوا راديو الناس مع بداية هالأسبوع اللي بتمنى أنه يكون أسبوع حلو عليكم يا رب، تحققوا كل اللي بتتمنوه، تنبسطوا حتى لو كان في ضغط، حتى لو كان في مسؤوليات ومشاغل، خذوا الأمور ببساطة، صدقوني هيك بتصير على أرض الواقع. صباح الخير على فكرة، واليوم على فكرة للوحدي مثل العادة، اليوم بكرة وبعد بكرة، كل يوم مواضيع جديدة، مشاركات واتصالات وواتساب. الدنيا مغيمة بس شتا فش، بس هيك أجواء الخريف قريبة أكتر للشتاء، مع أنه مش برد بس من ناحية منظر. لكل اللي بيصير لين اكتئاب من هالطقس، يعني راح أحاول شوي أغير لكم جو. المهم كونوا معنا، احنا مع بعض للساعة واحدة. شو رح نحكي اليوم وعن شو وعن شو وعن شو، كل التفاصيل بعد شوي. خلينا نحيي ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الانتاج، تحيي من الياس عبد الملك معنا في الهندسة الصوتية، واكيد مني في الاعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

من وائل كفوري لمواضيعنا لليوم. وعندي سؤال، مين فينا بحط المنبه الصبح؟ كلنا منعير الساعة، بدنا نفيق الأولاد على المدرسة، بدنا نقوم إحنا على الشغل، يعني كل واحد وأسبابه. بس السؤال، مين فينا نسي مرة أو حتى يوم إجازي ما حطش ساعة المنبه على 6:30 مثلا أو على 7 وفتح عيونه قبلها بشوي وضل يطلع بهالسقف ويقول معقول ما اليوم إجازي أنا شو فيقني؟ في ناس بتنام 6 ساعات وبتحس حالها مثل الحصان، وفي ناس بتنام 9 ساعات وبتفيق كأنها مش نايمة ولا دقيقة. السؤال، هل فعلا كل الأجسام بتحتاج نفس عدد ساعات النوم؟ يعني ليش عن جد في أجسام وناس بتحتاج لنوم 6 ساعات ونوم في ناس بتكفيها 4 أو 3 حتى؟ وهل فعلا في فرق كبير بين اللي بينام 6 ساعات واللي بينام 8 واللي بينام 10؟ والأهم، هل الجسم بيهتم بعدد الساعات بس ولا طريقة النوم والجودة؟ اليوم رح نفهم شو بيصير معنا وإحنا نايمين، وليش ناس بتصحى لحالها قبل المنبه، وليش ناس بتفيق تعباني، وليش ناس بتفيق عن جد مرتاحة. بروفيسور فهد حكيم رح يكون معنا اليوم ويحكي لنا عنه لهالموضوع بتوسع.

بدونك الله على آدم وأغاني آدم الحلوة. المهم إذا بتحبوا تشاركوني اليوم ممكن تشاركوني كمان بالساعة الأولى وكمان بالساعة الثانية. الساعة الأولى بس على الواتساب على 050-557-7399 وتقولولي شو وضع النوم عندكم، بتفيقوا قبل المنبه ولا أنتوا من الجماعة اللي بتسكروا المنبه بعود بفيقوا، بتسكروا المنبه بعود بفيقوا، بتسكروا ويلا. إذا بتحبوا تكتبوا لي شو وضعكم مع النوم والمنبه، قديه بتناموا عن جد، بكفيكم 4 ساعات ولا بحاجة لسبعة وثمان ساعات؟ 050-557-7399 مشاركات بس على الواتساب. وكمان بدي أذكركم بالساعة الثانية اليوم رح نكون مع شو طبخين، شو طبخين بالساعة الثانية اللي من خلال رح أستقبل اتصالاتكم وأسمع شو طبخين اليوم، وكل حدا بيطلع بقول لي شو طبخين اليوم بحب أعرف كمان كيف بتعملوا الطبخة اللي محضرينا على طريقتكم. رح يكون معنا شيف يعطينا كمان أفكار لوجبة، بما أنه مشكلتنا اللي بتشغلنا كتير إحنا المسؤولات أو المسؤولين رجال كمان ممكن عن المطبخ، شو بدنا نطبخ اليوم؟

0: بدي أقول صباح الخير لبروفيسور فهد حكيم، مدير مستشفى الإنجليزي في الناصري، مختص وباحث في مشاكل النوم. الله يسعد صباحك.
1: هلا سوزان، صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يا هلا فيك. اليوم بروفيسور رح نحكي عن، يعني مش عارفة إذا بنقدر نعتبرها أو نقول عنها مشكلة أو مشاكل لنوم، لكل اللي ممكن بناموا 4 ساعات وبفيقوا مثل الحصان، وفي ناس بتنام 7 و8 ساعات وبتفيق تعباني، عاد عن المنبه اللي إحنا بنستغني عنه أيام الإجازة بس منفيق قبله. وبتعرف هاي دايما، يا الله اليوم السبت أو الأحد أنا شو فيقني، فيش عندي شغل، ليش لازم أفيق؟ السؤال شو اللي بيصير بالجسم؟ يعني إحنا هون عم نحكي على الساعة البيولوجية ولا في أسباب تاني؟
1: طلع في شك إنه أول شيء شكرا كتير على المقابلة وعلى الأسئلة هاي، لأنها أسئلة بتخص كل الناس. يعني فيش حدا ما بنامش وفيش حدا ما بقومش وفيش حدا فينا ما عندوش إشي اللي هو ممكن يكون اضطرابات نسميها بالنوم. بنحكي من حالة مرضية عشان كل الناس عارفة، تقريبا اليوم نحكي عن بين 20-40% من الناس عندهم مشكلة صحية جدية في النوم اللي بيعرفوش عنها. فيمكن يكون هذا اللي سمعنا له أهمية نركز بشوي صغير من اللي حكيتيه واللي سألتيه، والأسئلة جدا مهمة. هات قبل ما نحكي عن شو الساعات ولازم ننام وكيف ننام، نعرف شغلتين أساسيات: مين اللي بيسيطر عنونا، مين بيقرر وانت ننام، ومين بيقرر قديش ننام، وكل هاي الشغلات. فينا ساعات داخلية بجسمنا، ربنا خلقنا مع إمكانيات معينة، فينا بسموها يسمى الساعة البيولوجية، منطقة في الدماغ اسمها سوبراكيازماتيك نوكليوس اللي بتشتغل بقلب منطقة اسمها هايبوتالاموس، اللي هو عمليا بأخذ الضوء اللي بيجي عن طريق الشمس بشكل عام أو الإضاءة، وبصحينا أو بنيمنا. فهي الساعة البيولوجية، إحنا مفروض ننام لما الشمس بتغيب، في هرمون اسمه ميلاتونين اللي بيعلى، وساعتها مفروض إحنا نبلش نحدد ساعة النوم بشكل عام. ولكن للأسف نفس الشيء بالليل لما بتطلع الشمس، إحنا مفروض نبلش الضوء يفوت على عينينا، العينين عن طريق المجسات تفوت على المنطقة، وساعتها تصحينا من ناحية بيولوجية. فمن منطلق الحياة هيك انبنت الحياة، بعشرات ألاف السنين انبنت على دورة الشمس في كتير أمور بالحياة، بالطبيعة، إن كان بالنباتات وإن كان بالحيوانات وإن كان إحنا كبشر مربوطين في الساعة البيولوجية. وهذا جدا مهم الناس اللي سمعتنا تركز معاه، لأنه كمان في هرمونات معينة اللي بتفرز في الليل وبس في الليل. اليوم للأسف زي ما احنا عارفين، وانت كأنت وانا وغيرنا وكلاتنا، فيش عندنا اسمه ساعة بيولوجية طبيعية، لأنه احنا بنستعمل الضوء. من لما أديسون اكتشف اللمبة بال1979 خرب لنا الساعة البيولوجية، الله يسامحه. فصارت الناس تسهر، صارت الناس على 10 بالليل و11 بالليل و12 و1 الصبح، وتخربطت الأمور. فبالناحية، بس من ناحية تانية ما نرجع لورا، احنا فيش إمكانية اليوم نقول لحظة شو بدي أنام. ولا واحد فينا بنام على الساعة 5-6 لما تغيب الشمس، ولا واحد فينا بفيق مع صياح الديك. للأسف الديك بطل حتى يعرف وين يصيح، مسكين،
0: صح، بطلنا نسمع.
1: فهاي الأمور أول شيء نتذكر هاي الشغلة، لأنه كمان شوي لازم نحكي عنها. الشغلة الثانية اللي جدا مهمة، إنه نعرف إنه حالة النوم هي حالة طبية اللي إحنا منطفيش فيها، دماغنا بتنامش، يعني فيش انه خلص
0: والجسم بينام عمليا، اما الدماغ والعقل
1: بتصير بحالة تاني، بتشتغل في امور تانية، حيثيات تانية في الليل اللي كتير مهمة عشان احنا نرتب امورنا بالنهار. اللي اهمها واحد تنقية الدماغ، يعني اليوم تصريف المواد اللي جمعت خلال النهار بالعمل والشغل والتفكير والتعب، جسمنا بجمع مواد أوساخ بقلب الدماغ وإحنا منصرفها خلال حالة النوم. يعني هات نفكر فيها بشكل بالعامية، لما اليوم أنا في الصبح مش نايم كفاية، حمول فائم سطل، تعبان، راسي تقيل،
0: صح،
1: أوكي. فهاي الجمل البسيطة اللي بنحكيها إحنا هي بالضبط أشياء كيماويات اللي قاعد في دماغنا اللي إحنا عم بتسيطر علينا، وبعدنا مش عارفين نصحي راسنا لأنه ما نظفناهاش كفاية خلال حالة النوم والحالة الموجودة فيها. الشغلة الثانية هي الذاكرة، وهي شغلة مهمة جدا زوزان، كتير مهم بالذات لأجيال معينة، بالذات الجيل الصغار والجيل اللي بدرس في المدارس. الذاكرة تثبت في حالة النوم، يعني لأنا مرق علي بنهاري أنا بس أروح أنام، هناك أنا جسمي بجمع المعلومات اللي أنا تعرفت عليها خلال النهار. فاللي بينامش، يعني اللي فكر حاله بده يدرس كل الليل ويقوم على امتحان الصبحيات، غلطان أو غلطاني. إحنا كتير مهم ننام عشان جسمنا يتذكر شو مرق عليه خلال النهار، وهاي واحدة من أشياء المعلومات العلمية اللي جدا مهمة. يعني كان في عنا بحث عملناه مرة بجامعة بأمريكا، اللي أخذنا طلاب اللي ما ناموش خلال بالليل درسوا الامتحان، وعلاماتنا كانت أوطى بكتير من الناس اللي درست راحت نامت وفاقت الصبح راحت على الامتحان زي البني آدمين.
0: طيب في عندي سؤال، يعني السؤال اللي كتار بيعملوه ومش عارفة إذا صح ولا لا، لما إحنا بنيجي ومنقول مهم ننام 6 أو 7 ساعات مثلاً، أوكي أنا درست كل ليل أو كان شغلي كل الليل ما نمتش كل الليل، نمتن بنهار أو أيام الفرصة منشوف الأولاد، بتعرف النهار بقلب ليل والليل نهار.

0: واحنا دايما نسمع النوم بالليل افضل. طيب اذا احنا عملنا اجواء الليل يعني عتمنا الاوضه ما كانش في ضوء ونمنا من العشرة الصبح للثلاثة أربعة بعد الظهر، هاي تعتبر يعني يعتبر نوم مع جودي منيحة ولا بما انه الدنيا مش ليل؟ لا
1: طب أول شيء هنا في عدة أسئلة لما نجاوب عليهم واحد واحد. أول شيء بالجواب بالمنطلق الكبير مفضل النام بحالة النوم اللي هو بالليل، لأنه كمان مرة الساعة البيولوجية من بناتش من دقيقة، الساعة البيولوجية بلشت تنبنى وإحنا جنين في بطن أمنا، يعني بلشنا نتعود على الضوء اللي بفوت عن طريق الجلد للجنين بحس بالضوء، فأنت بتبني ساعة بيولوجية عشرات السنين تقدر تغيرها فجأة. ولكن في عنا ظروف، يعني بنشتغل بالراديو، بنشتغل في شغلنا في المستشفيات، في ناس بتشتغل بالورديات، في عندها ظروف معينة بتحتم هذا الإشي فمجبورة تغير هذا ظروف. هذا إشي تاني، هذا ظرف اللي متعود عليه، منعود جسمنا على شغلات معينة. يعني إنسان وياك سافرنا أمريكا، طلعت أمريكا، تغير الساعة البيولوجية كلها، تأخذ فترة اللي فيه فترة معينة اللي هي فترة يعني تعويض، اللي جسم بالعكس بتعود على فترة جديدة. ولكن أفضل إنه إحنا النوم هو مش بس إنه أنا فتت على التخت، كمان الغرفة أنا معك إنه هاي الحالة الموجودين فيها، حتى إنه أنا تلقحت على التخت، التخت نفسه هو له أهميته. السؤال الثاني اللي سألتي أنت هنا، 6 ساعات ولا 8 ساعات ولا وين أنت؟ يعني 6 ساعات بتفرق عن 8 ساعات. طبعا في ساعات معينة اللي مفروض إحنا ننامهم. نقسم الموضوع شغلتين، في ساعات النوم، في جودة النوم. ساعات النوم طبعا بتحدد حسب الجيل، يعني الأطفال بدهم بحاجة لساعات أطول بكتير، طفل جديد يعني حديث الولادة بده 16 ساعة ينام 18 ساعة. الولادة الأكبر بدهم نروح على 10 أو 12 ساعة. في جيل معين 18 حتى من بحاجة ل 8 أو 9 ساعات. الجيل الكبير أوكي في بين 5 ل 7 ساعات، معدل هو 7 ساعات. بس طبعا جسمي، احنا اهم نصيحة بسيطة نحكي مع جسمنا. احط حالي على مخدة على الساعة 9 واعرف وانت بفيق بشكل طبيعي، اعرف قديش ساعات الطبيعية، ما احاربش حالي، ما حاربش جسمي، ما فكرش حالي عودته لانه في عندي ساعة منبه وبتفيقني انا بكير وانا يعني بفوق بفيق. اذا انا ما قمتش نشيط معناته في شيء غلط، اذا قمت مع وجع راس معناته في شيء غلط، اذا قمت انا تعبان وخلال النهار عم مش قادر ارفع عيني زي ما بقولوا في شيء غلط. جسمنا بحاجه يحكي معنا يقول لنا قديش انا عندي ساعات بيولوجيه،
0: قد بحاجه، لانه في ناس عن جد بتنام 10 ساعات وبتقوم هالكاني،
1: في ناس بتنام 4-5 ساعات وبنسي لها بتقوم زي قلت، يعني واحد زي عنده طاقة مخيفة، وفي ناس لا، في ناس بده 7 ساعات ولا دقيقة أقل. وهاي شغلة مهمة لجسمي بعود حاله عشرات السنين على الموضوع، مقدرش أنا أغيره هذا الاشي، بس مهم إنه إحنا نحاكي جسمنا وما نحاولش نغيره بطريقة مخيفة. الشغلة الثانية المهمة هي طبعا إنه إحنا مفضل ننام بساعات الليل. ساعات الليل اللي هي كمان مرة مش بس لأنه في عمليات الأيض، جسمنا بفرز هرمونات بتغيرات معينة، حكينا عن تنقية الدماغ عن الذاكرة، كمان في هرمون النمو اللي بفرز بس بساعات الليل كمان في وضعية النوم بصيرش نخربطه فجأة. تعويض جسمنا بتعود، الخلايا بتنقسم في الليل، بنكبر احنا، نطول، بنساوي في كتير امور اللي لها مربوطة في هذا المحل، وطبعا بحدد تركيزنا خلال النهار. يعني اذا نمت انت 8 ساعات خلال اليوم اوكي شو بدك تسوي بعدين؟ فهي شغلة جدا مهمة. وكمان شغلة مهمة هنا اللي طبعا السؤال ده ما بيجي هو ساعة القيلولة، يعني الفطر، سؤال عن
0: واو هاي بستغنيش عنها، هاي بتخرب نهاري إن راحت علي
1: شخصية فتنا بالموضوع. لا شوف الوشي شغلة مهمة جدا اللي حكيتيها استغنيش عنها. القيلولة هي فترة اللي كمان في عنا بيسيطر على نومنا أو الحاجة للنوم، مش الساعة، مش وقت النوم، حاجة النوم هو ما يسمى هرمون بنسموه احنا أدينوزين، اللي عمليا بفرز خلال ساعات النهار، ببلش يعلي لا في لحظات معينة. سوزان واللي سامعينا حتى لو حاطين ضوء بوجي بروجيكتور لسه بضوي بوجي صح. انا بدي انام
0: صح
1: اوكي خلص غادر افتح عيني هاجم لك
0: ضجي مش ضجي ولاد مش ولاد مش فارقه
1: ما بفيق بتطلع بيكون حواليك ضجي مخيف انت مش عارف شو غلط. هسه هذا الادينوزين هذا حرب معه احنا وهذا عاده الشغلتين اللي بخففوا، واحد المشتقات اللي فيه الكافيين اللي هو بحارب الادينوزين وين بالمجسات اللي بمسكها في الدماغ فممكن يشرب قهوه ويشرب شاي. وعاده الساعات المفضله زي ما كانوا شعوب الكبيره في في في بريطانيا بشكل عام بسموها تي تايم بعد الظهر. يعني الافضل ان الواحد احنا كعرب نشرب قهوه الصبح بنفيق على فنجان قهوه وبدي صحينا، ولكن الادينوزين بدي عشان اخذ منه ناتج هي ساعات بعد الظهر اشرب فنجان قهوه او فنجان شاي ايش اللي فيه كافيين اللي ينزل نسبه الادينوزين يعطيني هيك الطاقه شوي صغيره. الحركه الثانيه هي القيلولي. القيلولي وطبعا هاي اهم شغله نسمعها اليوم، القيلولي مش ساعتين، القيلولي هي بين 10 دقائق لثلث ساعه
0: بس
1: ما نمدهاش نص ساعه مكسو. شو وين رحنا؟
0: انا بنام ساعه
1: لا
0: ساعة على 45 دقيقة ساعة
1: هون عليك بدناش نصعبها عليك خلي بس ما
0: طيب
1: بس ما نروحش نطول.

0: لا يعني اللي شو بيصير لأن إذا نمت ساعتين وثلاثة راحوا بالليل
1: طبعا أكيد بتخرب الليل.
0: تعويد البني آدم يعود جسمه على إشي معين، فمعليه نحاول إنه أوكي كايللت أنا عملت إشي بسيط، نزلت الأدينوزين صحت كملت نهاري وساعتها أفوت على التخت بساعات اللي مهمة. وهي كمان نصيحة، نعود جسمنا على الساعة اللي منفوت فيها على التخت، مش بس وانت من فيه. إحنا متعودين نحط منبه الصبح بس احنا منذكرش وانت بننام. يعني كتير مهم الساعة البيولوجية، هي حديث بينك وبين جسمك.
1: صح.
0: هي
1: حديث يعني هو موضوع المنبه عمليا، يعني مرات مننام الساعة 10 تمام وحاطين المنبه الساعة 6 من فيق 6 إلى 5، طب مرات مننام الساعة 2 بالليل وبرضو من فيق 6 إلى 5. يعني عمليا شو اللي بيصير هون؟ طب ما الساعات اختلفت.
0: أول إشي واضح إنه كمان زي ما قلنا إحنا جسمنا بتعود على تعودات، أنت بتعود جسمك على كتير أمور، حتى في كيف حيثيات النهار، كيف نفوت على التخت، كيف نفوت على الحمام، كيف نوكل، كيف نشرب، كله بالأساس. حتى الأطفال الصغار، هاي كمان نصيحة كتير مهمة للأهالي، إحنا بنسميه كيف منفوت الولد على التخت، هو عمليا كل ما فاق بده يرجع على التخت. يعني الولد اللي بتغني له بتهلل له بترجع تغني له، الولد اللي عمال تعطيه قنينة بتشربه أو بترضعيه بترجع تغني، الولد اللي بتلف فيه بالسيارة الساعة 4 الصبح بدك تلف فيه بالسيارة كمان. فكتير مهم التعويد، فإحنا جسمنا بتعود. والساعة البيولوجية ساعة قوية جدا، يعني أنت زي ما قلت تفضلت حضرتك قبل شوي صغير، إذا نمت أي ساعات أنا في عندي ساعة اللي بدها تصحيني.
1: مظبوط.
0: 6:30 بفيق كل يوم، عن 6:30 في ساعة. طبعا هي مش بالدقة والتواني زي العداد زي المنبه، ولكن في هرمونات بتبلش تشتغل، هاي ساعات قبل يعني مش بدقيقة. موضوع
1: يعني إذا إحنا فقنا معايرين الساعة 6:30، فقنا 6:15 أو 6:10 نقوم برأيك ولا نضلنا هيك مسترخين للستة ونص؟ شو أحسن؟
0: شوف أول إشي، إذا جسمك اليوم كل يوم فيك على 6:10 استرخى معناته كفايته، مش حاجة تغلب حالك. شو أنت بتعمل باي ربع ساعة؟ تقوم تتململ، ضلك بتتخذ تفتح التاي تسمع لك غنوية تقرأ كتاب معي هاي لك. أوكي. فبس من ناحية نوم، ثقة النوم بنفسك إنه أنت خلصت، الجسم احتاج أخذ احتياجاته. الشغلة الثانية اللي ممكن دائما بتصير معانا، واللي هي دائما تعرف نحط إحنا المنبه بعدين بتعرف سنوز، يعني 5 دقايق كل 5 دقايق بتصير مضبوط. هاي كمان كتير
1: صح، كمان تخيل سكتها وبتزكتها وبنرجع
0: بطفي وادوب. هاي صح. مثلا في إلها عواقب، يعني هاي مرات منيحة لأنه إذا أنا مجبور أفيق أوكي، بس ناحية تانية إذا عندي هاي شغلة كل ليلة ما عاد في شغلة.
1: بس أنا بتحكي لك شغلي دكتور، يعني أنا مثلا بدي أفيق 7 تمام. أنا من يعني دايما بعرفش إذا هذا صح، عندي 6:30 المنبه، 7:15 عشان 7 هقوم، بحب هاي اللي أطفيه ونملي كمان 10 دقايق بحسها بالليل كله.
0: كمان مرة هذا إشي غير اللي أنت حكيناه قبل شوي، أنت عملتي إشي اللي هو أنا بحبلش أحضر جسمي أفيه. أوكي إحنا حكينا عن أوكي ساعة لو نمت فيها على 7 وحطيت المربع على 7 وكمان قلت له كمان 5 دقايق عويرني وكمان 10 دقايق يعني 7:05 7:10 7:03 هذا إشي أعطل. أوكي اللي أنت عم تعمليه هو مش إنه محبس، بس هو أهون من إنه نعمل. ليش؟ لأنه أصلاً جسمك بلش يفيق. إذا أنت عودتي جسمك زي ما قلت لك هذا تململ، أنت تعودتي أنت عمليا فيت على 6:30 أوكي؟
1: صح.
0: فاللي صار إنه هاي الربع ساعة تلتي أنت فايقة، يعني إذا لو شفتي مثلا إشي بالتليفون اللي هو مهم بتفيه خلص، ما عندكش مشكلة تقوم تكمل النهار. بس هاي النص ساعة هاي بقول لك في ناس تحب فنجان القهوة، وفي ناس تحب تسمع فيروز، في كل واحد عنده طبيعة،
1: كل واحد عنده طقوس
0: شو يعمل
1: معي.
0: أوكي؟ فبس من ناحية تانية جسمك فايقة على 6:30 خلص أنت ويتي.
1: صح.
0: فالهاي ربع ساعة هاي لك. الأهم إنه لما إحنا نبلش نحارب النوم، يعني نحارب التخت، أنا بدأ فيه بس مش قادر أوكي ما عاد في مشكلة، هون عندي مشكلة، يا أنا ما نمتش صح طبعا في حالة مليون مشاكل الشخير، تقطيع النفس اللي أنا بتتعبني، يعني إحنا مرات من نام 10 ساعات 12 ساعة
1: ومتعبنين
0: لأنك ما نمتش أو ما نمتيش. أنت اليوم إذا بتشخور في الليل أو أنت في عندك صوت، هذا مش بس صوت، هذا مش بس ضجة مزعج الإنسان أو الإنسان اللي جنبك. أوكي هذا إشي كتير مهم، هذا إشي بتأثر على شخصك. يعني أنا كل ما بيصير عنا تقطيع نفس وإحنا نايمين، إحنا عمليا بنصحى، ربنا بقول لك قوم عم بتخنق، بتصحى وبترجع بتنام. فتخيل مرات في ناس تيجي عندي على العيادة بتكون 700-800 مرة فايقة بالليل، أنت ما نمتش، أنت بس حطيت حالك على الفرشة. فكتير مهمة هاي الشغلات. وكمان شغلة اللي هي دائما إحنا طبيعتنا بحالنا بنحب ننام مثلا بقال التلفزيون على الصوفة، بتعرف فكرة جسمنا بتعرف، يعني اللي بالكوا في ناس بكل محل بتيجي تحطه بمحل معين زاوية معينة ما تشوفه ولا سحل وطفى. هذا تعويض برضو إن تعودت يعني هاي الشغلة. الأخطر إنه إحنا نحاول ما نأخدش كل الدنيا على غرفة النوم. يعني نصيحة إنه غرفة النوم كنا النوم لما بس عم خدتي حتى طبيعتها حتى ريحتها حتى شو أنا كيف بنام عليها، كتير مهم تتعرف في هذا مود جسمك بده كبات يبلش يعرف إنه أنت بدك تنام.

0: يعني مش عم بحضر تلفزيون، مرات شو بيصير نغفى التلفزيون بضل يضوي ويطفي، طب الميلاتونين مش راح ينزل، هذا ضوء انت عم تأذي جسمك. اوكي ما نحاولش نعمل هاي الشغله، نحاول انه اوكي نقلل، نعمل شو لازم ونرجع ننام. والاخر يعني شغله سوري مهم، مش كمان جمله مهمه، لانه أوكي. بالاخر جسمنا بضعف. يعني في ضغط دم عالي بيصير، مرض السكري، عدم التركيز، امراض الشيخوخه المبكره، ملان شغلات، حوادث الطرق، كمان كلها امور القلبيه، ضعف القلب، كله هذا مربوط في النوم الصحيح. وكمان ابحاث اللي اشتغلنا فيها هي كمان زياده امراض السرطانيه كمان، فاحنا بنحكي عن شغلات بايدنا.
1: صح، بايدنا نتحكم فيها، بدها بس تعويد. هاي هي يعني الموضوع طويل وشيق جدا جدا جدا، ان شاء الله هيك بنخصص له حلقه عن جد، لانه مهم ويعني شغله اساسيه في حياتنا. بروفيسور فهد حكيم، مدير المستشفى الانجليزي بالناصري، مختص وباحث في مشاكل النوم، عن جد شكرا كثير لك على كل المعلومات.
0: نهارك سعيد، وتذكروا جسم السليم في النوم السليم.
1: 100%، يعطيك الف عافيه.
0: نهارك سعيد.
1: يا هلا فيك، باي باي، الله معك. اعلانات ونرجع لنكمل مشوارنا على فكره، خليكم معنا.
2: على فكره مع سوزان حجار نجار.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
8: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
9: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
10: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
8: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
11: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
12: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
13: شخص ورا شخص، بلد كاملة تقدر تتحرك.
8: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
12: فكر بغيرك.
11: فكر بغيرك.
12: فكر بغيرك.
8: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
14: حملة مليون فعل خير.
13: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
10: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
14: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
13: خليه جزء من المليون.
15: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
16: احنا قدها،
17: احنا قد،
16: واحنا قدها،
13: احنا قدها،
16: احنا قدها.
2: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: وعلى فكرة مين فينا بطل يعرف شو يلبس هالأيام؟ الصبح برد أو براد، والظهر شوب، وبالليل منرجع نفتش على جاكيت، والخزانة مليانة أواعي. ومع هذا كله كل يوم منحكي شو
18: فش عندي أواعي، مش عارفة شو ألبس.
1: بس يمكن المشكلة مش إنه ما عندناش أواعي كفاية، يمكن المشكلة إنه إحنا مش عارفين ننسق القطعة الصح بطريقة ذكية. اليوم بدنا نحكي كيف ممكن يكون عنا قطع أقل بس نعمل منها إطلالات أكتر، كيف نختار ملابس بتناسب تقلبات الطقس ونضل مرتبين وأنيقين من غير ما نشتري خزانة جديدة كل موسم. يعني باختصار بدنا نلبس أحلى، نشتري أذكى ونختار أقل قدام الخزانة.

سؤال يعني بهالفترة شو ألبس اليوم؟ كتير صعب، والمضحك إنه الخزاني بتكون ملياني بس إحنا مقتنعين إنه ما عنا شيء، بالوقت اللي السبب الحقيقي بيكون إنه الخزاني قايمي قاعدي الصيفي الخريفي مع الشتوي ويلا لحق عاد.

0: الله على فضل شاكر. على أنغام هالأغنية بدي أقول صباح الخير لرين زيدان مستشارة مظهر خارجي ستايلست، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: أهلا، يعطيك العافية.
0: يا هلا فيكي. اليوم رح نحكي عن كل الفوضى اللي بتصير بهالطقس ما بين شو بالنهار الصبح وبالليل بصير شوية برد، نحتار شو نلبس، الخزانة بتقوم وبتقعد وبالآخر بنقول شو فش عندي شو ألبس. شو عندك تنصحينا بهالمرحلة هاي من السنة، وكيف نختار قطع أساسية ممكن تكون موجودة بخزانتنا تناسب الطقس المتقلب؟ يعني أول شيء منفكر فيه جاكيت خفيف، السؤال هل هذا يكفي؟ ويمكن الجاكيت بتلبقش لكل الأواعي كمان.
1: مزبوط، هذا الطقس كثير بيحير من ناحية لباس. أول إشي لازم نفكر في القطعة مش بس حسب الطقس، إلا كمان حسب قدرتنا نستخدمها في أكثر من إطلالة. مثلا القميص الأبيض القطني والبلايزر الخفيف، مثلا قطع اللي هي متعددة الاستعمال وممكن نضيفها أو نشيلها بسهولة، مثل الكارديجان، البنطلون بقصة كلاسيكية، كلها قطع بتخدمنا بفترات اللي مع تحير الطقس ومع تغير الطقس. فدائما بنصح في هاي القطع اللي ممكن نضيفها أو نشيلها بسهولة. الفكرة الأساسية إنه نشتري قطع مرنة بالتنسيق، مش بس قطع اللي هي مرتبطة في إطلالة واحدة.
0: نعم، حلو. يعني هاي الشغلات قديش هي بسيطة، قديش هي عن جد ممكن تكون تساعدنا في اليوم يوم، خاصة بهالفترة. طيب خلينا نقول أهم القطع الأساسية برأيك اللي ممكن نكرر استعمالها بدون ما يبين إنه إحنا لابسين نفس الأواعي مثلا أو نفس الستايل، في هيك إشي ممكن يكون؟
1: طبعا في هيك إشي. في عالم ستايلينج في مفهوم اسمه الكابسول واردروب أو الخزانة الكبسولية، وهو إنه نبني خزانة من عدد محدود من القطع اللي سهلة الدمج مع بعضها. من القطع اللي بنصح فيها قميص أبيض أو قميص أبيض أو في ألوان حيادية، بنطلون كلاسيكي في قصة طبعا متناسبة مع مبنى الجسم، جينز في قصة مريحة ومتوازنة ومش مقطعة طبعا، بلايزر في قصة مرتبة، تيشيرتات في ألوان حيادية، كارديجان أو كنزة خفيفة، فستان بسيط اللي بنفع نسقه مع عدة أو تشيكتات، وحذاء يومي مريح، وكمان حذاء كلاسيكي لطلعات ولمناسبات. طبعا ما في قائمة طبعا بتناسب واحد اللي بتناسب كل النساء، لأنه مع العلم أنه كل واحد عنده نمط حياة وستايل شخصي وطبيعة عملها، في هناك كوداي لبوش، بس هاي هي الليست اللي بنصح فيها لقطع اللي هي طويلة الأمد ومتعدد الاستعمال اللي بنفع نكررها أكثر من مرة. السر هو أنه عمليا مش في كم القطع اللي عندنا في الخزانة، ألا بكم إطلال بنقدر نخلق من كل قطعة.
0: حلو، روعة. طيب بالنسبة لألوان يعني الخريف والشتاء الجاي علينا، عادة إحنا بشكل طبيعي لما بيجي الطقس هذا منروح للغوامق، البني، البيج، الكحلي، الأسود، الألوان الترابية، كل هاي الشغلات، إحنا رح نمشي على نفس النمط هالسنة ولا في ألوان جديدة لازم نعرفها؟
1: في كثير ألوان السنة فايتة كترند لشتاء 2026، مثل البرغندي العنابي بعده مكمل من شتاء 2025 وما قبل، درجات البنة على اختلافها مثل الكمل الكراميل، عندنا الإخضر الزيتي، عندنا الأحمر التوماتو، الريد توماتو فايت السنة وبقوة، وبعد في عدة ألوان في لون الظهر الباليرينا.
0: يعني هالشتوية راح يكون في ألوان غير الغوامق والألوان الترابية.
1: مزبوط.
0: حلو، يعني بنتأمل نور هالفترة بسلام ونحاول قدر الإمكان نحافظ على الخزانة ما تقومش وتقعد، قد ما بنحاول رح تقوم وتقعد، بس يلا فترة وبتمرق ولا إشي. رين زيدان مستشارة مظهر خارجي ستايلست، شكرا كتير لإلك، يعطيك العافية.
1: يا
0: أهلا وسهلا، باي باي، الله معك.

ايه اليوم الحلو ده، يلا صحصحولي علوا الراديو، خاصة إذا كنتوا عم تسمعوني على الطريق تبعوا عالسواقة، خليكم معنا من راديو ناس عم تسمعونا 103.3 107.8 FM. ممكن تنزلوا تطبيق ناس كمان وتسمعونا بأي وقت. مع بعض احنا بهالمشوار للوحدة. بدي أقول صباح الخير لمحمد اللي بقول لي صباح الخير، شو الأخبار بالنسبة للفئة الصبح اتصليلي وأنا بصير أفيق. لحتك ولا مرة لحت فيك يا محمد، شكرا على الرسالة. رائدة كمان صباح الخير بتقولي صوتك منعش كتير، شكرا كتير، على أمل أنه عم بقدر أخليكو عن جد تصحصحوا. الساعة الثانية رح نكون مع شو طبخين، شو طبخين هالبرنامج اللي من خلاله أنا بسمع أصواتكم ومشاركاتكم معنا على الهواء. إذا بتحبوا تتصلوا وتحكوا لي شو طبخين، شو طبخين اليوم وكيف، يعني بتقولي لي طبخة عدس بدي أسمع كيف بتطبخي العدس على طريقتك أو طريقتك، بتعلق مين اللي بطبخ بالبيت. رح يكون معنا الشيف كمان نعطيكوا فكرة لطبخة معينة. بعد شوي إعلانات ثم أخبار ثم هنرجع لنكمل الساعة الثانية من على فكرة، خليكم معنا.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر 26 عاما من سكان بلدة طوبة الزنجرية بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق نار استهدفت محلا تجاريا في البلدة، وذلك بعد مطاردة نفذتها قوات الشرطة في أعقاب الجريمة أسفرت عن ضبط بندقية من طراز M16 بحوزته والعثور على بندقية أخرى خلال عمليات التفتيش. اعتقلت الشرطة 4 نساء من سكان بلدة عرعر النقب بشبهة الضلوع في أعمال عنف ورشق الحجارة باتجاه أفراد من عائلة أخرى على خلفية نزاع عائلي مستمر في البلدة، وجاءت الاعتقالات خلال عملية نفذتها أمس قوات من الشرطة في عرعر النقب بالتعاون مع عناصر حرس الحدود في المنطقة الجنوبية. أفادت مصادر محلية بأن سلطات الهدم الإسرائيلية بشرت عمليات هدم منازل في قرية إضحية بالنقب تطال نحو 80 عائلة ومسجدا، وسط مخاوف من تشرد عائلات عشرات الأسر وفقدانها مساكن.

0: وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب. وفي حديث لراديو الناس قال النائب وليد الهواش لأن المؤسسات الحكومية والجهات القضائية رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات دون أي حلول.
1: صباح أسود في منطقة النقب شمال مدينة رهط في أضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء، يعني أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين ولبنغفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب، وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب، عشرات تراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية وترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث يعني عن 70 70 أسرة 70 عائلة الآن فقدت منازلها، وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الحي، وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء، وكل الهيئات رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت.
0: أصدرت وزارتا الصحة وحماية البيئة تعليمات احترازية للسكان قرب مصافي النفط في خليج حيفا بعد رصد مستويات مرتفعة من مادة البنزين المسرطنة في الهواء. وشملت الإجراءات نقل الدراسة في مدرستين في كريات آتا إلى مواقع بديلة ودعوة السكان ضمن مسافة كيلومتر من المصافي إلى تقليل البقاء خارج المنازل خصوصا الأطفال والنساء الحوامل. من جانبه وصف رئيس بلدية حيفا يونا ياهف الحادثة أنه خطير، مطالبا بوقف الأعمال المسببة للتلوث حتى إزالة الخطر، ومجددا دعوته لإغلاق المصافي بحلول عام 2029. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، مشيرا إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد الفحص. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة مساء أمس جراء حادث عملياتي وقع في جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الجو غائما جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا حلو.

12 دقائق الساعة باستوديوهاتنا من جديد، من جديد تحية لكل المتابعين من البداية وكل اللي انضموا لنا بهاللحظات عم تسمعونا من راديو الناس. مع بعد هالمشوار مكمل مع على فكرة للساعة واحدة اليوم، بكرة وبعد بكرة، كل يوم مواضيع جديدة، كل يوم مشاركات، وكل يوم اتصالات

0: وإن شاء الله دايما بكون عند حسن ظنكم. احنا مع بعض بهالساعة رح نكون مع شو طبخين. كتير بحب أسمع شو طبخين عن جد. أي حدا عم بسمعنا عم تطبخي أو ناوي تروحي تطبخي أو مش طابخة بدك تطلبي برضو بنفع. اتصلوا قولولي شو طبخين والطريقة اللي تطبخوها فيها. بنعرف احنا انه الأكل وحدي أو الطبخة وحدي بس بتختلف طريقة تحضيرها من بلد للتاني. فشو طبخين اتصلوا واحكولي 0461166666 أو ممكن تكتبوا لنا على الواتساب 0505577399. ميرال صفدي وميسا عسف معنا بالإنتاج موجه للتحية. إلياس عبد الملك في الهندسة الصوتية وأكيد تحيات حلوة مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.
1: مش مغرورة بس تنكى شويه.

على فكرة هالساعة مش بس تحكولي شو طبخين، ممكن أسرار المطبخ، طريقة معينة بتنطفوا فيها المجلى، الغاز، شغلة معينة بتحطوها بالأكل بتعطي نكهة خاصة، أي إشي من أسرار المطبخ اتصلوا احكوا لي 0461166666 صباح الخير من محمد وعيد، ببعت لنا صورة من الزيتون، عم بلقطوا زيتون، الله يبارك ويزيد بهالزيتونات ويوفقكم يا رب. شكرا كتير لإلك على هالرسالة الحلوة. خلينا نكمل المشوار وبدأ أسمعكم هالأغنية، خطرت في بالي هيك قديمة بس أجع بالي نسمعها. عارفينها؟

على فكرة في رسالة حابة أقرأ لكم إياها ميرال، خاصة إليك هالرسالة، ليش؟ مش عارفة بس بيطلع عليك أكيد. هاي الأغنية مطابقة لميرال صفدي دلوعة راديو الناس. الله عليك يا ميرال، أنا أغنية كان أبصر أي، بس أي أغنية كمان بتلبق لك دايماً.

وجه تحية لرائدة اللي بتتغزل فينا. كمان تحية خاصة من عبد راضي من الطيري، ومن أجمل، بقول إنه أجمل ما بيعطي نكهة للطعم هو الثوم، ولكن الحذر من ريحة الثوم. عادي عادي على فكرة يا راضي، عشان تكون عارف أنا واحدة من الناس اللي بستهلك كميات كبيرة جدا جدا جدا من الثوم بكل الأكل، معروف يعني اللي بتيجوا عندي بتشموا الثوم من الدرج. وفعلا الثوم يعني بالأكل فش بعده على فكرة. للتخلص من ريحة الثوم من بعد الأكل رح أعطيكم هيك نصيحة مجربة بعد شوي، بس إذا بتحبوا تتصلوا كمان 0461166666 أو تكتبوا لي على الواتساب 050-5577-399. بصوت ماجد المهندس، اسمعوا هالأداء الرائع لرجعين، يا هوا رجعين.

راجعين يا هوا راجعين. كتير حلوة هالأغنية بصوته لمجد المهندس. طيب وعدكم رح أعطيكم نصايح إذا بتحبوا تاكلوا ثوم، بما أنه أنا من أكيلة الثوم فجربت ولا خليت. في شغلات بتزبط، في شغلات أقل كمان بتعلق بالجسم، بس جربوها كل شغلات طبيعية. بكل أحوال إذا عندكم أي نصيحة للمطبخ أو تقولوا لي شو طبخين، 0461166 أو تكتبوا لي على الواتساب 050-557-7399.

المهم إذا حابين تتخلصوا من ريحة التوم بعد ما تأكلوا الثوم، طبعا كلنا بنعرف الريحة كتير عنيدي عنيدي لأنها بتطلع من المعدة مش بس من التوم، فغسيل الأسنان لحاله بيكفيش، أبدا بيكفيش. في بعض الحيل اللي ممكن تخلي ريحة التوم تروح بطريقة أسرع. أول إشي ممكن من بعد ما تأكلوا توم مباشرة تأكلوا تفاح أو خسي أو نعنع أخضر أو بقدونس، عروق البقدونس كمان أنا جربتها ونفعت معي لأنه فيها مواد بتكسر مركبات الكبريت تبع التوم وهي كتير أهم من العلكة أو البان. تفاحة، خسي، نعنع أخضر أو عيدان بقدونس، ممكن ليمون ومي كمان، تعصروا نص ليمون بكاسي وتتمضمضوا فيها وتشربوا شوي من الحامض لأنه بقتل البكتيريا. غير هيك حليب كامل الدسم إذا بتاكلوه أو بتشربوه عفواً أثناء الأكل مش بعده، الدهون بتمتص الريحة قبل ما توصل للدم. أما إذا الريحة ضلت فممكن تمضغوا 3 حبات قهوة أو هيل أو قرنفل، بقتل الريحة فوراً. والشاي الأخضر على فكرة، الشاي الأخضر فيه مادة معينة بتقتل ريحة الثوم من جوا. والغلطة اللي الكل بيعملها تبهوا بلاش تفرشوا سنانكو فورا بعد التوم لأنه الريحة بتصير أقوى، هيك بقولوا الريحة بتصير أقوى. مفضل تستنوا شي نص ساعة وبعدين تتمضمضوا بمي وليمون أول وبعدين تفرشوا وتنطفوا السنان. كمان نصيحة، خلي معك دايما علبة صغيرة فيها هيل أو قرنفل، يعني حب أو كبش لقرنفل نعنع مجفف كمان كتير منيحة. كل هاي الشغلات حتى تخلصكم من ريحة التوم. لكل اللي بيستغنوش عنه، أنا واحدة منهن، حتى لو كان في إله ريحة مزعجة لا يعلى عليه بالآخر في الأكل. يعني خلينا نكمل المشوار لنسمع الوسوف بهالأغنية الحلوة. إذا بتحبوا تتصلوا 04-611-66-66.

0: ونرجع بعدنا نكمل المشوار وأعطيكم شوية أسرار عن المطبخ بتوقع تحبوها وراح تفيدكم. إذا بتحبوا تكتبوا لي ممكن على 050-557-7399، وإذا حابين تتصلوا وتشاركوني وتقولوا لي شو طبخين اليوم 04-611-6666. إعلانات وبنرجع.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
7: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466-111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال وأم الفحم.
8: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
9: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
10: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
11: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
12: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
13: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
14: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
15: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
16: فكر بغيرك،
17: فكر بغيرك،
16: فكر بغيرك.
15: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
18: حملة مليون فعل خير.
19: ساعد كبير بالسن خليه جزء من المليون،
4: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
18: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
19: خليه جزء من المليون.
6: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا بنكها،
2: احنا قد،
5: واحنا قد،
1: احنا قد،
8: احنا قد.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
0: على فكرة 0461166666. شكرا لكل اللي عم تكتبوا لي على الواتساب، كمان إذا أنتوا بتحبوا تكتبوا 0505577399. وليام صباح الخير يا وليام، أو مساء الخير سوزان. لا تسألي النسوان شو طبخين، اسأليهن من أي مطعم غدا كل يوم جايبين. وليام يلا إسا بدي كل النساء يتصلوا يفلتوا عبد يام، طبخين ولا جايبين من برا؟ شكرا شكرا على المداخلة. هايل أبو عنق كمان بصبح علينا، صباح الخير، شكرا يا هايل. تحية حلوة من بشار كمان بصبح علينا. وبما أنه البرنامج عن الطبخ فحبيت أذكركم أنه الطبيخ هو طقس من الطقوس، منحضره وإحنا حاضرين، والطريقة اللي منحضره فيها بتعكس جزء منا وبتذكر أنه الموضوع مش مهم، لازم نخلصها زي ما بقوله، لأنه الأكل نفس. الله عليك، أنا كمان على فكرة بوافقك 100%. احنا مكملين مع الموسيقى والأغاني الحلوة وشوية أسرار عن المطبخ من بعد رغب علامة.

رحت لعند الجوهرجي. كتير بحب هالستايل من الأغاني، على أمل أنتو كمان يعني بتخيل هيك تكونوا سيئين والدنيا مغيمة، حتى لو مش برد بس أجواء الشتاء هيك بالجو مع هيك أغاني إشي كتير واو. وكمان على راديو الناس، وكمان على فكرة لا كتير هيك بلا ولا شي. بحبك.

حبيني وفكري شوي بلا ولا شي. أداء رائع من نصيف زيتون. المهم اسمعوا لكل الستات والشفات بالبيت، سواء كنت رجل أو امرأة، اليوم راح أحكي لكم شوية أسرار بتوفر وقت، بتخلي الأكل أطيب، وبتخلصكم من قصص منفكر إنه ما إلهاش حل. مثلا الأكل طلع مالح، يعني إذا الشوربة، إنه إحنا رح نبدأ نكتر من الشربات هالفترة، أو الطبخة طلعت مالحة، ممكن نزيد كمية من المكونات الأساسية أو شوية مي حسب نوع الطبخة، بدل ما نزيد مكونات عشوائية. التفاح كمان هيك، معلومات سريعة عم بعطيكم، التفاح إذا قطعناه بعد كم دقيقة بيصير أسود، صح؟ صح. طيب إذا ما بتكونش يصير أسود، ممكن نعصر عليه عصير ليمون هيك شوي، وبدل لونه أبيض لفترة أطول. أما عن ريحة البصل، مش بالتم هالمرة، بالإيدين. لما منقطع البصل ومنغسله، وقت ما غسلنا بتطلع ريحة البصل على الإيدين. ممكن نفرك الإيدين بشوية ليمون، أو إذا البشرة حساسة ممكن نغسلن بصابون الجلي. على فكرة كمان إذا كنتوا بتكرهوا ريحة الكلور على الإيدين، بعد ما نجلي بالكلور بتعلق ريحة الكلور على الإيدين، ممكن بس تخلصوا تاخدوا كمشة ملح منيحة، تفركوا إيديكوا فيها منيح منيح لمدة دقيقة أو دقيقتين، تخلوها كمان شوي وتغسلوا إيديكوا، جربوها وشوفوا كيف ريحة الكلور تقريبا، يعني 90% خلينا نقول، راح تختفي.

يعني فكرك يعني مش موجوعة. كتير حلوة هالأغنية. وائل جسار بعد شوي رح نكون مع شيف على فكرة. إذا بتحبوا هيك تحضروا ورقة وقلم وتركزوا معنا. بعرف اليوم والوصفات موجودة وين ما كان, بس مش مثل ما الشيف عن حقه حقيقي يقدم لنا وجبة. بعد شوي رح نكون معنا ونشوف شو محضر لنا بعد ما نغني للتوتي.

0: من التوتي منكمل المشوار ومنقول أهلا وسهلا بالشيف إبراهيم وتد، يعطيك العافية.
1: يا هلا بيك. الله يعافيك.
0: يا هلا فيك. شو حضرت لنا اليوم؟ هيك احنا دائما بنحب نعطي افكار لكل اللي بسمعونا، بما انه شغلنا الشغل شو بدنا نطبخ اليوم، شو بدنا نطبخ بكره، شو بدنا نطبخ اليوم؟
1: خلينا نعمل شغله المضبوط، شغلتين المضبوط يمكن يستغربوا المستمعين على من شغله. انا فكرت اعمل شغله بوزه مثليه بالزيت، وكمان شغله ثانيه السلمون، سمك السلمون كثير اليوم بيستعملوه، كثير بيحكوا عنه.
0: حلو.
1: سبب غني انه غني في الاوميجا 3 فلذلك خلينا نحكي كيف طريقه تعمل سلمون.
0: ابسط السلمون خاصه انه يعني ليش مش كثير من بيظبطوه بعض الناس، لانه بيقولوا مش لازم ينطبخ كثير، اذا نشف ببطل طيب. صح
1: صحيح. هسه في كمان انواع. خذي مني يعني انا قبل اسبوعين كنت في النرويج، يعني على فكره هناك كمان بتشوف السمك اللي بوصلنا، وفي كمان سمك السوبر، في سمك هناك سلمون عن جد بجنن وبيكون حمار وواضح يعني مبين. فبدك تختار السلمون، السمك السلمون النرويجي عادة اليوم صاروا بس تلفي مشان يصير طازه ومشان تصير كذا، فبعدة مواد بنحط عليه، في من مرات بيدخلوا عليه غاز ومرات قضية التجميد في التبريد الفاكوم، عدة شغلات. ولكن احنا ما علينا، بدك تاخذ السلمون، السلمون عادة بشكل عام كل مرة بتاخذيه من الدكان وين ما يكون مين كان مصدره، يغسليه بشوية ليمون وخل. مضبوط بغير شوي في اللون، لكن اغسليه بليمون وخل يكون نظيف.
0: الطعمي بتتغير الشيك صح؟
1: اذا شريتي لا بالعكس، شريتي الفيلي السلمون او شريتي قطع عادة بيكون مع الجلد قسم مضبوط؟
0: صح.
1: من ناحية الجلد هي بارك هسه بدي بلش اطبخ، بس انا بحط مكلاة على النار، كلاي على النار شايفه؟ وبرش منه فوق، بحط بشوية زيت زيتون، زيت زيتون بس يذوب الزيت، يسخن الزيت، بحط شوية زبدة، قليل من الزبدة يعني رش للتيف بس يذوب عشان يعملوا شوية لطعم الزيت. الزيتون ما يكونش ظاهر كثير رغم انه زاكي، بس مع الزبدة بيكون أزكى مع السلمون. فبنقعده على الجلد بنرص عليه شوي شايفه؟ بنرش عليه، بنرص على سمكة السلمون وبنرش منه فوق شوية ملح خشن وفلفل أسود خشن. كلينا هون هيك داير بالك، وبنطلعه هسه بنطلعه بس يتكلم من تحت شوي، بطلعه بحطه في صينية تاعت الفرن. هسه بدي آخذ بدي أعمل صلصة. شوفي شوي غريبة بس ست البيت بتلقاها موجودة كلها في الدقيقين. بدي تاخذ يعني بدي تجمع تاخذ مايونيز، في انواع مايونيز طلعي ممكن هي تعمل، بلاش تعمل مايونيز في الدنيا مكوب مايونيز اصلي، مرات بيكون من زيت زيتون مايونيز.
0: ايوه
1: بيكون وشركات معتمده مفضل.
0: نعم
1: شركات
0: اكيد طبعا.
1: بدك هسه بدنا ناخذ المواد اللي بتحط مثلا معلقتين مثلا تكون تعطينا ست البيت مشان نوضح لها لست قطع سلمون للبيت، ما هذا بنعمل لست وجبات.
0: اوكي.
1: فبناخذ مثلا هسه بناخذ مايونيز اصلي، تحط لها مثلا ثلاث معالق مايونيز، معلقه خردل كبيره، خردل كمان يكون اصلي مش تبع انك نكيو ضربه بدهنوا على
0: لا الخردل الخردل على حقه حقيقي. اوكي.
1: وملعقه كبيره صلصه تشيلي حلو موجود في الدكاكين كلها، هذا موجود.
0: ايوه.
1: هسه بدها شوية شمير اللي هو الشبس العربي، شمير مفروم ناعم.
0: معروف.
1: ايوه. وتيمين رشة تيمين مفروم ناعم.
0: الزعتر الفارسي هو صح؟
1: التيمين هو ثيم بالانجليزي او ثيم بكل اللغات. الزعتر الفارسي وقال مرات انه رمز الاوريجانو، مرات بيكون
0: هذاك الاوريجانو. صح انا غلطت. اوكي شو كمان؟
1: بدي كمان ريحان بتقدر تحط معلقتين ريحان، بيرفع من مستوى الصلصه بشكل
0: حلو
1: وللطعم ريحان، ومعلقه زيتون. بتخلطوا تخليط مليح بيكون زي الكريم صار. السلمون من تحت مكتل صحيح؟ بتدهن من فوق بس يعني بتحط طبقه كأنه بنلبسه ثوب من هذا النوع بسمو دريس، بدك تحطيه فوق سمكة السلمون الملكة هيك، وبنرتبهم كلاتهم وبندخله على الفرن. فرن يكون درجة حرارته 200.
0: ايوه
1: 200. لكن الوقت هون مهم، فكيف بدها تكرر ست البيت انه الوقت ملائم ولا مش ملائم؟ ارتفاع سمك السلمون سمك مرات

0: يكون ركيك، فلذلك أسمك ما يكون السلم كذا يكون خمير، ممكن يكون بس 12 دقيقة يعني في الفرن بس 12 دقيقة
1: بس أوكي.
0: مش أكثر بتطلعه تقديمه هنا بيكون في كأنك تأكل زي كيف السمك البربونيا
1: أيوة.
0: بيكون هيك وهيك نفس الشيء السلم بس اللون بيختلف، وممكن تقدمه طبعا بطاطا مهروسة
1: شهيتنا ولا يا شيف إن شاء الله منجربها. خلينا نروح للتحلاي
0: كمان طيب. في كمان سهل سهل كمان بتاخذ طبق جليد موزه اي موزه بتحبها فستق فانيل موكا اللي بدها اياه شايفه موجود تعمل منهم طبقات وتحطين على بصنيه ورقه خبيز وتحطين بالفرن بالفريزر بترجعهم اللي يمسكوا
1: من بعد ما نشكلن على شكل طبقات بنرجعن بالفريزر
0: بخليهم
1: اوكي بس
0: ناخذ احنا هون مشان نكلي لباك مشان نكلي ناخذ احنا 3/4 كوب طحين مع كوب مي بنخلطهم كيف بيعملوا الزهره الستات الزهره بتعرف انت الكمبوسه بتاخذها بتحطها بالكلب الخليط العجين هيك
1: أيوة.
0: وبتكلي نفس الشيء بتاخذ طابة البوزه بتحطها بهاي وبتطلعها على صنية بيكون عندك طبعاً إحنا بديك تأخذي بتعرف الكونفليكس
1: أيوة
0: الكونفليكس
1: أيوة
0: بتكسر ممكن يتكسر ممكن تفوتوا في الماجيميكس اللي يطحنوا مش يعني ما يعملوا طحينتين على آخر يكون شوي خشوني فيه بيكون لذيذ هسا من الهاي بيكون جاهز يعني كأنك تعمل زي شنيتسل
1: أيوة
0: بتحطها في هاي وبعدين بتحطها في الكونفليكس شايفي والزيت بيكون يغلى غلي لأنه كلاته 45 ثانية أقل من دقيقة
1: بتكون
0: بتحطه وبتطلعه هسا شو ممكن يقدم معاه باكي البوزة شو ممكن يقدم لو أخذت مربى توت أو مربى بلاك تو بيري أو بلاك بيري فيه
1: كل واحد وذوقه في الطعم يعني ممكن يضيفوا عليه شوكولاتة مثلا كمان حسب شو نوع البوزة
0: ممكن يصير جاهزات ما بقولك بس كمان المربى هذول بيكون بنطي طعم إشي غريب أو هي ممكن تعمل فتلة التوت في البيت يعني على فكرة مش أسهل منها يعني أو واحد على واحد سكر وبتغليه بس مجهزين يعني
1: هاي فأطيب وجبة قدمت لنا السلمون والبوزة المقلية إن شاء الله هيك بجربها والمرة الجاية بقول لك إذا زبطت معي أو لا. شيف إبراهيم وتد شكرا كتير لنا لقاءات إن شاء الله
0: شكرا رجل
1: يعطيك العافية هلا يا هلا باي باي. طيب إحنا منكمل المشوار لا إحنا بدناش شو اسمه بدنا إشي تاني سمعكوا هالأغنية شوف آخر أغنية على فكرة على الأنغامة أنا بدي أختمها أقول شكرا لكل اللي تابعوني على السماع شكرا لكل اللي شاركوني كمان على الواتساب شكرا لأميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج تحية من الياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتي بكرة موعدنا بيتجدد بعد أخبار الساعة 11 حلقة جديدة من على فكرة من 11 للوحدي على هوا راديو الناس فإلى لقائنا أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار
2: لو ما بمشي عالرصيف

0: جديد في أوبتي نايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع شيرين يونس.

0: صف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. هدم منازل تؤوي 80 عائلة في النقب، ومخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدان مساكنها.
1: صباح أسود في منطقة النقب شمالي مدينة رهط في أضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء.
0: تحذيرات صحية من تلوث غير اعتيادي قرب مصافي حيفا، ورئيس بلدية حيفا يصف الحادث بالخطير. في الضفة الغربية مستوطنون يفرضون حصارا على عائلة في مسافر يطا بوجود الجيش الإسرائيلي منذ 8 أيام. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج المنتصف، والبداية من النقب. فقد هدمت السلطات الإسرائيلية هناك منازل في قرية الضحية بالنقب وتؤوي نحو 80 عائلة إلى جانب مسجد، وسط مخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدانها مساكنها. تأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب وتصاعد أزمة التخطيط والبناء وهدم المنازل هناك. خلال برنامج غرفة الأخبار تحدثنا إلى نائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي الذي كان موجودا خلال عمليات الهدم في الضحية.
1: صباح أسود في منطقة النقب شمالي مدينة رهط في أضحية، هدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء، يعني أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين والبنغفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب، وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب، عشرات تراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية ترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث يعني عن 70 بيت، 70 أسرة، 70 عائلة الآن فقدت منازلها، وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الضحية، وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء، وكل الهيئات رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات يعني بدون أي حلول. ولهذا الآن يجب أن نتحرك جميعا، يجب تخليص المجتمع العربي من هذا الفاشي، هذا العنصري، هذا المتطرف الذي يعبث بأمن الناس وبحياة الناس وبيوت الناس.
0: إذن نتحدث عن هذه المنطقة شمال مدينة رهط وهذه العملية ضمن كل عمليات هدم المنازل وإخلاءها في منطقة النقب وفي البلدات العربية التي سبق وذكرنا في سياق برامجنا ونشراتنا أن المئات من المنازل في البلدات العربية تتعرض لخطر الهدم تحديدا في هذه الآونة وفي هذا الشهر. وكنا قد تحدثنا أيضا أنه في يوم الانتخابات في 27 من الشهر الجاري سيكون هناك على ما يبدو عمليات هدم لمنازل في عدد من البلدات العربية. سنكون في هذا الملف مع ضيوفنا ونطلع على آخر التطورات، أين توجهت هذه العائلات، عائلات هذه المنازل. نتحدث عن نحو 70 منزلا إلى جانب مسجد في هذه المنطقة، وكلهم كل سكان هذه المنطقة وهذا الحي باتوا في العراء عمليا. السيد أحمد أبو وادي من قرية الضحية، أهلا بك سيد أحمد. يعني الله يعوض عليك، نهد بيتك من ضمن البيوت اللي انهدت اليوم.
2: يعوض على كل العيلة وعلى كل المسلمين.
0: شو اللي صار تحكي لنا؟
2: والله معاناة لها تقريبا 2.5 سنين وإحنا في المعاناة هاي في المحاكم وقدام السلطة التوطين البدوي اللي بيقولوا عنها، وجلسات هان وجلسات هان لمنا وصلنا لليوم. فهم أخذوا قرار قبل 7 أيام 8 أيام أنهم يهدموا البيوت. حاولنا في كل المحاولات محاكم، ما خلنا يعني من جهدنا إشي غير حاولنا فيه. فأخذ قرار تبع المنهل تبعت البدوي أنه لا، لازم البيوت هذا كله ينهدم وما في مجال ثاني. فرضينا بالأمر الواقع
0: أنه قبل تقريبا أسبوع القرار النهائي، على الرغم من كل المحاولات، على الرغم من كل الجلسات اللي عقدت.
2: أكيد إحنا لنا سنتين ونص في الموضوع هذا يعني، وإحنا مدولات وكانت بلدية رهط اشتركت في المدولات هاي، وكان يعني كمان عندنا اللي هي انفتحت حارة قريبة لنا يعني، فبلدية رهط كانت بدها تحطنا في الحارة هاي، فهم كمان قالوا لا الحارة هاي مش للسكان، هو ظل إحنا نجيب ناس من بلدات أخرى ونحطهم في الحارة هاي. فكانت مجادلات بين البلدية رهط وبين
0: في سبب انه البلدية رفضت انه انتم اللي تكونوا بها بالحارة هاي،
2: البلدية بدها تحطنا وين احنا ساكنين يعني، كان 200 متر الحارة عندنا يعني موجود يعني، لو احنا ظلينا في البيوت تبعاتنا واعطونا الدنومات بنبني واحنا في بيوتنا وبنرحل عليهم، فكان هذا هو تفكير البلدية وتفكيرنا احنا بشكل شخصي، فهم لا قالوا بدنا نوديكوا على ضاحية 10 في رهط في داخل رهط رهط جنوب. فهناك كان ما كان يعني دنومات، كان وحدات سكنية، الموضوع على وحدات سكنية يعني 8 وحدات سكنية،
0: تجمع سكني.
2: تجمع سكني، فكان المجال يعني قد ما حاولنا نجيب الحارة هاي اللي عندنا، فكانت المحاولات كلها كان بنواجه سلبي سلبي يعني، ولا مرة كنا حتى قربنا لشيء نقول عنه إيجابي يعني.
0: طب كم من عائلة اليوم اللي يعني صفت بلا بيت؟ طبيعة هاي كانت مباني يعني مباني مشيدة ولا يعني شو بالضبط؟
2: كان في منها كان في منها مباني مشيدة، وكان منها المباني اللي هن بيجينا اللي بيقولون عنهن السكوريت والزينكو والحاجات هوضل يعني في منها، بس الأغلبية كانت بيوت مشيدة يعني.

0: وكان المسجد موجود هنا، مسجد كمان اللي هو مشيد. فأول ما بدأوا في المسجد يعني كانت الأول البداية كانت في المسجد، اختاروه الأول، وكان مشهد يعني صعب صعب ما بينوصف يعني. والأولاد الأولاد كلهم يعني في العراء يعني، ما في بيت ولا في حاجة يعني.
1: قديش عدد الناس اللي تضررت اليوم، اللي انهدت بيوتها وأحلامها بهالهدم هون؟
0: البيوت ما يقارب 75 بيت، ما يقارب 200 بني آدم، 200 نفرة.
1: وين رحتوا
0: هذا
1: أستاذ أحمد؟
0: والله هنا واقفين، وين ما وين بيوتنا واقفين. الحين بدنا نضحي يعني، بدنا نعيش في خيمات لمن ربك يفرجها، نشوف كنا نقدر نصل لقرار أو لحل. فلحد هسه ما في حلول يعني.
1: وجايين على شتوية وعلى وضع مش سهل عمليا، في وين تروحوا غير بالخيام؟ في أهل؟ في
0: فيش. لا والله فيش، لو في أهل قديش يتحملوك الأهل يعني. وبدل اليوم ضاقة سكنية في مدينة راحت يعني، لو واحد يحطك عنده قديش يحطك يوم يومين في ضاقة سكنية في داخل المدينة يعني. راحت بلد فيش فيها وحدات سكنية، فيش فيها ولا حاجة، حتى لو بدك تتأجر في مدينة راحت فيش للتأجير.
1: أستاذ أحمد،
0: الوضع مأساوي.
1: طبعا
0: تفضل.
1: شو لازم يصير أو شو كان لازم يصير وما صارش توصلنا لهالوضع؟
0: لمن الحكومه هاي بدات المشوار تبعها، فكانت انها الشغل تبعها انها بس نهد للعرب، بس ندمر البيوت تبعات العرب. هم ماخذين يعني، وصلوا للوزارات وللدوله ان احنا ناس بدناش نتقدم في الحياه يعني، احنا زي ما تقول معربدين في الارض. فاول بدايه كانت مش معطيك مجال انك تحكي معه وتقول له اعطيني الدنم هاي انا درحل دا اسكن يعني في وحده سكنيه، وهذا مش معطيك المجال. هذا اول شيء، ده دارك وبعدين انا وياك بنقعد على الكرسي ونتخرف بكون عندنا مجال للحديث. اليوم مش معطيك مجال انك تحكي معاه، هو مسكر كل البيبان عليك. ده دارك وبعدين انا بقدر اجلس انا وياك ونتفاوض على قصه ان اعطيك قطعه ارض ولا ما اعطيك قطعه ارض.
1: فبالتالي تقول هذه هي السياسة اللي يعني انتهجت معكم ومع غيركم بهاي الفترة عمليا توصلنا لوضع زيادة هدم المباني في النقب وفي غير النقب.
0: اليوم النقب بيعاني يعني، النقب بشكل خاص يعني بيعاني من مشكلة اللي هي بيقولوا عنها سلطة تهجير البدو، بيعاني منها جدا لأنها الوزارات أعطانها إمكانيات اللي ما كان معها قبل. فاليوم معها إمكانيات إنها أي قرار بتاخذه المحاكم الإسرائيلية بتختم عليها بقى يعني. دغري الحاكم الإسرائيلي بيختم له على المطرح يعني، بيقولوا بدك تدهد يعني. اليوم حتى في المحاكم الإسرائيلية فيش مجال إنك تحكي يعني، أول ما بيجي القرار قدامه بيختم عليه. فاليوم إحنا بنعاني يعني، ما إحنا لقين حلول، الوضع صعب. سياسيين إخواننا الكنيسة يعني كمان كان عندهم شوية اللي هن أغلاط صغيرة، ووصلنا لهذا الحدث يعني، وصلنا اليوم للوضع اللي احنا فيه يعني. فالوضع تعيس
1: يعني، نتمنى أنه يتبدل بوضع جيد على الأقل، وبعد هاي الخسارة الكبيرة وهذا الوضع المأساوي عندكم. بدي أشكرك سيد أحمد أبو وادي من أصحاب البيوت المهدمة في قرية الضحية، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك.
1: يعطيك العافية. يستمع إلينا دكتور عامر لهزي النائب رئيس بلدية رهط والقائم بأعماله. أهلا بك دكتور عامر.
2: أهلا وسهلا بالجميع.
1: تتابع هذه القضية التي انتهت بهذا الشكل عمليا، ما الذي تقوله اليوم؟
2: ما حدث في قرية الضحية اليوم هو هدم كامل لحي أبو وادي، قرابة 70 بيت، 80 أسرة، واستمرار لسياسة التطهير العرقي فنقب يعني. حينما نتحدث ونقول أن في تطهير عرقي فنقب، التطهير العرقي فنقب جاري من أيام النكبة، نكبة خلف نكبة. المشهد في قرية الضحية يشبه غزة تماما يعني، يشبه غزة تماما. اللهم من هد البيوت، تراكتورات مش الطائرات. ما هذا؟ زي ما الرسالة كانت لأهل غزة يهاجروا ما هاجروا، أهل الضحية ودوا رسالة واضحة، نحن باقون هنا ما بقي الزعتر والزيتون. هم بيهدوا وإحنا بنبني. أنا الحين طالع من قرية الضحية والناس بدأت تبني خيامها، برسالة

0: رسالة واضحة، لن نرحل عن أرضنا، لن نرحل عن أرضنا. ونحن يعني كمجتمع فلسطيني في كل الداخل، كان في الشمال ولا في النقب، لازم نوقف وقفة عز ودعم وإسناد للناس في الصمود على أرض كل من موقع، كان مؤسسات ولا أحزاب ولا أشخاص.
1: طب على الصعيد العملي دكتور عامر، يعني تقول خيام، والسيد أحمد ذكر أنه الآن الحل الوحيد أمامهم بعد ما خسروا يعني البيوت عمليا أنه بدهم موجودين على أرضهم على الخيام، ولكن هذا الحل مش يعني قد ممكن يستمر بالأوضاع اللي موجودة وفي كثير تحديات من جانب البلدية، أنتوا في شيء عمل؟
0: أول شيء دعني أقول حاجتين. الأولى، احنا البلدين متواجدين معهم على طول، وجهنا لهم طواقم الاخصائيين النفسيين والعمال الاجتماعيين للتعامل مع الاطفال اولاد المدارس وكذلك النساء والشباب والشابات، لان هذه كارثه نفسيه بكل الابعاد. هذا واحد. اثنين، خصصنا لهم محلات يعني مؤسسات عامه اذا قرروا يسكنوا فيه انفراد. ثلاثه، لعلم الجميع قريه ضحية جزء من المخطط الهيكلي لمدينة رهط، واللي يطلعها من المخطط هو شكلي والحكومة هذه مشان يستفردوا بالناس ويهدوا بيوت العالم زي ما هم مهددين، هم زي ما عملوا اليوم. واللي بقوله بهذا السياق، هم مخططين يهدموا قرية ضحية ويبنوا مستوطنة زي ما بيسووا في الضفة بدأوا في الداخل أيضا بهذا الاتجاه. فاحنا يعني بنقول باللي نقدر عليه يعني فزعين الهمة، بالنادي كل الناس اللي بيسمعوني فاهم كيف. يعني احنا اهل الفزع والعون، لابد من الفزع والعون بكل الامكانيات لتثبيت الناس، وبعرف انه مش سهل ان ناس تنهدم بيوتها ويعيشوا في خيم، لكن القرار قرار الناس انهم صامدين على ارضهم ولن يرحلوا ابدا حتى ان يكون حل صادق.
1: طب دكتور عامر، هذه يعني القرية قد تصبح إنه بالمرحلة المقبلة إنه الحال فيها يحاكي أحوال قرى وأحياء أخرى في النقب وفي غير النقب في الفترة القريبة، عندك معطيات على موضوع البيوت والقرى والمباني المهددة بالهدم بالفترة القريبة؟
0: طبعا اليوم قرية الحية في يعني واحدة من عدة قرى اللي تم إبادتها وقبل تدميرها. هذيك المرة دمروا في اللقية حي أكمل في وادي الخليل، ضربوا عصا دمروا حي بأكملة، كذلك الأمر قرية حيران، قرية أم الحيران دمروا وحطوا تحتها مستوطرة. وهنالك مخطط استيطاني أقرت حكومة بنت عباس لبناء 18 مستوطنة على تواجد العرب على القرى العربية. صدفت أن اليوم نشرت مقال بهذه المستوطنات وين وإذا تقع. نعم، هنالك مخطط تهويد كامل متكامل، مخطط تهجير لأهالي القرى وتركيزهم في البلدات في إطار استراتيجية التهويد الكامل.
1: دكتور عامر، يعني بلشت الطخ بالاتجاه الانتخابي والسياسي، بتقول حكومة بنت عباس أقرت أنه 18 مستوطنة، الحديث يعني مختلف، أنه على الأقل في إحنا طبعا ليس دفاعا، ولكن بما أنه ما معنا حدا يرد وحق الرد يعني كمان مكفول لعباس أو للنائب منصور عباس أو للموحدي، ولكن الحديث عن أنه في محاولة كانت على الأقل في لمنع هدم بيوت، لمنع إقامة مستوطنات، وهذا ما يعني يتم المواصلة فيه. نعم،
0: للأسف الشديد مع كل رغبتي أن التجربة كان لازم تنجح، للأسف الشديد غير إقرار مخطط الاستيطان هذا أنهدم بين 2021 و2022 5800 بيت. شيء محزن جدا ان نقول هذا الكلام، وبالتالي ما ودي اقول
1: الارقام لم تتضاعف في هذه الحكومه،
0: بس هذه الحقائق.
1: والان لم تتضاعف الارقام دكتور عامر؟
0: نعم،
1: الارقام ما تضاعفت بحكومه نتنياهو بن غفير سموتريتش.
0: الارقام اللي بحكيها عمليا

0: بين 2021 5800 بيت بين 2021 و 2022 بالأساس الوقت يعني أكثر وقتا في حكم حكومة بنت عباس. طبعا في حكومة نتنياهو بن كبير زاد الهدم وبن كبير بيعلن عن هدم 6000 إلى 7000 بيت واضح تماما. أرجع وأقول أن قبل يتعرض لنكبة تلو نكبة حدث في ضحية حدث في أحياء وقرى قبل وبالتالي سيحدث في محلات ثانية.
1: كيف يمكن وقفه دكتور عامر يعني برأيك هذا المخطط للنقب؟
0: أولا زي ما الأحزاب مغيرة على أصوات الناس الأحزاب كان لازم زمان تنظم الناس للدفاع عن حالها. ثانيا الناس نفسها المهددة لازم تتنظم وتبدأ تفكر في الدفاع عن نفسها بشكل عملي وفقا لقواعد النضال المدني المتعارف عليه. ثلاثة لا يعقل أن كل حي أو كل بيت يهدم سيد العزيز يترك لحاله. لابد من الفزع والعونة بشكل منظم ومرتب لأهالينا في كل موقع مهدد أو ينهدم فيه. وغيره مهمة الدفاع عن الناس هي الأحزاب اللي بغير اليوم تلم صوات. لازم من زمان كان بنت الحركة الجماهيرية ليوم منها شكل في حالة خطر هدم ضحية لما تقول للناس أفزعوا ودافعوا عن ضحية جدا.
1: شو بتصير دكتور عامر يعني بدهم واجهوا الناس الدبابة شو الجرافات يعني لما مظبوط أنت محق بما تقوله دور وتنظيم والأحزاب والناس كمان مهم ولكن يعني شو في ينعمل غير النضال القانوني والشعبي؟
0: لا على اسمع مني لو تواجد اليوم من راب ما ودي احكي من غير راب 5000 4000 7000 انسان في قرية الضحية والله ما انهد بيت. تعرف ليش؟ لانهم بيحسبوا حساب الف حساب انهم يصادموا مع الناس. او اقول لك انا بحكي على اساليب مدنية لو رموا نفسهم في الحارة ومسكوا انا عارف انفدان بعضهم وجاء الاعلام الغربي والشرقي واول غطاهم. يعني في ألف أسلوب النضال المدني الغير عنيف اللي ممكن تتبع وندافع عن وجودك يا أستاذ. هذا اللي أنا بطالب فيه.
1: نعم وضحت. أشكرك جزيل الشكر دكتور عامر الهزيل نائب رئيس بلدية رهط والقائم بأعمال الرئيس. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: حياك الله.
1: كنا نتحدث مع دكتور عامر عن هذا الهدم لقرية الضحية بالقرب من رهط ويتحدث عن النضال الذي كان يجب أن يستمر وأن ينظم أيضا في إطار سياسي وشعبي لمنع هذه العمليات الهدم التي تستهدف البيوت العربية والمباني في النقب وفي غير النقب. فاصل وبعده نكون معكم في سائر ملفات المنتصف. ابقوا معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرة.

0: أحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
1: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
2: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
3: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
1: فكر بغيرك،
0: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
3: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
4: حملة مليون فعل خير.
2: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
5: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
4: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
2: خليه جزء بالمليون.
6: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
7: احنا قدها،
0: احنا قد،
7: واحنا قدها،
2: احنا قدها،
7: احنا قدها.
8: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
10: المنتصف مع شيرين يونس.
11: أهلا ومرحبا بكم من جديد، 26 دقيقة بعد الساعة 1، نحن برنامج المنتصف. أصدرت وزارة الصحة وحماية البيئة تعليمات احترازية للسكان قرب مصاف النفط في خليج حيفا بعد رصد مستويات مرتفعة من مادة البنزين المسرطنة في الهواء. ووصف رئيس بلدية حيفا يونايها في الحادثة بأنه خطير، مطالبا بوقف الأعمال المسببة للتلوث حتى إزالة الخطر، ومجددا دعوته لإغلاق المصافي بحلول عام 2029. أستاذ فاخر بيادسي نائب رئيس بلدية حيفا، أهلا بك أستاذ فاخر.
12: تحياتي عزيز شيرين لكم ولجميع المستمعين.
11: ما الذي يجري الآن من ناحية هيك، يعني تطلعنا على آخر التطورات في هذا الموضوع؟
12: يعني للأسف يعني بنحكي مش عن مشكلة بيئية عادية ولا عن إزعاج من روائح المصانع، بنحكي عن صحة ناس وعن صحة أولادنا وعن واقع وصلنا فيه لمرحلة إنه مدارس ما فتحت أبوابها بسبب مخاوف من وجود مواد مسرطنة في الهواء. يعني طفل بصحى ساعات الصبح ما بروح مدرسته وبكتشف إنه فيش مدرسة، مش لأنه لا في حرب ولا حالة أمنية، إنما بسبب تلوث الهواء اللي ممكن يشكل خطر على صحته. يعني لما بنسكر مدارس بسبب مواد مسرطنة بالهواء، هاي مش مجرد إشارة تحذير، هاي صافرة إنذار حقيقية وكبيرة. وهذا الشيء بيجسد يعني إهمال وتراكم الإهمال وكل تعامل الوزارات مع مدينة حيفا ومع السكان في حيفا والأمراض اللي أهالي مدينة حيفا بيعانوا منها للأسف. فاليوم يعني إحنا بنشوف إنه سكان مدينة حيفا ومنطقة الكريوت، وأيضا على فكرة يعني المدن والقرى العربية في كل منطقة حيفا طمرة وأيضا شفاعمر بيدفعوا ثمن صحي وبيئي لوجود صناعات بترو كيماوية اللي هي في قلب منطقة سكنية اللي هي مكتب مكتظة، وهذا الشيء مش مقبول. يعني كانت أعمال صيانة دورية وترميم من أضرار الحرب اللي كانت في مجمع لمصافي النفط اللي بنعرفه باسم بازان، ومحطات مراقبة الهواء رصدت تركيزات عالية جدا، يعني عالية جدا ومش عادية، من مادة البنزين بالقرب من المناطق اللي فيها حي سكني. يعني نحكي عن التركيزات المرتفعة اللي كانت أيضا بمحطة أخرى بجانب محطة الترخيص القديم في حيفا. الحديث مش بس عن رائحة مزعجة، إنه مادة كيماوية خطيرة

0: اللي مصنف كمادة لمسرطنة للإنسان. طبعا هذه النتائج يعني أدت أن وزارة الصحة وزارة حماية البيئة قرروا بالتنسيق مع البلديات أنه ما يفتحوا المدارس، وهذا بحد ذاته لم نحكي عن
1: كم مدرسة الآن يعني مغلقة بمنطقة بحيفة كمان بسبب هذا التلوث.
0: نعم، في مدرستين اللي قريبات من المصافي، المدرسة اللي في أرزيم وكمان منطقة أخرى اللي هني مناطق في منطقة كريات آتا. والسؤال إذا كانت هاي التركيزات يعني كافية لاتخاذ قرار احترازي بعدم فتح مدرستين، فشو يعني إحنا مستنى بعد مشان نرجع للوضع الطبيعي والعادي؟ كان قرار حكومي في رقم 1231 اللي هدفه تطوير خليج حيفا، إنهاء نشاط تكرير النفط وكل موضوع المصانع البتروكيماوية، والحديث كان بحسب الخطة الحكومية إنه تحديد عام 2029 كموعد مستهدف لإنهاء إخلاء الصناعات البتروكيماوية وإغلاق المصافي. الخطة كانت يعني مش فقط إغلاق المصانع، إنما يعني إعادة تطوير المنطقة وإقامة مناطق سكنية. ولكن شايفين إنه 2029 يعني فعلا قريبي، ومن حقنا نسأل اليوم وين صار التنفيذ. فيبدو أنه بين الوعودات وبين التنفيذ على أرض الواقع مع هاي الحكومة ومع الحكومات أنه في إهمال وتراكم إهمال، ومدينة حيفا للأسف هي الساحة الخلفية لكل الحكومات ولكل الوزارات، والتلوث والتلويث هذا يعني فيه له عقبات جدا كبيرة. ما في جدول زمني واضح ولا في جدول اللي بيلزم إنهاء العملية. القرار الحكومي بحد ذاته مش كفاية، والمطلوب اليوم نحوله لخطوات تنفيذية وفعلية. ولكن بنشوف إنه في قرارات، في خطط، في برامج، ولكن بين القرارات وبين الخطط لبين فعليا بنهاية المطاف اللي بيعالج هو مدينة حيفا. وكانت هناك أكثر من تقارير عن منسوب ولأي مدى السكان في حيفا بيعانوا، لأي مدى أنه تقريبا 3 أضعاف الأهل والسكان في حيفا بمرضوا بسبب المواد المسرطنة بالهواء، مشاكل بالتنفس عند الأطفال الربو. وهذا بحد ذاته يعني مش بس مجرد صفارة إنذار حقيقية، يعني موضوع اللي فعلا مش مقبول يستمر الوضع اللي فيه السكان والأهل مضطرين يغيروا حياتهم اليومية بسبب مخاطر والتلوث ونزور المستشفيات ونكون المستشفيات. لا يعني اليوم الهواء نظيف هو حق أساس أيضا لسكان مدينة حيفا، وإجا الوقت أنه كل حكومي. لذلك أيضا طلبنا من كل
1: يعني كان بيان واضح من رئيس البلدية وصرخة واضحة أنه أغلقوا ونفذوا، وتوجه يعني قادة الأحزاب أنه في أي ائتلاف مقبل أنه هذا هو الطلب يعني أهل حيفا كلهم عمليا. في ردود فعل بهذا الجانب؟
0: بدون شك يعني في هناك يعني تضافر الجهود. مفروض انه في احزاب معينة اللي طبعا تفاعلت مع هذا الشيء، وهذا الشيء لازم يكون طلب واضح جدا من جميع الاحزاب ورؤساء الاحزاب. يعني احنا بنطلب حق اساس، التزام باخلاق المصافي لحد عام 2029 بحسب المخطط. يجب اخلاء كل المصافي، اللي ما يكون فقط مجرد عنوان او وعد عام، لانه لازم يكون التزام واضح من اي حكومة، وايضا معلن في البرامج الانتخابية، لانه الاهالي في حيفا كل انسان لازم يضبط على الحزب اللي هو بينتمي لإله. في خطوط أساسية لكل حكومة، ومهم جدا يكون ميزانيات وكل مراحل تنفيذ وكل مواعيد محددة. إذا ما كان جدول زمني ثابت لهذا الموضوع، رح نضل نحكي عن التلوث، رح نضل نحكي عن السرطان، رح نضل إنه نكون في المستشفيات لا سمح الله، لأنه هذا الشيء كما يبدو في لوبي أقوى منا، والاعتبارات الاقتصادية أقوى من صحة وحياة الأهالي والسكان.
1: شو الإجابات الحالية اللي بتأخذوها بهاي الفترة من وزارة البيئة تحديدا؟
0: الإجابات إنه يعني تم حاليا يعني إيقاف العمل، تم ضمان سلامة السكان والطلاب والعاملين. وفي كمان نقطة في أخشرين إنه كمان العاملين في هاي المصانع هن عرضة وآي لهذا الشيء، لذلك فيش أيضا شفافية عن كثير أمور اللي بتصير داخل المصانع. كثير حوادث اللي مسمع عنها بتصير داخل المصنع وما بتخرج للإعلام ولا بيكون نشر عنها، وفي كثير العاملين اللي أصيبوا هذا الشيء. فمهم جدا كمان يكون شفافية، يكون مراقبة، يكون متابعة. يعني ما بصير الأماكن تكون مغلقة وما يكون مراقبة بشكل تام. يعني مهم جدا استمرار فحوصات مراقبة الهواء ونشر النتائج للجمهور بشكل واضح. ومهم جدا انه كمان يكون اخلاء، يعني المرحلتين مطلوبة. المرحلة الاولى انه يكون عندنا جدول زمني ليضمن اخلاء، ولكن حتى اخلاء هذا الشيء، لانه بنعرف انه هذا الشيء مرحلة معقدة. يعني اخلاء هذه المصانع مش شيء اللي ممكن يتم بمرحلة بسيطة، بده بدائل للطاقة وبدائل للبنية التحتية، بده تخطيط اقتصادي وبيئي، وبده حلول للعاملين بالمصانع. ولكن هاي التحديات إذا ما كانت مقرونة بجدول زمني لا يمكن تصير. ولكن لحد ما تتم أخشرين، مهم جدا يكون تعزيز للرقابة البيئية وفرض القانون على أي مخالفة. مهم جدا سلطة طبعا البيئة أنه تتأكد أنه عدم وجود إجراءات اللي تمنع تكرار حوادث مشابهة. لذلك المطلوب هو اليوم يكون رقابي ويكون شراكي ويكون رقابي

0: داخل المصانع لتضمن هذا الشيء. وهذا الشيء اللي احنا مش عم نشوفه، انه لا في تقدم، لا في تنفيذ خطة الإخلاء في الصناعات، ولا في رقابة، ولا في شراكة، ولا في شيء واضح بالنسبة لأهل السكان. وكل حادثة من هالنوع بتذكرنا دائما انه هذه المصانع بتقتلنا مرتين، مرة في الحروبات وبتهدد وخطر
1: بتهدد على أمن المواطنين طبعا،
0: وأيضا في اليوم يوم مع التنفس ومع الأطفال، ومش عبثا نسبة الناس المريضة في حيفا وخاصة ربو والأولاد والأطفال، فعندنا هاي المرض الكبير. لذلك هاي المصانع فعلا يعني هي خطر على حياتنا في الأيام العادية والاعتيادية، وأيضا في حالة الطوارئ والأزمات.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فاخر بيادسي نائب رئيس بلدية حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا. للقاء.
1: السيدة خزام زريق بحوت مسؤولة التراخيص المتكاملة في لواء حيفا بوزارة حماية البيئة، أهلا بك سيدة خزام.
2: أهلا فيك وجميع المستمعين.
1: مطلعون قبل الحديث بإطار أنه خبرتك ونحكي هيك بالآثار لهاي المصانع وهاي المنشآت، عمليا مطلعون على كل ما تقول البلدية والناس، في تطورات من ناحية متابعة الوزارة؟
2: يعني أنت بتسألي بشكل عام؟
1: بشكل عام
2: القضية،
1: وإذا في شيء عيني بالقضية اليوم ومبارح.
2: أكيد في تطورات بشكل عام، يعني إحنا وزارة حماية البيئة بالعشر سنوات وأكثر الأخيرة كل الوقت في سن قوانين، كل الوقت في عدد عمال جداد اللي هن دخلوا على الوظائف، وبنعمل رقابة كمان من خلال الجولات اللي إحنا بنعملها بالمصانع، ومن خلال الأجهزة اللي بنفحص فيها، من خلال الأجهزة اللي بنحطها للمراقبة الدائمة. بنعمل طبعا فرض للقوانين في حال انه كان في مخالفات، احنا بنيجي وبنقدم للمحاكم، بنعمل عصومين كسبيين، بعرفش كيف بقولوا بالعربي، بنعمل يعني
1: تشويشات مالية
2: طبعا. احنا يعني بالعكس الوزارة بالفترة الأخيرة قاعدة عم بتكثف عملها قدام المصانع بشكل خاص.
1: طب مع انه ليش اللوم على الوزاره معناها،
2: ولكن الوزاره بشكل عام يعني بموضوع الصناعه مكثفه جدا كل المواضيع. اذا بدنا نحكي عن موضوع اليوم اللي عم بنطرح،
1: خاصه انه الوزاره ست خزام متهمه يعني بشكل او باخر من جانب البلديه،
2: دائما متهم الوزاره، وين ما رحنا دائما متهم الوزاره. ولكن الوزاره، انا يعني موجوده بالوزاره وبعرف الشغل، وصل لي 15 سنه، وبقدر اقول لك انه عن جد العمل اللي بتعمله الوزاره هو عمل كتير كبير، دائما في محل نحسن ودائما في محل نتقدم. ولكن انا بشوف انه احنا بنشتغل، تقدمنا كتير. اذا نقدر نطلع على مفرات حيفا، على خليج حيفا، بنشوف في تقدم، مصانع كتير نقلت، مصانع كتير سكرت، مستوى التلويث كلياته قل، حتى اذا بنطلع على الفحوصات تبعت التركيز المواد الملوثه اللي كانت قبل 10 و15 سنه مقارنه باللي موجود اليوم، بنلاقي في انخفاض كبير جدا كمية ال، إذا بدنا نقول الحرقات، القياسات اللي هي فوق المستوى المسموح اللي كانت موجودة نسبيا للي موجود اليوم، إحنا بمحل كتير كتير ممتاز. طبعا هذا ما بقولش إنه إحنا وقفنا بالشغل، إحنا دائما نشتغل، دائما بنعمل شغل.
1: تنشروا الناس مطلعين، لأنه أحد الإدعاءات من أستاذ فاخر بيادسي إنه كمان في الوزارة ما في نشر نتائج كل الفحوصات للجمهور وما في شفافية.
2: في قانون اليوم، في قانون موجود اللي هو أول إشي بيجبرنا إنه إحنا دائما نطلع كل نتائج تبعت التحنوت نتور، تبعت المحطات الرصد اللي بترصد التلويث، إذا كان بالبيئة أو إذا كان بالأروبوت بالمداخن من المصانع، مجبورين إحنا كلياتها هاي بالشكل دائم، كل شخص بقدر يفوت ويشوف التركيز الموجودة، المقاييس، هاي الأجهزة موجودة كمان بالمحطات وكمان موجودة بقلب المداخن، كل الوقت بتعطينا قديش النتيجة تبعت المواد الملوثة، وطبعا حسب نوع المادة وحسب التركيز تبعها وقديش مسموح وقديش ممنوع، وكل الوقت في رقابة. السؤال إذا الناس بفوتوا بدوره، موجود دائما هاي المواد موجودة كمان بموقع الوزارة، وكمان موجودة بعدة تطبيقات اللي موجودة على التليفون، تقدر تنزليها تفحصي كل الوقت تشوفي شو التلويثات الموجودة.
1: الآن بدي أسألك، يعني في سياق حديثك قلت إنه التلوث إلى حد ما قل، وفي مصانع اللي انتقلت لمواقع أخرى، في حد يعني البلدية تطالب بال2029 إنه المصافي أصلا ما تكونش موجودة.

0: وبالمنطقه هاي شو الخطط حاليا؟
1: طبعا الوزاره بتلزم بحلتات بقرار الحكومه تاما 75 اللي فيه مفروض ان كل هاي المصانع تطلع من المحل. بس احنا كمان مره اليوم احنا بنحكي عن خطه اللي هي كبيره، بنحكي عن خطه اللي هي بتاثر على كل الدوله من كل النواحي. احنا كوزاره بنشتغل بنبني كل شيء ممكن نعمله حتى انه نساعد بانه هاي القرار المحكمه هذا يصير بالوقت، ومن المفروض انه احنا نقدر نوقف بهذا القرار حتى لو كان في تاخير بهذا القرار من ناحيه الموعد، ولكن كل المؤشرات عم بتروح لهذا الاتجاه. حتى بكل بعادات التخنون بتشوفي باللجان المحليه للتخطيط واللجان القطريه بشوف الواحد انه كل التخطيط هو رايح باتجاه انه هاي المصانع ما تكونش موجوده بحيفا.
0: طب
1: ولكن كمان مره عم نحكي عن تشتيت كتير كبير، شبكه كبيره جدا، احنا ما بدناش نيجي ننقلها نقول يلا اليوم بدنا ننقل بكره ننقلها وخلص بخلص الاشي.
0: وفي بالوضع الحالي طبعا ذكرتي انه تم ايقاف العمل حاليا انه لحد ما يعني تتضح الصوره، وعندك فكره وانت بتنتهي هاي الازمه حاليا؟
1: وين قصدك
0: بالمصافي بحيفا حاليا؟
1: بالمصافي بحيفا احنا كان عندنا يوم السبت تركيز عالي جدا او اعلى من المسموح بماده البنزين. ماده البنزين هي ماده مسرطنه أكيد للإنسان. هاي المادة بشكل عام إحنا منشوفش هاي التركيز، ولكن بسبب إنه في عنا هنا نشاط اعتيادي هو طبيعي إنه يقوموا بأعمال صيانة، كل مصنع يقوم بأعمال صيانة، في مصانع التكرير في أعمال صيانة اللي هي مخططة من قبل، وبسبب أعمال الصيانة صار حادث اللي سبب إنه لتركيز عالي أو تخطيط غير صحيح لسبب لتركيز عالي لهي المادة حول المنطقة. تركيز عم بنزل، يعني إحنا من مبارح العصر بالليل لحد إسا إحنا مش شايفين فيه ولا أي تركيز عالي أعلى من اللي مسموح.
0: مش قاعد برتفع يعني؟
1: لا مش عم برتفع، لا وقف. كان في عنا يوم السبت في عنا حرقة تركيز أعلى من اللي مسموح، يوم الأحد بعد الظهر شوي صغير ارتفع عود نزل، واليوم ما فيش. إحنا طلعنا طلبنا هن يوقفوا كل الأعمال تبعتهن لحد نشوف شو السبب شو اللي عم بيصير، ولكن يكون واضح إنه هاي أعمال الصيانة هي أعمال مهمة حتى تحافظ على الأجهزة وتحافظ على كل إشي يكون يشتغل كيف لازم، ما يكونش في مشاكل اللي تسبب الحوادث اللي تأثر أكتر وتعمل أضرار للإنسان وللبيئة.
0: أشكرك جزيل الشكر السيدة حسام طريق بحوت، مسؤولة التراخيص المتكاملة في لواء حيفا بوزارة حماية البيئة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: أهلا، سلام للشباب.
0: تعيش عائلة فلسطينية مكونة من عشرة أفراد في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل تحت حصار يفرضه مستوطنون منذ 8 أيام بعدما أقاموا بؤرة استيطانية صغيرة عند مدخل المنزل. تواصل الحصار وسط انتشار قوات من الجيش الإسرائيلي أمام المنزل، فيما تتهم العائلة الجنود بعدم التدخل لمنع الاعتداءات والتهديدات المتواصلة بحق أفرادها. السيد يوسف شنران صاحب البيت المحاصر، أهلا بك سيد يوسف.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف وضعكم؟
2: الوضع
0: إذا إسا بدك تحكي لي هيك شو وحواليك إذا أنت موجود بالبيت وشو؟
2: نعم أنا موجود بالبيت، خشيت قبل شوي بتنسيق يعني قبل يمكن ساعة. عندي هم يمكن عندي عباب الدار يعني مع الباب على مدخل الدار عندي بيجي 20 مستوطن، وفي الخيمة لفوق بيجي 20 متر الخيمة فيها بيجي 20 مستوطن، وفي جنود واقفين بس
0: جنود يعني ومستوطنين في البيت. نعم. والخيمة إلك ولا هاي خيمة أقاموها المستوطنين؟
2: شو بدها الخيمة إلهم؟
0: هم أقاموا خيمة
2: هذه البؤرة تبعتهم. أول شيء أنا مش يعني مش من اليوم، أنا يعني محاصر، أنا محاصر مدة 6-7 أشهر، لأنها كانت في واحد عجال عجة الدار من الجال الشرقي، يعني كانت في خيمي يعني كل الأخرى كانت بضايقتني كثير، يعني كان طلوعي بصعوبة ودخولي بصعوبة يعني ما كنتش أطلع بالساعة.

0: الساحل ولا كنت اقضي حاجتي بالساحل يعني الا بصعب صعوبه يعني اذا يعني تطلع يهجموا عليك تشرد تتاخر ترجع تعرف تدب حالك ترجع على الدار. ظلت الامور تمنها تصعبت الامور تم وصلنا لهذه الدرجه لما نقلوها هان عند مدخل الدار الخيمي يعني مش بعيد عني 20 متر بعيد عن الدار هذا الخيمي.
1: طب شو وضع افراد عيلتك قديش انتم موجودين في البيت كم حدا؟
0: انا اولادي كنا يعني عندي اولاد انا وعيلتي بس عندي تقريبا اولادي وبناتي ومرت ويعني وزوجتي ابني يعني وهذا الموجودين يعني تقريبا تقريبا 10 انفار.
1: كيف يعني بتطلعوا اذا بدكم تروحوا على الخليل اذا بدكم تطلعوا تجيبوا إشي صعب. على اشغالكم
0: صعب والله صعب انا بقول لك والله صعب والله ما بنطلع الا كل نهارين ثلاثة تجينا تنسيق يعني نعرف نطلع من قبل الارتباط الفلسطيني بيساعدونا الله يجزيهم الخير والمحامية قامر الله يجزيها الأخرى كل ألف خير يعني بيساعد اللي بيقدر يساعد يساعد وناصر النواجعة برضو بيساعد الله يجزي كل خير الأخرى يعني بيقدموا اللي بيقدروا عليه يعني يعني اللي بيقدر الله بيقدرهم عليه بيقدموه. أما وضعنا والله وضعنا سيء الوضع من ناحية سيء وضع سيء كثير يعني كثير يعني اسمحي لي يعني في شغل في الشغل الوضع المعيشي يعني لا بخش علينا يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين شو بدي أقول يعني من تعارف يعني وضعنا سيء للكثير.
1: طب في جيران عندكم في بيوت ثانية محاصرة ولا أنتوا البيت الوحيد بالمنطقة؟
0: أنا البيت الوحيد المحاصر أنا بيتي الوحيد المحاصر في جيران عندي مدفرين شوي عندي بس بعيدين عني شوي.
1: بيتك الوحيد المحاصر بهدف إقامة بؤرة استيطانية على بيتك على أراضيك عمليا
0: بذيقوا على سبيل حد يقومون من المنزل وهذا شيء بإذن الله مستحيل.
1: في غير إنهم موجودين في محيط المنزل بحاولوا يدخلوا بحاولوا مثلا يخربوا بمحيط المنزل شو
0: خربوا مش بحاولوا خربوا يعني لا بدي أشرح لك عن التخريب اللي خربوه يعني من الفترة هذا اليوم شو بدها شرح يعني يعني بدها شرح كثير يعني يعني لخلوا سيارة لخلوا كهرباء مي صعب اللي أني أنا أقدر أصل المي غير يصير التنسيق يعني الوضع صعب صعب يعني صعب كثير بقت عندي خلق سيارة تنقل فيها حرقوها لا خلوا شجرة لا خلوا يعني ما خلوش أي إشي يعني ما خلوا أي إشي عندي يعني الوضع يعني مأساوي.
1: والجيش اللي مرافقهم الجنود عمليا شو قوات كبيرة موجودة شو دورهم كمان؟
0: في ثلاث جنود أو أربع جنود بعمار بيبقوا واقفين يعني يعني حماية البيت بيسووها حماية البيت وبيوم بيسووهم بيطرحوا ضرب في الدار يوم بهزايا بغيصوا بيطرحوا ضرب في الدار بموس حجار والله المستعان.
1: وبتحاولوا انه تطلبوا مساعدة مثلا من الجنود بوفروها بيحاولوا يساعدوكم بيرفضوا
0: اكيد ما بيقدروش يقدموا لنا مساعدة الجنود اما بنطلب ما انت عارف ما انت عارف الغريق مهم بتعلق في قشي يعني الضيق يعني يعني الضيق لا يوصف يعني اللي احنا فيه الوضع اللي احنا فيه والله لا يوصف.
1: يعني دائما نتابع معكم كمان انت بتحكي من 8 ايام هذا الوضع وواضح انه ما فيش حل حاليا يعني
0: فيش مش مبين حل يعني ما هو مبين حل مش شايفين يعني انه يعني لها نوايا حل اشي بعض مش مبين انه
1: في حدا بيحاول يجي عندكم يزوركم يساعدكم نشطاء متضامنين
0: لا مقدروش يجوا ولا نشطاء ولا متضامنين ولا القرايب ولا اشي المنطقة عسكرية مغلقة قالوا ما حداش بيقدر يجي ما حدا بيقدر يجي
1: يعني نتابع بالفعل هذه القضية وننتظر كيف رح تتطور. شكرا لك سيد يوسف شنران صاحب البيت المحاصر شكرا شكرا
0: شكرا
1: منطقة إيه. وادي الرخيم طبعا
0: الله
1: شكرا جزيلا
0: مع السلامة.
1: انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات في البلاد بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيسة وتصاعد الخطاب العنصري والتوترات السياسية. ترافق افتتاح العام مخاوف من انعكاس هذه الأجواء على الحرم الأكاديمية، لا سيما في أعقاب الكشف عن مخطط المحاضر المتطرف في بار إيلان. محمد محاجني عضو سكرتارية جفرة في الجامعة العبرية، أهلا بك محمد.
2: أهلا بكم.
1: يعني كل سنة وأنتم سالمين، بداية عام موفق نتمناه لكم.
2: تسلمي جميع الطلاب.
1: كيف الاستعدادات هاي السنة هيك؟ كيف افتتاح العام الأكاديمي؟
2: الاستعدادات الأكاديمية زي كل سنة منشطوطة بطاقة عالية وحماس إنه ننجح ونقدم لمجتمعنا ونقدم مجتمعنا. بس للأسف الشديد إذا بدنا ننتقل للعمل الطلابي، بما إنه زي ما ذكرت اقتربنا لانتخابات الكنيسة اللي هي تعتبر من الأهم في الدولة حسب المحللين العرب واليهود، فللأسف الشديد الطاقات شوي نازلة بسبب أنه الجامعة مش عن جد عارفة تتعامل مع الموضوع بشكل مهني أو بتتعامل معه بشكل غير واقعي.
1: عمليا أبرز، إذا هيك بدنا نحكي عن الأبرز التحديات لهذا العام اللي بتقول أنه الجامعة لا تتعامل معها بشكل واقعي.
2: أبرزها أنه أول شيء إحنا جفرة التجمع الطلابي في الجامعة العبرية نشطين بكل الفعاليات اللي هي سواء بتخص الانتخابات أو بكل ما يخص الطلاب وإلى آخره. طبعا كان إنا اجتماع مع الجامعة اللي كان يضم ريكتور الجامعة وعميد الطلبة وإلى آخره من مختصين في الحوفش بيتوي، وكمان رئيس الأمن في الجامعة العبرية. والجامعة أعلمتنا إنه إحنا مش ممنوع نبلش فعاليات بتخص الكنيسة إلى تاريخ 21/10 بتنظيم من الجامعة. رح يعملوا أكشاك داخل الساحة المركزية في الجامعة العبرية اللي بيضم كل الأحزاب من الأكثر إشي عنصري وفاشي من اليمين إلى أكثر إشي يساري ويضم العرب طبعا.
1: فعمليا قبل ذلك لا يمكن الحديث في هذا الموضوع. الأجواء اللي بشكل عام الطلاب بالذات طلاب سنة أولى، شو الإشي اللي برافقهم خاصة بموضوع اللي يعني لسه قبل أسبوع انتشر موضوع محاضر جامعة بار إيلان؟ تسمع هيك طلاب جدد صار لك التقيت فيهم خايفين، عندهم شعور مختلف من وخوف من هاي البداية؟
2: حقيقة التقيت مع الطلاب، وطلاب سنة أولى عادة وهاي السنة غير دايما في عندهم خوف معين، ولكن هاي السنة غير أولا بسبب ما حدث من في بار إيلان، وأيضا بسبب أنه إحنا عندنا في الجامعة العبرية للأسف الشديد تكثر زيارات اليمين الفاشي وجمهوره العنصري. فيعني في أول يوم استقبلتنا على الباب المدعوة هدار مختار وكل جماعة زي ما بسميه عضو الكنيسة أحمد طيب أبو نفخة وكل الجماعات المتطرفة اجتمعوا على الباب وقعدوا يحاولوا يوقعوا طلابنا. وطبعا طالب سنة أولى بلتكي في أول نهار إله في العام الأكاديمي تبعه وفي كل المشوار الأكاديمي ككل بلتكي بهيك جماعات وبهيك ناس، طبيعي بده يكون عنده شعور الخوف وشعور القلق بأنه هل هيك رح تكمل الأكاديمية ولا لا. فطبعا في خوف عند الطلاب سنة أولى خاصة بعد كل إشي بيصير وكل إشي صار، وحتى في عندهم توقعات من إنه يصير لقدام حوادث أكثر عنصرية اللي بنتمنى إنها ما تصير، بسبب إنه زي ما ذكرت بالأول إنه الجامعة كانت تمنعنا نعمل أي فعالية داخل الحرم الجامعي إلى تاريخ 21، فكل الفعاليات السياسية بتحدث خارج الحرم الجامعي أي عند بوابة الجامعة.
1: كمان استقبال الطلاب يعني بما فيه؟
2: كمان استقبال الطلاب، احنا تحركات طلابية ممنوعين من انه حتى نوزع مناشير بداخل الحرم اللي نتمنى فيها للطلاب النجاح في تعليمهم واللي فيها باركود لمجموعات واتساب اللي ممكن تساعدهم انهم يلقوا الدروس تاعتهم او مثلا اذا ناقصهم مواد معينه والى اخره. الجامعه بتمنع اي عمل اللي هو تحت مسمى سياسي او تحت مسمى اجتماعي من اي شراكه طلابي من مكان.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر، بالتوفيق لك ولكل الطلاب.

0: طلاب محمد محاجن عضو سكرتارية جفرة التجمع الطلابي في الجامعة العبرية. شكرا جزيلا لمحمد. شكرا.
1: يعطيك العافية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد: عزمي داريني في هندسة الصوت، الياس عبد الملك في التنسيق والإنتاج، ميسى عساف في الإخراج والديجيتال، عرين نصار ودانا أبو بكر، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنافي، أمان الله وحفظه.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2 3 و5 من 6 ل 7 معي أنا ناصر طه.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم

0: رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في الموقع الأمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من سكان منطقة المثلث الشمالي تنسب له ارتكاب جرائم اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة، إلى جانب الاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات وتوجيه تهديدات خطيرة بالقتل والحرق والدهس. وتشير لائحة الاتهام لأن المتهم اعتدى على زوجته، من بينها واقعة نشب خلالها خلاف بينهما بشأن مشتريات كانت قد أقامتها الزوجة. وفقا لائحة الاتهام، أقدم المتهم خلال وجودهما داخل مركبتهما على ضرب زوجته بقوة باستخدام حذاء. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر 26 عاما من سكان بلدة طوبة زنجرية بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق نار استهدفت محلا تجاريا في البلدة، وذلك بعد مطاردة نفذتها قوات الشرطة في أعقاب الجريمة أسفرت عن ضبط أسلحة والعثور على بندقية خلال عمليات التفتيش. وبحسب بيان صادر عن الشرطة، تعود التفاصيل إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر تشرين الأول العام الجاري قرابة الساعة 6 مساء، حين تلقى مركز الشرطة بلاغا عن إطلاق نار باتجاه محل تجاري في البلدة. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال 4 نساء من سكان بلدة عرعر النقب بشبهة الضلوع في أعمال عنف ورشق الحجارة باتجاه أفراد من عائلة أخرى على خلفية نزاع عائلي مستمر في البلدة. وجاءت الاعتقالات خلال عملية نفذتها قوات من الشرطة في النقب بالتعاون مع عناصر حرس الحدود ضمن نشاطات لمكافحة جرائم العنف. باشرت سلطات الهدم الإسرائيلية عمليات هدم منازل في قرية الضحية بالنقب طالت نحو 80 عائلة ومسجد وسط مخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدانها مساكنها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب. في حديث لراديو الناس قال السيد أحمد أبو وادي من قرية الضحية وصاحب بيت تعرض للهدم، قال إن جميع المحاولات لمنع الهدم باءت بالفشل.

0: ونص واحنا في المعاناه هاي في المحاكم وقدام السلطه التوطين البدوي اللي بيقولوا عنها وجلسات هان وجلسات هان لمنا وصلنا لليوم. فهم اخذوا قرار قبل 7 أيام 8 أيام انهم يهدموا البيوت. فحاولنا في كل المحاولات محاكم ما خلينا يعني من جهدنا شيء غير حاولنا فيه. فاخذ قرار تنهيل التبعات البدوي لازم البيوت هذول كلهم ينهدن وما في مجال ثاني. كانت بلديه راط اشتركت في المداولات هاي وكان يعني كمان عندنا اللي هي انفتحت حاره قريبه لنا يعني. فبلدية راط كانت بدها تحطنا في الحارة هاي فهم كمان قالوا لا الحارة هاي مش للسكان هو ظل وظل احنا نجيب ناس من بلدات اخرى ونحطهم في الحارة هاي. فكان المجال يعني قد ما حاولنا نجيب الحارة هاي اللي عندنا فكانت المحاولات كلها كان من وجه سلبي سلبي يعني ولا مرة كنا حتى قربنا لشيء نقول انه ايجابي يعني. فاول ما بدأوا في المسجد يعني تختاروه الاول كان مشهد يعني صعب صعب ما بينوصف يعني. البيوت ما يقارب 75 بيت ما يقارب 200 نفرة والاولاد كلهم يعني في العراء يعني ما في بيت ولا في حاجة يعني فلحد هسه ما في حلول يعني.
1: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم إن المملكة تواجه اختبارا حقيقيا عقب سلسلة هجمات دامية شنها الحوثيون في اليمن ضدها معتبرا أن هذه التطورات تستوجب ردا جديا. بدورها أفادت شركة أرامكو خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض بأنها تدرس مسارات إضافية لتصدير النفط وتوسيع المخازن الخارجية في أعقاب تعرض منشآتها لهجمات يشنها الحوثيون منذ أسابيع. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع انخفاض عفوا على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الجو غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد، واليوم حلقة خاصة عن موسم الزيتون لهذا العام. تحدثت التقارير عن موسم ضعيف وإنتاج أقل من المعتاد ومقارنة بالأعوام الماضية، متوقع أن هذا الوضع يؤدي لارتفاع أسعار زيت الزيتون وثمار الزيتون. في حلقة اليوم رح نتحدث عن الكثير من التفاصيل، وأهمها كل ما يتعلق بجودة زيت الزيتون، وعلى الطريق رح نكسر معتقدات خاطئة ومتداولة مثل أنه لون الزيت الغامق جودته أعلى وأفضل من الزيت الفاتح، وأيضا كل ما يتعلق بالطريقة الأفضل لتخزين زيت الزيتون. على كرسي المختص يجلس اليوم دكتور مازن علي، عضو مجلس الزيت والزيتون ومدير فريق التذوق المعتمد عالميا. أهلا وسهلا فيك دكتور مازن.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعان. فبحب هنا أشكر بالفعل راديو الناس على تطرقها لمثل هذه المواضيع اللي هي مهمة وحيوية بالنسبة لنا هنا في الداخل.
0: طبعا، وهذا ناهيك دكتور هيك أنه يعني شجرة الزيتون بتربطنا فيها علاقة تاريخية، علاقة يعني متعلقة بشكل مباشر بهويتنا وأرضنا وتاريخنا، فرح نتطرق لكتير أمور مع حضرتك. لكن نبلشك من كل هاي التقارير دكتور شوي، نحكي عن تقييمك لموسم الزيتون لهذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وما تردد عن أنه رح يكون موسم ضعيف.
1: طبعا هذا الموسم هو معروف للكل أنه موسم خلينا نقول غير وفير شحيح، وأنا ما صادفت مثل هاي السنة في قلة ثمار الزيتون على الأشجار. الإشي هو كمان عالمي في كل الشرق الأوسط، الموسم هو موسم شحيح
0: في كل الشرق الأوسط، مش بس في البلاد،
1: المنطقة الوحيدة اللي هي فيها موسم

0: وثير عالميا هي منطقة شمال أفريقيا، حتى في أوروبا الموسم هو شحيح، فإحنا راح نواجه مشكلة بالنسبة لكمية إنتاج الزيت عالميا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع طبعا في البورصة العالمية لزيت الزيتون. لزيت الزيتون في هناك بورصة عالميا على طول بتتجدد أسعار زيت الزيتون يوميا في أوروبا، ومركزها إسبانيا اللي هي أكبر منتج لزيت الزيتون.
1: إسبانيا عالمياً. أكبر منتج لزيت الزيتون،
0: 40% من إنتاج زيت الزيتون عالميا هو ينتج في إسبانيا، يقارب 1.5 مليون طن من زيت الزيتون تنتج إسبانيا، هي المنتج الأول، وبعدين طبعا اليونان إيطاليا وتونس. في السنوات الأخيرة تونس أخذت المحل الثاني بعد إسبانيا في إنتاج يقدر ب 500,000 طن، وهذا إشي جديد بالنسبة ل خلينا نقول سوق الزيت العالمي، إنه دولة عربية أخذت المحل الثاني.
1: صحيح صحيح. جميل ومؤثر يعني. ومعلومات أيضا يعني جميلة جدا، يمكن هيك بنسمعها لأول مرة. دكتور مازن، لمن يتساءل كيف يتم تقييم موسم الزيتون في البلاد؟ من وين تبلش وتراقبه وتشوفه شو مع الثمار؟ بساعتها هيك يمكن بتكون الصورة أوضح بالنسبة لكم.
0: إحنا في مجلس الزيت والزيتون هنا، أو مجلس النباتات اللي هو مركزه في فرع الزيتون في فرادي أو في حنانيا جنب الرامي، خلينا نقول هناك المكاتب مجلس الزيت والزيتون، وبالتعاون مع مركز فولكاني أو وزارة الزراعة خلينا نقول نبدأ بزيارة لكروم الزيتون بعد الإزهار عند العقد، ونبدأ نتنبأ. ولكن إحنا بشهر 7 بكون عندنا صار الإشي واضح عن كمية الثمار اللي هي موجودة على أشجار الزيتون وكروم الزيتون. فالموسم كان واضح للجميع لأنه مرت فترة درجات حرارة عالية، بتذكري وقت إزهار الزيتون في الربيع كان في هناك أسبوع درجات حرارة عالية أدت إلى سقوط كثير من أزهار الزيتون، وهذا أدى إلى عدم عقد الأزهار لتكون الثمار على الأشجار.
1: يعني عوامل مناخية دكتور عوامل عم نحكي هي اللي بتأثر أكثر شيء على الموسم.
0: عوامل مناخية هي عالمية، مش بس في منطقتنا هون، إنما في كل خلينا نقول حوض البحر المتوسط، وحوض البحر المتوسط هو الأساس لزراعة الزيتون في العالم، أو بين خطوط العرض اللي هني بعده في هاي المنطقة اللي هي فيها زراعة الزيتون.
1: طب دكتور، يعني هيك بدي أسألك عن أصناف أشجار الزيتون في بلادنا، يمكن الناس مش كتير كمان بتعرف أنه في اختلاف ما بين منطقة وأخرى، شو بتحب هيك تفيدنا بهذا الموضوع؟
0: أصناف الزيتون هي اللي خلينا نقول في العالم، في البنك اللي أشتال الزيت الزيتون الموجود في العالم هناك 1200 صنف، ولكن الأصناف اللي موجودة عندنا هون في البلاد ومركزهن أو مزروعات هاي الأصناف في فولكاني في بيت دقان هن حوالي 120 صنف، ولكن الزيوت اللي احنا بنستخرجها هون بالبلاد اللي هي متداولة بالسوق وبنقدر نشتريها هو إن حوالي 15 صنف. لكن الأصناف اللي هي معروفة بالبلاد اللي هي تابعة للبلاد، الأصناف القومية بسموها لكل دولة ودولة، لازم تعلن لمجلس الزيتون الدولي أي الأصناف اللي هي الأصناف المحلية، اللي هي هن الصنف السوري اللي معظم الزيتون البعلي هو من الصنف السوري، وفي منه أشجار عتيقة عمر آلاف السنين. الصنف النبالي اللي هو متواجد في القسم الجنوبي من البلاد نسبة إلى بير النبالة في منطقة الضفة الغربية، والصنف اللي هو برنيع اللي هو تم تطويره في مخون فولكاني اللي هو طوروه من أجل قطافه ميكانيكيا. وعادة هاي الكروم هي كروم مروية تزرع في نظام يختلف تماما عن الزراعة التقليدية اللي احنا متعودين عليها في كرومنا في الجليل أو في المثلث اللي هي احنا ورثناها عن أبائنا، وما في إلها خلينا نقول شبكة ري لتروي مثل هاي الأشجار.
1: هيك انت ما هتلي الآن أني أسألك دكتور، وإن كان يعني بالجزء الأول من حلقتنا، لأنه بترتبط يعني كل فكرة أنواع أو أصناف أشجار الزيتون وثمار الزيتون بجودة الزيت جودة الثمرة. يمكن مش كتير دقيقة هاي المعلومة، حتى مثل ما ذكرنا بالافتتاحية في ناس بتقول أشوف الزيت لونه غامق يعني هذا أفضل من الزيت اللي لونه أخضر فاتح.
0: صحيح. لا يعني إحنا لما منذوق الزيت كفريق تذوق، إحنا منتذوق الزيت في كسات زرقاء أو خمرية غامقة، ما منشوف إحنا اللون. وهذا عشان خلينا نقول إحنا كإنسان

0: بنحب الزيت يكون لونه اخضر، احنا على طول بنجذب للزيت أيوة. الاخضر لانه هو بدل على الطراوه على الحيويه في هذا المنتج، يكون طازج ولكن لون الزيت لا يعني انه زيت ذو جوده عاليه. هناك معايير واضحه بالنسبه ل معايير دولية طبعا، يعني إذا أنا بذوق زيت هنا في البلاد وبقول إنه هذا من هاي الدرجة، المفروض إنه المتذوق الأردني أو المتذوق السوري أو المتذوق المغربي أو الإسباني أو الإيطالي يعطي نفس العلامة،
1: نفس التقييم،
0: نفس التقييم. وهذا أكبر دليل إنه العوامل المهمة هي بتبدأ من الكرم. احنا ما بنتعامل مع خلينا نقول زيت زيتون، احنا بنتعامل مع عصير فاكهة الزيتون. وهذا بدل انه احنا لازم يكون عندنا ثمار ذو جودة عالية غير مصابة ان كان بالمرض او باي خدش ثاني. يعني القطاف اليدوي لثمار الزيتون الطازجة وجلبها قديش اسرع الى المعصرة بتعطينا زيت جودة عالية. وأجدادنا قالوا من الشجر للحجر،
1: من الشجر للحجر.
0: يعني قديش إحنا حتى هاي المثل اليوم في معظم المحاضرات، يعني بديش أقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أوجدته على طول بحكي
1: في محاضراتك وفي لقاءاتك،
0: محاضراتي حتى بتشوف محاضرة اللي هي محاضرة عبرية ما كاتبين بالعربي من الشجر للحجر. أكبر دليل إنه أجدادنا عرفوا هذا الشيء، إنه لازم إحنا نجيب الثمار الطازجة بأسرع ما يمكن إلى المعصرة. والمعصرة الإشي الثاني، معصرة تكون حديثي، والحمد لله في الفترة الأخيرة في وسطنا العربي صار هناك تحديث لكثير من المعاصر.
1: طب دكتور، هاد كمان سؤال اللي يعني كنت بدي أسألك إياه لما ذكرت موضوع من الشجر إلى الحجر، اليوم طبعا مش على الحجر، عن طريق المعاصر. شو دور المعاصر كمان إنها تساهم في إنه يعني الزيتون يكون بجودة عالية؟ عم بتقول معاصر حديثة، شو بتفرق عن معاصر قبل 20 و30 سنة؟
0: طبعا خلينا نقول إحنا بنتعامل كيف قلنا بعصير فاكهة الزيت. يعني هل انت بتقبل انه تشربي عصير برتقال من ثمرة اللي هي معفنة؟
1: اكيد لا.
0: لا، او كاتشوب من بندورة معفنة او مش طازجة؟ لا. نفس الشيء بالنسبة لثمار الزيتون. واحنا اذا بتكون يعني اليوم على مصنع، احنا اليوم نتعامل مع عصرة الزيتون، احنا حطينا هدف مع التعاون ومع وزارة الصحة انه من 1/1 سنة 2026 تبدأ وزارة الزراعة وكيف هي بتراقب مصانع الجبنة، مصانع الطحينة، كمان تراقب المصانع، لأنه إحنا عمالين ننتج مادة غذائية اللي الإنسان عمال يستهلكها. وهاي هي حطيناها هدف أمام أعيننا في مرج الزيتون، إنه إحنا كمان نراقب معاصر وكيفية نظافتها واللي تنتج الزيت ذو جودة عالية.
1: وهذا بالأمر المهم جدا مثل ما ذكرت.
0: وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة، صار هناك معاصر حديثة اللي هي بتلائم خلينا نقول المعايير الدولية لإنتاج زيت زيتون ذو جودة عالية.
1: طب دكتور، في كمان ناس اللي بتفرق ما بين يعني شجرة زيتون موجودة بأرض جبلية أو على جبل وبين الأرض السهلية أو المنطقة السهلية، شو الفرق؟
0: الفرق هو طبعا هذا له تأثير على جودة خلينا نقول الزيتون وإنتاج الزيتون. زي ما هو معروف الشجرة اللي هي في الأماكن خلينا نقول العالي أو التربة الخفيفة هي عندها إنتاج لزيوت ذو جودة عالية، ولكن هناك معايير زي ما قلت المعايير واضحة. هذا لا يعني أنه كل زيتوني أو كل كرم موجود في تربة خفيفة تنتج زيت ذو جودة عالية إذا الثمار هي مصابة أو غير خلينا نقول معدي للزيت.
1: نعم. طب دكتور، الآن يعني إحنا ممكن نحكي كمان، بنرجع بنقول بهاي الحلقة بدنا نسمع أكثر ما ممكن تفاصيل من حضرتك، ومش بس على يعني السعر، رح نوصل للسعر لأنه كثير الناس عم تتساءل على هذا الموضوع. يعني إذا بنحكي عن أشجار الزيتون في بلادنا، شو ميزاتها حسب المناطق الجغرافية مقارنة بدول أخرى؟ يعني ذكرت إسبانيا، ذكرت اليونان، ذكرت إيطاليا اللي هني كمان بنتجوا كميات كبيرة جدا من الزيتون. شو ميزات شجر بلادنا؟
0: أول شيء مهد شجرة الزيتون هي إلها غير، إحنا منركز على طول على خلينا نقول إنتاج الزيت من شجرة الزيتون، ولكن شجرة الزيتون تذكري وإشي يمكن غايب عنك إنه شجرة الزيتون ذكرت في الديانات الثلاث، وشجرة الزيتون هي رمز السلام والمحبة، عشان هيك إحنا لازم نحافظ عليها. فشجرة الزيتون انطلقت وموطنها الأصلي

0: هو من بلاد الشام. والصنف السوري هو نسبة إلى صور في لبنان.
1: نعم.
0: مش نسبة لسوريا.
1: السوري بالصاد.
0: بالصاد. نعم. أيوة. فهذا إن دل على شيء بدل يعني أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقا هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
1: أقدم معصرة زيتون موجودة في مدينة حيفا.
0: في العالم مش بالبلاد.
1: في العالم.
0: في العالم. وأقدم خلينا نقول وجود لا زيت زيتون نوجد هنا في منطقة النصر في صفوري تحديدا. في وجدوا بقايا زيت زيتون في أجرار قبل 8500 سنة. وهذا أقدم زيت نوجد في العالم. فإن دل على شيء بدل على إيش؟ على أنه مهد شجرة زيتون أو شجرة زيتون كانت بالأول هي برية طبعا، ولكن مع الوقت تم تطويرها أو استنتاجها لإنتاج زيت الزيتون. فهذا اللي وجدناه هنا في البلاد، وفيش محل ثاني بالعالم عنده هاي خلينا نقول المعلومات أو الاستنتاجات لوجود شجرة الزيتون من محل ثاني. فإحنا لازم نحافظ عليها، إلها القيمة التاريخية. شجرة الزيتون هي رمز، غير أنها رمز للسلام للمحبة، بل هي رمز أيضا لتثبتنا وجودنا على هاي الأرض. فإحنا على طول مثلا نشوف الصراع في الضفة الغربية، صراحاً ما بقر طولهن كروم الدوالي، ما بقر طولهن كروم
1: أشجار الزيتون.
0: أشجار الزيتون لأنه هي بيعرفوا قديش الفلاح الفلسطيني متمسك في شجرة الزيتون، في علاقته في شجرة الزيتون، وخصوصا إذا هي شجرة بتكون موروثة من أجدادنا وعمرها ألاف السنين. يعني إحنا منشوف في منطقة الجليل هنا، منطقة الرامي، منطقة خلينا نقول دير حنة، في عنا كرم اللي إحنا بنسميه كرم المليون شجرة. فهذا الكرم هو فيه أشجار بضع آلاف من السنين عمر هاي الشجرة، وهي تحف فنية احنا بنشوفها في هاي المنطقة.
1: جميل جميل هذا الوصف
0: السوري. فهي لها قيمة مضافة، غير انها هي منتجة للزيت، بل هي تاريخيا لها مكانة
1: نعم
0: خاصة.
1: نعم. طب دكتور ريكاب، رح نحكي بعد عن كتير تفاصيل متعلقة بالأسعار، متعلقة بالجودة، ومتعلقة بكيف عن جد الناس تفرق ما بين الزيت الجيد والأقل جودة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعون ابقوا معنا.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
7: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
8: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
9: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
7: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
10: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
11: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
12: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
7: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك.
10: فكر بغيرك.
11: فكر بغيرك.
7: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
13: حملة مليون فعل خير.
12: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
9: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
13: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل معكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج المختص المفيد عن موسم الزيتون لهذا العام وعن عصير ثمار الزيتون كما يقول ضيفي. طبعا يرافقني في هذا العدد دكتور مازن علي عضو مجلس الزيت والزيتون ومدير فريق التذوق المعتمد عالميا. وهذا بحد ذاته سؤال دكتور مازن، بدي أسألك عن فريق التذوق، شو يعني أن يكون شخص متذوق يعني عالمي ضمن هذا الفريق؟ هيك احكي لنا شوية تفاصيل.
1: بالعالم موجود حوالي 120 فريق تذوق لزيت الزيتون، اللي هن هذا الفريق هو لازم عددا حتى يكون عددهن في كل لقاء يكون 8 أشخاص فما فوق، بين 8 إلى 15 شخص حتى يتذوقوا هاي العينة.

0: دكتور؟ غير شو بتكون المشكلة فيها؟
1: حتى نحن نذوق الزيت معايير، احنا قلنا معايير دولية اللي احنا متعلمها، ومعظم هاي الدراسات انا عندي استكمال مثلا في الشهر القا في شهر 10 راح يكون عندي استكمال للتذوق في اسبانيا ان شاء الله. معايير قلنا واضحة لجميع 120 فريق تذوق في العالم. اول شيء احنا لما احنا بناخذ عينة زي ما احنا قلت في سابقا ان احنا بناخذ العينة الزيت في كاسي اللي ما بنعرف انه لون الزيت ايش. طبعا احنا اول شيء لازم احنا ننفي نبدا التذوق وبتم في الشم والذوق
0: عن طريق حاسه الشم
1: وحاسه الذوق. اول شيء احنا بنشمها بننفي انها تكون هي فيها عطب او فيها خراب او فيها تلف. يعني اذا احنا بنشم ريحه العكر او بنشم ريحه الجفت او بنشم ريحه المغاره قديمه او كرتون معفن رطب او بنشم ريحه الزيت المأكسد، اذا بنمر احنا من حد خلينا نقول كيوسك للفلافل بنشم هاي ريحه القلي، هذا بدل انه هذا الزيت هو زيت ذو جودة متدني. بينما اذا احنا بنشم ريحه اللي خلينا نقول العشب اللي المقصوص ديش، يعني اذا بنشم احنا ريحه البندوره الخضراء، اذا بنشم ريحه الموز الاخضر، هذا ريحه التراوي بالخضار الطازجي او ورق الزيتون الاخضر، هذا بدل انه هذا الزيت عنده ميزات ذو جودة عالية.
0: نعم. إذن البداية بتكون عن طريق
1: الرائحة عشان الأنف. من ثم إحنا نبلع شوي بلسان، مندور هاي الكمية الزيت في لسان جميع الثيم على طول عشان نحس بيها نتذوقها، ولازم إحنا نحس بشوية مرار وشوية شعطة بالحلق.
0: أيوة.
1: إذا الزيت هو عنده مرار وعنده شعطة في الحلق، هذا بكون زيت ذو جودة عالية. طبعا من 1 لـ10 احنا بنقدر نحدد جودة الزيت. يعني اللي فيه مرار وحرقة عالي وريحة الثمار الطازجي عالي بنعطيه خلينا نقول درجة أعلى. بينما الدرجة الواطية بـ1 و2 هي بتكون أقل جودة في زيت الزيتون. وللإيضاح زيت الزيتون احنا على طول لازم نفحصه مخبريا في المختبر، وهناك معايير واضحة لازم يمر هاي المعايير في المختبر، وبعدين كمان يمر فحص خلينا نقول حسي اللي هو عن طريق فريق التذوق. فهذول الفحصين هني اللي بيقرروا هل الزيت هو ذو جودة عالية أو ذو جودة متدنية أو صالح للأكل أو غير صالح للأكل.
0: يعني هيك المسار بيمشي، إنه أول إشي العينات ترسل للمختبرات، بعد هيك تصل إلى فريق التذوق
1: من أجل التأكيد على النتائج المخبرية.
0: كتير مثير للفضول اللي عم تحكي دكتور مازن، لأنك ذكرت موضوع الشعطة وكمان المرار، في ناس اللي بتقول إنه بالضرورة إذا الزيت أو التنكة اللي وصلت لبيتها ما فيها هدول يعني المرارة والشعطة فالزيت مش جيد، وفي اللي بيقولوا لا إذا يعصر في بداية الموسم بس منحس الشعطة والمرار. وضح لنا، هل بالضرورة مجبورين هيك يحسوا لما بتذوقوا الزيت؟
1: الزيت ذو جودة عالية لازم يكون فيه مرار ولازم يكون فيه شعطة بدون أدنى شك، إنه معروف إنه قطاف الزيتون في المواسم الأولى في آخر شهر 9 في أول شهر 10 طبعا بكون هو لونه بميل إلى الخضار وفيه الشعطة والحرقة أكثر من ما يكون في نهاية الموسم بشهر 11 أو شهر 12. الزيت اللي بنتج هناك من ثمار اللي هي خلينا نقول استوت بيكون لون الزيت هو بميل أكثر للصفار، ولكن هذا لا يعني أنه جودته أقل من الثمار اللي
0: هاي نقطة مهمة نوضحها.
1: يعني إحنا ممكن إحنا نحصل على زيت ذو جودة عالية من أول الموسم، ممكن نحصل كمان في آخر الموسم على زيت ذو جودة عالية ولكن بيختلف باللون. ولكن هذا ما بقول إنه جودة الزيت هي أقل من الثمار الطازجة. طبعا في سألتيني بداية عن أصناف الزيت اللي هي أصناف غير محلية اللي فيه بكون فيها مرار أعلى من أصناف ثانية. فإحنا اليوم مثلا عندنا الفيشولين، عندنا الكوراتينا اللي هو أكثر صنف هو بيحرق فيه شعطة، كورونايكي، كوراتينا، فيشولين، كل هاي الأصناف هي أصناف خلينا نقول أوروبية، ولكن هي ممكن أنه نزرعها بالبلاد ومزروعة هون في البلاد وتنتج زيوت ذو جودة عالية.

0: اليوم صار بالسنوات الأخيرة صار خلينا نقول الطباخين الماهرين في المطاعم اللي هي نقول المطاعم الفخمة هن بيحددوا لك أي زيت بدهن، لأنه في ممكن نستعمل زيت الزيتون للكعك، زيت الزيتون للخبيز، زيت الزيتون للحم، أو زيت الزيتون للسمك، فهن بيحددوا أي صنف من الزيت
1: للأطباق المختلفة.
0: للأطباق المختلفة.
1: دكتور مازن، ذكرت طبعا لما كنا نحكي على فريق التذوق أنه طبعا بتحددوا بحسب المعايير اللي حضرتك تحدثت عنها، طب اللي بتعطوه تدريج منخفض أو اللي هو بيكون أقل جودي، هذا بوصلنا بنهاية المطاف يعني أيضا بوصل للمستهلك، هل بفرق بالسعر؟
0: للأسف خلينا نقول طبعا في هناك خلينا نقول دمغة من مجلس الزيت والزيتون إنه في هناك ما يقارب 150 منتج لزيت الزيتون اللي عندنا، هاي الدمغة بتكون موجودة على القنينة، وهذا بدل إنه هاي الدمغة تم فحص الزيت من الكرم لا القنيني.
1: نعم.
0: وإحنا بنقدر نشتريها وإحنا مرتاحين من الدكين، ولكن إحنا في وسطنا العربي معروف الإنتاج المحلي هو بالداول بناتنا إحنا في
1: وهذا بخدنا لأني أسألك على التنكي، سعر التنكي شو متوقع يكون هذا العام؟ تعرف دايما لما بقول عندي حلقة أو عندي فقرة عن هذا الموضوع دايما الناس بتقول لي اطرح هذا السؤال نطمن. طبعا حكينا الموسم مش خير كتير فبالتالي متوقع، بس قديش تقريبا دكتور؟
0: شوف أنا خلينا نقول عن جد يعني الإجابة على مثل هذا السؤال بالفعل دائما هي عندي تحفظ كتير كتير كتير، ولكن للأسف الصحافة ودائما الفلاح بده رقم يعني
1: مش بالتقريب أكثر أو أقل.
0: شوف السعر خلينا نقول كيلو زيت أو تنكة زيت هو اللي بيحدد العرض والطلب، وبما أنه خلينا نقول العرض رح يكون قليل ايش احنا بنعطي السعر. مرات انت في اجحاف للفلاح لانه متعب جدا جدا، ولكن بالظروف الحاليه اليوم فيش عندنا ايدي عامله من اجل قطاف الزيتون والثمار قليله. فالسنه الماضيه انا قلت 700، ويعني اذا بدي اقول اكثر من 700 750 800 وممكن 1000 كمان تكون قليله للفلاح، ولكن احنا لازم نفكر كمان بالمستهلك. فانا بشوف بين 700 ل 750 هيك بتبدا، ولكن راح تنتهي بشي محل بهاي الارقام يعني هيك بتوقع يعني مش اكثر من هيك. طبعا
1: تعرف اليوم
0: كل واحد وشطار
1: أكيد يعني. أكيد بأنه يفاوض، ولكن هذا كمان جزء مهم دكتور مازن، كل سنة بالسنوات الأخيرة عم نسمعها كيف بيكون في قاعد ترشيد استهلاك في ظل غلاء المعيش وما إلى ذلك، يمكن لأجل يعني أنه هذا الموسم مش خير كمان لازم نعرف كيف نستهلك زيت الزيتون وننتبه فعليا.
0: أنا بقول يعني حتى لو طلبنا إحنا من الكيلو الزيت اللي بنباع عالميا بالبورصة العالمية هي حسب الكيلو أو حسب القنينة اللي هي 750 ملي. إذا أنت بتستهلك يعني أنت بتقول طريقة الاستهلاك عندنا كعرب هون إحنا مستهلك بالتنكي، بنشتري بالتنكي. يعني أنت بتروحيش بتستهلكي، بتشتريش أنت كل كمية الكاتشوب اللي أنت بتستهلكيها بالشهرين أو بالثلاثة، أو كمية المايونيز أو كمية خلينا نقول العصائر اللي أنت بتستهلكيها للطبيخ، ما بتشتريها كمية واحدة، وهذا بيؤدي أنه أنت ولا
1: تحس أنه تنكتين أو ثلاثة. أنا كمان كعائلة استهلكت،
0: بس إذا أنت بتستهلكي مثلا كاتشوب ممكن تستهلك خلان الكاتشوب
1: جمعهن على
0: بعضهم بيطلعوا أغلى من هيك. تنسيش أنه الزيت هو زيت زي الفاضلة اللي أخت إلنا بالأردن نهاية المحيسن اللي هي رئيسة شبكة النسائية العربية والأردنية، قالت أشياء اثنين أو في عندها برنامج على طول هي بتتغنى بيه، زيت الزيتون هو غذاء ودواء.
1: صحيح.
0: وشوفوا قديش جداتنا وقديش أبانا بيستعملوا زيت الزيتون كدواء وليس فقط كغذاء.
1: صحيح.
0: فزيت الزيتون له مكانة خاصة في مطبخنا في أطباقنا اللي احنا بننتجها. فأنا بشوف انه كمان 40 شيكل لتر الزيت أو 50 شيكل هي مش هذاك المبلغ الكثير، لأنه احنا قنينة الزيت مستهلكها على مدى شهر ممكن.
1: صحيح صحيح. وانت ذكرت نقطة لافت، يعني في كتير أمور إذا نتطلع عليها بشكل متراكم على مدار السنة يمكن أكتر من تنكتين زيت من ناحية كمية
0: قسمين على السنة. صحيح. على السنة. صحيح. انت بتشوف انه بالفعل انت بتستهلكي يمكن الزيت من ناحية نقود أو مصاري قد ما بتستهلكي كاتشوب أو قد ما بتستهلكي كوكاكولا. أيوه. أو كيش.
1: أيوه. بس مهم جدا كمان يعني عدم هدر زي ما بقولوا زيت الزيتون أو ثمار الزيتون. وانت في معلومة دايما بتشدد عليها دكتور مازن، إحنا أكثر أقلية في الشرق الأوسط تستهلك زيت الزيتون هم إحنا فلسطينيين
0: الداخل. صحيح بالداخل، يعني حسب الإحصائيات اللي هي أجريت هنا في الداخل في البلاد. احنا عندنا استهلاك ما يقارب 5 كيلو و 18 كيلو.

0: لكن أنا بقول أكثر من هيك، إحنا المعدلنا كيف أنا عملت إحصائيات وكنت في دراسي في الوسط العربي، إحنا عندنا استهلاك ما يقارب 12 كيلو للفرد، بينما في على مستوى الدولي إنه 2.3 كيلو للنفر هنا بالبلاد، يعني استهلاك بالضفي لا يتجاوز 1.5 كيلو للفرد لغلاء المعيشة، وهذا تؤدي صحيح. كمان لعدم صحيح. استهلاك زيت الزيتون.
1: صحيح أنه الناس تحدد أكثر استهلاكها. دكتور مازن، قبل ما أسألك هيك توصياتك أو رسالتك الأخيرة، كمان كل موضوع حفظ زيت الزيتون على مدار السنة يثير التساؤلات، في ناس اللي بعدها بتخليه بالتنكي، في بنسمع من مختصين أنه لا نقلوه على يعني يمكن
0: نيروستا.
1: حاويات نيروستا، هذا أزبط شيء أكثر إشي بيحافظ على الجودة؟
0: طيب. على طول حكينا عن إحنا ما بنتعامل مع زيت، إحنا بنتعامل مع عصير فاكهة، والعصير هو بتفاعل، يعني زيت الزيتون هو يختلف عن الزيوت الأخرى اللي إحنا بنستهلك، عن الكنولا أو زيت الذرة، هو زيت غير حي، يعني زيت الزيتون إحنا بنشوفه إنه بتفاعل مع بإيش هو موجود، ومش عن عبث أجدادنا خزنوا الزيت بعد ترقيده، اللي اليوم إحنا منفلتر الزيت، هو عامل مهم جدا جدا إنه إحنا نرقد الزيت أو نزلزل الزيت أو نفلتر الزيت قبل تخزينه في أوعية اللي هي غير متفاعل مع زيت الزيتون، مثل الحاويات النورستا أو التنك، وعدم

0: وموروث حضاري اللي احنا ورثناه عن اجدادنا، وهي بتمثل خلينا نقول مثال اللي تمسكنا في الارض والمحبه، كما قالت اختنا الفاضله الاردنيه نهاية المحيسن، حب الزيتون يجمعنا. واحنا كثير في عنا نشاطات في خلينا نقول عالميه، لولا وجود شجرة الزيتون والزيت والزيتون ما كنا احنا اصدقاء مع بعضنا. فاحنا نتمنى على كل الاحوال موسم مبارك لجميع فلاحينا، ونشدوا حالكم واطلعوا لكروم الزيتون، رغم انه موجود ثمار قليلة، ولكن احنا لازم نتواصل مع شجرة الزيتون، نحكي مع شجرة الزيتون، ونتمسك في هاي الكروم اللي احنا ورثناها عن اجدادنا وابائنا.
1: دكتور مازن، بدنا نشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى هاي الحلقة المفيدة والمثرية جدا، شكرا جزيلا لإلك.
0: شكرا لكم جميعا، ويعطيكم ألف عافية. وكمان مرة بثني على بالفعل على خلينا نطاقم راديو الناس على هاي اللي خلينا نقول البرامج اللي هي حيوية إلنا في الداخل هنا
1: وبتهمنا جدا احنا ايضا. شكرا جزيلا المختص المفيد دكتور مازن علي، عضو مجلس الزيت والزيتون ومدير فريق التذوق المعتمد عالميا. وهذه كانت حلقتنا عن موسم الزيتون لهذا العام، والكثير من المعلومات والتفاصيل المثيرة للفضول استمعنا اليها من دكتور مازن علي. شكرا لكم على حسن المتابعة، على امل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول ايضا لزملائي في الهندسة الاذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.
2: راديو الناس.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل.

0: المقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من سكان منطقة المثلث الشمالي تنسب له ارتكاب جرائم اغتصاب لزوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة، إلى جانب الاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات وتوجيه تهديدات خطيرة بالقتل والحرق والدهس. وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم اعتدى على زوجته في عدة مناسبات من بينها واقعة نشب خلالها خلاف بينهما بشأن مشتريات أجرتها الزوجة. أعلنت شرطة اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر نحو 26 عاما من سكان بلدة طوبة الزنجرية بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق نار استهدفت محلا تجاريا في البلدة، وذلك بعد مطاردة نفذتها قوات الشرطة في أعقاب الجريمة أسفرت عن ضبط بندقية من طراز M16 والعثور على بندقية أخرى خلال عمليات التفتيش. وبحسب بيان صادر عن الشرطة تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول قرابة الساعة 6 مساء حين تلقى مركز الشرطة بلاغا عن إطلاق نار باتجاه محل تجاري في طوبة الزنجرية. أعلنت الشرطة اعتقال 4 نساء من سكان بلدة عرعر النقب بشبهة الضلوع في أعمال عنف ورشق الحجارة باتجاه أفراد من عائلة أخرى على خلفية نزاع عائلي مستمر في البلدة. وجاءت الاعتقالات خلال عملية نفذتها أمس قوات من الشرطة في عرعر النقب بالتعاون مع عناصر حرس الحدود ضمن نشاطاتها لمكافحة جرائم العنف. باشرت سلطات الهدم الإسرائيلية عمليات هدم منازل في قرية الضحية بالنقب تطال نحو 80 عائلة ومسجدا وسط مخاوف من تشرد عشرات الأسر وفقدانها مساكنها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب. في حديث لراديو الناس قال السيد أحمد أبو وادي من قرية الضحية صاحب بيت تعرض للهدم، قال أن جميع المحاولات لمنع الهدم باءت بالفشل.
1: 2.5 سنين واحنا في المعاناة هاي في المحاكم وقدام السلطة التوطين البدوي اللي بيقولوا عنها وجلساتها لمنا وصلنا لليوم. فهم اخذوا قرار قبل 7 أيام 8 أيام انهم يهدموا البيوت. فحاولنا في كل المحاولات محاكم ما خلنا يعني من جهدنا شيء غير حاولنا فيه. فاخذ قرار تنهيل التبعات البدوي، لازم البيوت هذا كله ينهدم وما في مجال ثاني. كانت بلدية راط اشتركت في المداولات هاي، وكان يعني كمان عندنا اللي هي انفتحت حارة قريبة لنا يعني، فبلدية راط كانت بدها تحطنا في الحارة هاي. فهم كمان قالوا لا، الحارة هاي مش للسكان، هو ظل وظل احنا نجيب ناس من بلدات اخرى ونحطهم في الحارة هاي. فكان المجال يعني قد ما حاولنا نجيب في الحارة هاي اللي عندنا، فكانت المحاولات كلها كان من وجه سلبي سلبي يعني، ولا مرة كنا حتى قربنا لشيء نقول انه ايجابي يعني.
0: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم إن المملكة تواجه اختبارا حقيقيا عقب سلسلة هجمات دامية شنها الحوثيون في اليمن ضدها، معتبرا أن هذه التطورات تستوجب ردا جديا وفق تعبيره. بدورها أفادت شركة أرامكو خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض بأنها

0: يدرسوا مسارات إضافية لتصدير النفط وتوسيع المخازن الخارجية في أعقاب تعرض منشآتها لهجمات يشنها الحوثيون منذ أسابيع. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الجو غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار متفرقة في بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة. رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يا مساء الخير، يا مساء الورد والفل والياسمين، يسعد هالمساء. تحيي لكم المستمعات والمستمعين. اليوم الاثنين، صرنا ب 12 اكتوبر تشرين الاول، ساعتنا 3:08 ويلا اجينا لنبدا المشوار وحركه سير بهاي الاستراحه المستمره للخمسي على الهواء مباشره معكم، مع كل حبايبنا ومع كل اللي بيسمعونا ومع كل اللي بيعتمدونا يوميا باستراحتهم هيك بمنتصف نهار. يلا رتبوا لي أموركم هيك، شدوا الأحزمة وانطلقوا معانا بساعتين مليانات مليانات بالأخبار والمنوعات والدراسات وكل شيء جديد ومختلف، وكمان هيك نحكي شوي بالمزاج العام، مزاجكم شو وضعكم، كيف عم بيكون معكم هيك بداية الخريف.

أبو البسمة الطيوبة، يا رب هيك البسمة تضلها دايما على وجوهكم، يسعد لي مساكو الحلو ويسعد لي رسائلكو الأحلى اللي هي من أحلى إشي هيك بهدول الساعتين. أهلا أهلا أهلا، شو هالكلام الحلو، شو هالطاقات الحلوة، شو هيك هاي اللي بتعرفوا الكلمات اللي بتخلينا نيجي متشجعين هيك وانطلق معكم يوميا متشجعين برغم من كل شيء، برغم من التعب، برغم من الاكتئاب الموسمي. يعني بالمناسبة حدا عنده اكتئاب موسمي بهاي الفترة ولا بس أنا؟ لا جد حدا حاسس بهذا الاكتئاب الموسمي؟ أو إذا في حدا مش حاسس مبدئياً.

والله رح أبعت كل التحيات اللي عم تبعتوها بعد شوي بعد شوي، كله كله رح نوصله، تهكلوش هم. المهم طمنوني شو وضع الطرق، شو موضوع الازدحامات المرورية، إذا في ازدحامات كتير مهم تكتبولي على 050-557-3999.

يلا نبدأ كالعادي. مع شو بنبدأ؟ أحوال الطقس يا جماعة، أحوال الطقس ودرجات الحرارة. بالناصري عم بتسجل حاليا 26 درجة مئوية، والراصد الجوي عم بحكي لنا عن انخفاض آخر سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون

جو غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق. بلشتوا تنزلوا هيك جاكيتات خفيفة يعني هيك جاكيت بسيط خفيف لطيف مش إشي، بلشتوا تحطوا بالسيارة هيك تخلوها؟ علي يا علي مساء الخير، أزمة سير خانقة من عكا حتى أحيهود، مساء الفل يا علي. الأغنية بتقول هلا بالخميس، مع أنه بحبش الأغنية بالمرة، بس إحنا بنقول هلا بفادي زغيري بكل أيام الأسبوع. يسعد قلبك الحلو يا رائدة يميت، مرحبا وأهلا وسهلا فيكي. أنا حاضر دايما، الله يسعد قلبك يا محمد، ميت مرحبا وأهلا وسهلا. محمد حسن كمان مساء الخير، مرحبا بعدين مع هالطقس بالبس بسحم بشلح برد. حكيت لك المشكلة، أول إشي إنه الطقس غير ثابت، وهذا الطقس يؤدي لهذا الاكتئاب اللي كنت أحكي عنه من شوي. هي فكرة إنك أنت مش عارف تلبس نصكم، تلبسكم طويل، مش عارف كيف تتعامل مع الموضوع، سيئة سيئة.

أم أحمد مساكي ورد وفل وياسمين. والله يا فادي بطل في إحساس، هاي رندة فعلا فقدنا الإحساس مع اللي مساء الخير. اليوم كان كله مش تمام، اشتغلت شغل قعدت عليه 4 ساعات ومحيته بالغلط. هاي وحدي من أكبر الكوارث مبدئيا اللي ممكن تصير يا رؤى. يعني تخيل انت عم تشتغل عم تعمل يعني مجهود تبع ساعات ومرة واحدة بكبسة زر تروح ماحي كل شيء. يلا بدي أحاول أغير لك جو اليوم. حركة سير صارت جزء لا يتجزأ من اليوم. يعطيك ألف عافية. مساء الخير يا روزان، ازدحام على شارع 65 من كفر قرع وحتى ميعامي. مرحبا فادي، شو الأخبار؟ كيف أنت اليوم؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. أول شيء تحية لأبو كرم، سعد هالمساء الحلو. وشارع 6 عم بحكي لي محمود فش أسمي. مساك وورد، بداية موسم خير وبركة للجميع إن شاء الله. أنا مثلك فادي بكتئب بالخريف، ما بحبه من وأنا صغيري. أمال هو لون الخريف، هذا اللون الرمادي لحاله كفيل بأنه يكئبنا يا جماعة الخير. وغير بتعرفوا كل هاي الأوضاع اللي حوالينا وكل هاي الفكرة زي وكأنك قاعد عم تستنى إشي. يعني إحنا اليوم عايشين وكأنه قاعدين عم نستنى إشي، عم نعيش يوم بيومه، منعرفش بكرة شو بده يصير، بعد بكرة شو بده يصير. هاي البلاد هيك، هيك بلدنا هيك. شريف يا شريف، مساء الخير. ومساء الخير كمان لمجد سمعان وأبو مجد، يسعد مساك ومساء السعادة بعد نهار طويل. الله يعطيك ألف عافية يا رب، يسعد هالمساء الحلو. تحية كمان لأنغام، يا مساء الخير، اللي عم تحكي لنا عن أزمة على شارع 65.

طيب يا جماعة الخير، عندي لكم سؤال، ركزوا ركزوا. سؤالي لإلكو كالتالي: وانت ممكن تروحوا مثلا على محل وتشتروا اشي انتو مش بحاجته؟ يعني بتصير مرات منروح على، انا عارف، على السوبر ماركت، مرات منروح على شو بعرفني، شي مجمع تجاري، منفوت على محل اواعي، منشتري اشياء اللي منكونش هالقد بدنا اياها، يعني بيكونش انه بتعرف مهم وضروري نشتريها.

0: أي حالي ممكن تشتروا هاي الأشياء اللي انتو إسا مش بحاجتها بس ممكن تعوزوها بفترة معينة؟ لما شو؟
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: ولا انتو بس تحطين؟ بكينا نحط مكياج ومزكارة والمناكير
3: بنت البلد محلا.
0: يلا هاتوا أشوف إجاباتكم على 050-55-77-399 وانت ممكن تشتروا اشي انتو مش بحاجته، يعني مش بحاجته حاليا، يعني مش ضروري اسا تشتروا، مستنى.

يلا هاتوا نشوف إجاباتكو. صراحة في إجابات ما ضرتليش للصدق. يسعد هالمساء يا مها، تسجيل حضور متأخر. أبو محمد عباس مساء الخير، اختناق سير نزول من نوفا جليل للريني، في إشارة مرور جديدة ومشكلة جديدة طازة من أكم يوم. الله يعطيك ألف عافية يا أبو محمد وعمهلك على الطريق. مساء الخير كمان لأبو تيسير. رندا عم بتقولي ممكن أشتري إشي أنا مش بحاجته وأنا زهقاني. أنس عم بحكي لي أكيد بعشرة الشهر. مصطفى بيكتب لما بيكون معي مصاري، شو الأسم؟ محاسن لما في تخفيض. مين كمان عم بيكتب لي لما في تخفيض؟ مثلا أي إشي في عليه تخفيض بروح وبشتري، هذا محمود. علي كمان وقت التخفيض. أنغام على التخفيضات. إنه كأنه بتفوتوا بتشوفوا إنه هذا المنتج عليه تخفيض إسا معين، حتى لو بتكونوا إياه بتشتروه وكأنه رح نعوزه بعدين. ومرات أنا كمان بكونش بحاجته لقدام، شغلي المبارح اعتزتها وما لقيتهاش بروح بشتريها مشان المرة الجاي لما بعوزها لقيها. من الآخر أمجد صراحة ذكي ذكي. لما يكون إشي حيوي للبيت، أدوات تنظيف وأشياء ممكن أعوزها فبخليها أكيد في البيت. طب هاتوا أحكي لكم اليوم الأبحاث والدراسات شو بتحكي عن هذا الموضوع. وطبعا الأبحاث أجت هيك لتفند مبدئيا كل هاي القضية. وبتكشف الأبحاث أنه كلمة خصم أو كلمة تنزيلات أو كلمة سيل ممكن تدفعنا للشراء مبدئيا لأشياء حتى من دون الحاجة لإلها، وعلى وجه الخصوص طبعا النساء. يعني وأكيد بتوقع أكتر منكم يمكن دخلوا شي مرة على متجر أو تصفحوا لهم شي صفحة أونلاين بوحدة من مواقع التسوق ولفت انتباهكم منتج اللي ما كنتوش عم بتخططوا لشراءه، بس يمكن كلمة خصم خلتكم تفكروا مرتين باقتنائه. هاي الحالة هي مش مجرد صدفي، بل تشير أبحاث بعلم النفس الاستهلاكي لأنه العروض والتخفيضات ممكن تأثر بشكل واضح بقرارات الشراء وتجعل بعض المستهلكين أكثر استعداد لشراء منتجات اللي ما كانت أصلا ضمن خططهن الأصلية. وبتوضح الدراسات أنه كلمة خصم أو سيل، ركزوا كتير منيح على هاي النقطة، هي ما بتعني للمستهلك بس سعر أقل، بل بتمنح شعور بأنه أمام فرصة مؤقتة اللي ممكن تفوته إذا ما اشترى المنتج اليوم. وهذا السلوك طبعا يعرف بعلم النفس الاستهلاكي بتأثير الندرة أو الخوف من تفويت الفرصة، وهيك يمكن لعبارات مثل لفترة محدودة أو خصم ليوم واحد أو الفرصة الأخيرة بتزيد الإحساس بضرورة اتخاذ قرار سريع. وكمان ممكن هاي التخفيضات تجعل السعر الأصلي يبدو أكثر أهمية، فالمتسوق بشعر بأنه عم بحقق مكسب من خلال شراء المنتج حتى لما ما بيكون بحتاج لإله بشكل أساسي. وطبعا بيشوفوا الباحثين أنه الوعي بهاي الحياة

الاندفاع. فللمرة الجاي انتبهوا من كلمة سيل واسألوا حالكم بالأول، هل عن جد أنا بدي هذا المنتج ولا بس إنه السعر المخفض هو اللي عم بقنعني بشراءه؟ فكلمة سيل أو كلمة خصم أو تنزيلات أو تخفيضات هي الكلمة السحرية اللي بتدفع الأشخاص يشتروا أشياء هني مش بحاجتها. فانتبهوا يا جماعة، انتبهوا، مش دايما كلمة سيل معناها انه في هنا يعني فرصة عمرك او فرصة حياتك.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد

0: ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
4: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
5: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
6: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
7: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
8: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
3: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
7: فكر بغيرك.
6: فكر بغيرك.
7: فكر بغيرك.
3: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
9: حملة مليون فعل خير.
8: ساعد كبير بالسن خليه جزء من المليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
9: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير.
8: خليه جزء من المليون.
10: حملة مليون فعل خير. شارك، اتبرع، بادر، وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
11: احنا قدها.
6: احنا قد.
11: واحنا قدها.
8: احنا قدها.
11: احنا قدها.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا رجعنا يسعد لي مساكو. كيف حالكو؟ إن شاء الله مناح. كيف الأزمات؟ وإذا أنتم موجودين بأزمة هذا الوقت لا تكتبوا لي على الواتساب على 050-55-77-399. احكوا لي شو وضع الطرق وهيك خلونا نحكي لكل الأشخاص الموجودين على الطرق وبالأخص للي إسا عم بيطلعوا من أماكن عملهن عشان يعرفوا شو عم بستناهن في الطريق. طيب اليوم بدينا بالحديث عن موضوع السيل وموضوع التنزيلات وهيك التخفيضات اللي مرات بتغرينا وبتدفعنا لشراء أشياء يمكن إحنا ما بنكون بحاجتها. حاليا بدي أخدكم على السوبر ماركت واليوم نحكي هيك عن السوبر ماركت اللي هي بتشكل جزء أساسي من حياة كل حدا فينا. وفي كتير ناس اللي بالنسبة لإلها هيك روحة السوبر ماركت متعة, في ناس بتحس تجربة, في ناس بتتعامل معها على إنها مشوار, في ناس بتستنى وكأنه كل مرة عندها حاجيات عشان تروح على السوبر ماركت, وفي أشخاص اللي هن مثلي أكتر مهمة بكرهوها يدخلوا على السوبر ماركت ويشتروا كل اللوازم المنزلية. إذا سألتكو شو أكتر قسم بالسوبر ماركت بتحبوه, هيك بتحسوا انه انتو بتروحوا وبتستمتعوا بهذا القسم, يلا بدي تكتبوا لي على واتساب شو هو القسم المفضل بالنسبة لإلكو داخل السوبر ماركت.

يلا هاتوا نسمع شو القسم المفضل بالنسبة لإلكو بالسوبر ماركت. أنا بحبش هاي المتعة. أي عفافة بتبعت لي مين بحبش يروح السوبر ماركت متعة الروحة. بالنسبة لإلي أنا الروحة عناء عفافة أنت أكثر وحدة بتعرفي. يخلف على الأونلاين اللي يلا القسم المفضل بالنسبة لإلكو داخل السوبر ماركت. رندا عم تحكي لي أكيد قسم الشوكولاتات, قسم الأجبان هذا بلال, أنا بحب قسم اللحوم محمد, وما بحب قسم الخضرة. بالعكس أنا بحب هيك شكل الخضار والفواكه, بالأخص لما بتكون ألوان يكون شكله حلو. أبو هاني قسم الكحول في السوبر ماركت, قسم الأطفال علي أدوات التنظيف, وطبعا الحلويات. بحس كأن النساء بيستمتعوا هن موجودات بقسم أدوات التنظيف, هيك بتحسها زي الربحاني مليون دولار باللوتو, أول ما تفوت تشوف في نوع كلور جديد ولا في نوع دواء مسح جديد ولا دواء غسيل جديد, بتحسها كأنها إسا ربحاني مليون دولار باللوتو. صح صبايا ونساء, في حدا زي أحمد ياسين عم بقول لي أكتر قسم بحبه هو قسم الخروج من السوبر ماركت. والله وأنا بحب نفس القسم يا أحمد. أزمة سير من تحويلة وادي عارة لتحويلة عين توت شمالا على شارع ستي. مساء الخير لمين؟ عبد القادر, شكرا على التحديث يا عبد القادر. قسم البذورات والمكسرات, لأنه بس أوصل لهناك بحس أنه بسد جوعي. آسيا على فكرة ولا مرة تروحوا على السوبر ماركت وإنتوا جوعانين, وحكينا بهذا الموضوع مرة وحكيت لكم انه كمان هذا جزء من انه بخليكم تبلشوا تشتروا اشياء انتم بتكونش اياها, غير قضيه التخفيضات والسيل, كمان قضيه اذا بتروحوا على السوبر ماركت وانتم جوعانين. القسم المفضل عندي بتعلق اذا انا كنت لحالي ولا انا مع المدام. طب اكتب لي ببساطه لما تكون لحالك اي قسم مفضل عندك, وانت والمدام اي قسم مفضل عندك. قسم الشموع والروائح العطره. حلو هذا قسم معطرات الجو هيك, وبالأخص إذا في معطرات شكلها حلو ريحتها حلوة

طيب مهم تعرفوا يا أصدقائي ويا صديقاتي إنه ولا إشي موجود داخل السوبر ماركت وبالأخص لما بنحكي

على يعني شبكات السوبر ماركت الكبيرة، ولا إشي موجود هناك بشكل عبثي، ولا الترتيب عبثي، ولا ولا ولا أي تفصيلي موجود هناك بدون سبب، بل كل التفاصيل في السوبر ماركت هي تفاصيل مدروسة يعني. وهيك لما بتفوتوا هيك بتشوفوا كل شيء مرتب، بتشوفوا مثلا عربيات عند المدخل، بتشوفوا منتجات موزعة على ممرات، بتشوفوا زي لاف اللي بتدلكم بكل مدخل شو القسم، بتسمعوا موسيقى بالخلفية، بتشوفوا مخبوزات، بتشوفوا خضروات. بس هذا الترتيب يا أصدقائي هو مش بالأمر العشوائي ولا بالأمر اللي هيك يلا كيف ما أجت تيجي. كتير كتير كتير من التفاصيل اللي منمر عليها بشكل يومي صممت لتأثر بحركة المتسوق وكمان بطريقة اختياره للمنتجات. اليوم بدي أضوي لكم على بعض النقاط الموجودة بالسوبر ماركت عشان تصيروا تفهموا ليش هيك مصممي، شو بدهن منكم داخل هذا المكان، وكيف ممكن تحموا حالكم ببعض الأحيان من بعض الخداع اللي ممكن تكون موجودة داخل هاي السوبر ماركت.

تعالوا نبدأ من العرباء. الأول ما تدخلوا على أي سوبر ماركت في برا بيكون هيك عربيات بالانتظار، وهي بالنسبة لكم مجرد وسيلة اللي أنتوا بتمشوا فيها عشان تحطوا مشترياتكم، ولكنها بإمكانها إنها تغير طريقة التسوق نفسها، وبالأخص العربيات بشكل عام بتكون عربيات كبيرة ووسيعة، ولما بتكون العرباية وسيعة بتضل مساحتها فارغة، وكتير مرات بشعر المتسوق بأنه ما اشترى كتير، الأمر اللي بخليه أكثر استعداد لإضافة منتجات أخرى. وعشان هيك صارت عربيات التسوق جزء مهم من تصميم تجربة المتجر، إلى جانب أكيد توفير الراحة للمتسوق وحمل المنتجات الثقيلة. يعني العرباية كبيرة ببساطة عشان كتر قد ما تعبوا فيها تضلكوا حاسين أنه لا بعد في مجال، بعدها بتتعبى كمان، وهيك بتصيروا نفسيا تحسوا حالكم وبعد في كتير أشياء ناقصة اللي ما قمتوا بشرائها. كمان شغلي داخل يعني السوبر ماركت أو داخل المتاجر، بعض المنتجات الأساسية بتكون موجودة بشكل عام بآخر المتجر أو بآخر السوبر ماركت اللي أغلب الناس عمليا بدها إياها، مثل الحليب والبيض ومنتجات الألبان، وهاي بحطوها بأماكن بعيدة عن المدخل تقريبا بأغلب المتاجر. وطبعا هذا الترتيب بيساعد المتجر على جعل المتسوق يمر عبر ممرات أخرى قبل الوصول للمنتج اللي أجا عشانه، وطبعا هذا بيزيد فرصة مشاهدة منتجات إضافية وشرائها، ومع هذا بيختلف توزيع الأقسام من متجر إلى آخر وفقا أكيد لمساحته وطريقة تشغيله. بعد المتاجر أو السوبر ماركت بتحسوا أنه قسم المخبوزات بيكون قريب جدا من المدخل، وطبعا هذا له سبب لأنه بتستقبل بعض المتاجر زباينها بريحة الخبز والمخبوزات، خصوصا لما بيكون قسم المخبوزات قريب جدا من المدخل، والأمر ما بتعلق بالريحة لحالها. فوجود المنتجات الطازجة في بداية تجربة التسوق ممكن يعطي انطباع بالحداثة والجودة، وكمان بيجعل الزبون يبدأ جولته بمنتجات جذابة بصريا وحسيا. يعني تخيلوا أول تفوتوا على السوبر ماركت تبلشوا تشموا ريحة المخبوزات، هيك بتفتح نفسكم على الشراء، وهيك بعطي كمان نكهة مختلفة وبعطي تجربة مختلفة داخل السوبر ماركت.

مهمة موجودة داخل السوبر ماركت إنه مش جميع المنتجات بتحصل على المساحة نفسها على الرفوف، فالمنتجات الموجودة بمستوى عين المتسوق بتكون أسهل بالملاحظة والوصول لإلها، عشان هيك هاي المنتجات بتحظى بأهمية كبيرة بالتجارة داخل السوبر ماركت. أما المنتجات الموجودة بالرفوف السفلية أو المرتفعة بتحتاج لحركة إضافية من المتسوق عشان يلاحظها، وعشان هيك ممكن يأثر ارتفاع المنتج على احتمالية رؤيته، وخصوصا لما بيكون المتجر مليء بالخيارات. يعني ببساطة المنتج اللي السوبر ماركت معني انه هيك يلفت نظر الزبون اكتر، معني انه يعمل له مبيعات اكتر، بيكون موجود على الرف على مستوى النظر. والرفوف السفلية بشكل عام بتكون يعني المنتجات اللي هي اقل يمكن ملفتة للنظر او اقل بده المتجر انك تلتفت لإلها، بس بطبيعة الحال بتكون كمان امكانية. بس دايما انتبهوا على المنتجات اللي بتكون هيك بمستوى نظركو داخل السوبر. كمان المنتجات الصغيرة الموجودة عند صندوق الدفع لما بتوصلوا بالآخر بدكم تدفعوا، دايما بتلاحظوا انه في منتجات صغيرة هناك، يعني مثل الشوكولاتة، مثل اللبان، مثل الحلويات، البطاريات وغيرها من المنتجات الصغيرة، وأكيد بحطوها هناك مش صدفة. يعني بشكل عام يعني المتسوق لما بوصل عند صندوق الدفع بيكون في عنده انتظار بعض الدقائق، فهذا بيمنح وقت إضافي عشان يطلع على المنتجات القريبة منه، وكمان طبيعة هاي المنتجات بتخلي قرار شرائها أسهل من المنتجات اللي بتحتاج لمقارنة طويلة. يعني اللي بده ياخذ حبة شوكولاتة، ولا بده ياخذ علبة البان، ولا اللي بده ياخذ بطاريات، ولا اللي بده ياخذ مش عارف شو، فممكن هيك يمد ايده وياخذها. وكمان هي موجودة ب مثلا بالديوتي فري، لما بتسافروا بالمطار بشكل عام انتوا عم تستنوا دوركوا عشان توصلوا صناديق الدفع، دايما في هاي المنتجات الصغيرة اللي وانت تستنى بتحس حالك بلشت تاخد هيك، مثلا زي علبة قهوة، في مثلا علكي، في الكوجيل، في شامبوهات صغيرة، وكأنه أمور مغرية لإلك كمسافر اللي هاد محطوط عليه $5 وهذا $6، فبتبلش تحس انه يعني مش قصة تبلش اسا تسأل عن الأسعار، فبتبلش تزيدهن، وبالآخر لما بتوصلوا لصندوق الدفع على الصندوق هذا مبلغ اللي بفرق صراحة بفرق. وشغلة مهمة جدا، انتبهوا دائما لما بتفوتوا على السوبر ماركت في دائما موسيقى هيك بالخلفية، ممكن هاي الموسيقى بالسوبر ماركت ما ننتبه لها، ولكن ممكن تكون جزء من تصميم الأجواء داخل المتجر. وفي يعني دراسات عم تبحث بسلوك المستهلك بتأثير سرعة الموسيقى ونوعها بطريقة تحرك المتسوقين وإن فاقهن داخل السوبر ماركت، وعشان هيك بتختلف الموسيقى بين متجر وآخر أو بتتغير بحسب الوقت وطبيعة المكان. هاي التفاصيل طبعا بتكشف انه يعني السوبر ماركت هي مش محل بتعلق بس بالمنتجات، بل بالطريقة اللي بتحرك فيها المتسوق داخل المكان، وطبعا هاي التفاصيل اللي بيشوفها أثناء رحلته داخل السوبر ماركت. وزي ما حكينا لكم ترتيب الأقصى، ارتفاع الرف، مكان العرباي، وحتى المنتجات الموجودة بجوار صندوق الدفع كلها ممكن تكون جزء من استراتيجية أكبر. عشان هيك المرة الجاي لما بتكون تفوتوا على السوبر ماركت حاولوا انكم تطلعوا على السوبر ماركت بعين مختلفة بعد ما أخذتوا اليوم كل هاي المعلومات، وبتكتشفوا انه الجولة اللي ممكن تكون عادية صممت بتفاصيل دقيقة أكثر من ما بتتوقعوا. فالمرة الجاي أول ما تفوتوا على السوبر ماركت انتبهوا لكل التفاصيل اللي حكيت لكم عنها اليوم.

طيب اليوم هيك كانت حلقتنا خاصها بالاستهلاك وثقافة الاستهلاك. وقبل ما نختم هذا الخبر مجبور مجبور مجبور أحكي لكم إياه، وهيك توقعات الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأمريكا بحكي إنه وبتوقع إنه ممكن يوصل إنفاق المستهلكين بأمريكا على مستلزمات التزيين بفترة الهالوين وفترة الكريسماس القادمة، وعلى رأسها يعني كل ما يتعلق بتزيين الموائد. وبتعرفوا كل الديكورات هيك اللي بيعملوها على الموائد والمخبوزات المبتكرة ممكن يوصل الإنفاق ل 13.5 مليار دولار. فاكتار هيك عم ببلشوا يحضروا، عم بيحكوا انه هذا الارتفاع قياسي باجمالي الانفاق، ومبدئيا اكتار اكتار اكتار بلشوا يشتروا المستلزمات بكير عشان يستفيدوا من العروض الكبيرة. احنا عم نحكي يعني الكريسماس كمان شهرين تقريبا، فمن اليوم بلشوا يحضروا كل المستلزمات الخاصة بعيد الميلاد، وطبعا توقعات لحجم الإنفاق القياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكمان لما بدنا نشتري كل هاي الأمور بحاجة كمان نكون عقلانيين.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر

0: بتصير بسعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية قبل قليل وفاة أحد المصابين في حادثة انفجار جسم متفجر في منطقة جبل رميم شمالي البلاد، وذلك خلال جولة ضمت طلابا ومعلمين، فيما أصيب نحو 30 آخرين بينهم مصاب بحالة حرجة وآخران بحالة خطيرة. ولتفاصيل أوفى حول هذه الحادثة ينضم لي الزميل ورد قراقرة. أهلا بك ورد.
1: أهلا بك أنس وبجميع المستمعين. نعم أنس، يعني في حادثة وقعت قبل قليل، وبحسب وسائل إعلام عبرية الحديث يدور الآن عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، والحديث يدور عن 20 مصابا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد انفجار جسم من مخلفات الحرب الأخيرة في شمال البلاد. فعليا أنا سنتحدث عن أكثر من 20 مصابا بهذا الانفجار، وأيضا قبل قليل الطواقم الطبية كانت قد أعلنت عن مقتل إحدى المصابين الذين وصفت إصابتهم بالإصابة الخطيرة إثر هذا الانفجار الذي جاء إثر انفجار جسم كان من الحرب الماضية أو من مخلفات الحرب الأخيرة. وخصيصا نتحدث أن هذا الانفجار كان قد وقع عند الحدود مع لبنان، مما أدى لإصابة أكثر من 20 شخص بجروح متفاوتة، بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة والطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكذلك كما تحدثنا سابقا أنس أن الطواقم الطبية كانت قد أعلنت وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه جراء انفجار هذه المخلفات. لكن فعليا نتحدث أنس، ووفق الاشتباه الأولي، فإن عدد من أفراد المجموعة التي انفجر بها جسم من مخلفات الحرب، وإن الحديث الأولي وفق وسائل إعلام عبرية وكذلك الأمر الشرطة والطواقم الطبية أن المجموعة وعدد من أفراد المجموعة داسوا على جسم متفجر من مخلفات الحرب الأخيرة كان موجودا على الأرض، مما أدى إلى انفجاره ووقوع عدد من الإصابات. كذلك الأمر الشرطة الإسرائيلية أنس كانت قد أعلنت عن فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة، وأيضا الجيش الإسرائيلي خرج ببيان قبل قليل وتصريح عسكري تحدث أنه يقوم أيضا بمساعدة الشرطة وبالتواصل مع الطواقم الطبية لنقل المصابين إلى المستشفيات، وكان هناك استعانة بالمروحيات العسكرية لنقل المصابين من الجليل الأعلى إلى مستشفيات البلاد مثل مستشفى صفد وبورية ومستشفى الجليل الطبي في نهرية. كل هذه التفاصيل أنس هي التفاصيل الدقائق الأخيرة، وخرجت من قبل الشرطة وكذلك الأمر الطواقم الطبية. لكن أنس، الشرطة وقبل قليل تحذر السكان وتحديدا في الشمال من الاقتراب نحو مكان الانفجار، وذلك لخطورة الوضع هناك. لكن تلخيصا أنس لما تحدثنا،
0: نعم،
1: أكثر من 20 مصابا جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب الأخيرة، يعني نتحدث مصابين، أربع مصابين من 20 مصاب تم وصف حالتهم بالإصابة الخطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 20 مصاب ما بين حالات متفاوتة ما بين المتوسطة والطفيفة والخطيرة. وكذلك الأمر قبل قليل الطواقم الطبية كانت قد أعلنت عن مقتل إحدى المصابين في هذا الانفجار، وكذلك الأمر الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بدأت بالتحقيق ومنعت الجمهور من التقدم أكثر نحو أو التجمهر نحو مكان الانفجار الذي وقع قبل قليل في الجليل الأعلى وأدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 مصابا تم نقله إلى المستشفيات.
0: نعم، أشكرك يا جزيل شكر الزميل ورد قراقرة على كل هذه التفاصيل. إذن بالفعل الحديث يدور عن حادث استثنائي في منطقة شمال، وأن غالبية من أصيبوا في هذا الحدث من الطلاب وأيضا بعضهم من المعلمين، وكما ذكر الزميل ورد قراقرة فإن الطواقم الطبية تعمل في هذه الأثناء على تخليص طبعا وإسعاف وتقديم العلاجات ونقل هؤلاء المصابين إلى المشافي. حادث استثنائي، إقرار وفاة أحد المصابين في هذا الانفجار وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية لعدد من المصابين الذين وصفت بعض حالاتهم بالحرجة. إلى ذلك أفادت وزارة التربية والتعليم بأن المصابين جراء انفجار الجسم المتفجر شمالي البلاد وصلوا إلى مدرسة أورت في معلوت ووصفت الحادث بأنه بالغ الخطورة، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المهنية لتقديم الدعم للطلاب والطواقم التعليمية وعائلاتهم. فيما أفاد ديوان رئاسة الوزراء بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتابع تفاصيل الحادث. في شأن آخر، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من منطقة المثلث الشمالي بتهم اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة والاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات، إلى جانب تهديدات بالقتل والحرق والدهس. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت إحدى حالات الاعتداء على الزوجة إثر خلاف بينهما بشأن حذاء اشترته. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 26 عاما من سكان طوبة الزنجرية بشبهة الضلوع في إطلاق نار استهدف محلا تجاريا في البلدة، وذلك عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة وأسفرت عن ضبط أسلحة. وبحسب بيان الشرطة، وقعت الجريمة يوم الثلاثاء الماضي إثر تلقي بلاغ عن إطلاق نار باتجاه المحل التجاري. اعتقلت الشرطة 4 نساء من سكان عرعر النقب بشبهة الضلوع في أعمال عنف ورشق الحجارة باتجاه أفراد من عائلة أخرى على خلفية نزاع عائلي مستمر في البلدة. وجاءت الاعتقالات خلال عملية نفذتها الشرطة أمس بالتعاون مع قوات حرس الحدود في المنطقة الجنوبية ضمن جهود مكافحة العنف ومنع تصاعد النزاعات العائلية. باشرت سلطات الهدم الإسرائيلية عمليات هدم منازل في قرية الضحية بالنقب بطاولة نحو 80 عائلة ومسجدا وسط مخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدانها مساكنها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية، ويكون الجو غائما مع احتمال هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا والرياح شمالية. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء, مساء الخير عليكم مجددا. 4:10 ساعتنا, 4:11 مبدئيا ساعتنا في استوديوهاتنا, وهي الإشارة لبداية الساعة الثانية من استراحتنا ومشوارنا لليوم. حركة سير المستمر للخمسي, ودايما بهاي الساعة بنسمع أصواتكم, نتناقش بمواضيع منوعة ومختلفة, نتبادل الآراء والأفكار, ودائما هيك كل الآراء تؤخذ بعين الاعتبار. وحتى لو بنختلف دائما بحكي لكم هذا ما له علاقة ولا بأي شيء, لأنه دائما كل وجهات النظر مرحب فيها. يلا اليوم بدنا نتناقش بموضوع اجتماعي, موضوع مهم كتير, وموضوع بتوقع بحاكي اكتار منا. في عنا عادي بمجتمعاتنا العربية بشكل عام, الشاب لما بده يعني يقرر انه يستقل ويبني بيت, بشكل عام لما في امكانية متاحة بعمر بيت فوق بيت اهله او تحت بيت اهله بصرف النظر وين, ولكن بيكونوا بنفس البناية او بنفس العمارة. فإذا الزوج مصر يسكن ببيت مع أهله والزوجة رافضة هذا الموضوع, يعني أول ما تعرف على العروس رفضت, حكت له أنه أنا عندي واحد من يعني من أهم شروطي أني ما بدي أسكن بنفس العمارة مع أهلك, برأيكم مين اللي لازم يتنازل عن هذا الموضوع؟ وهل رفض الزوجة يعني أنها ما بتحب أهل زوجها, ولا من حقها يكون في إلها بيت وخصوصية, ويمكن هي هيك بدها تختصر من بداية الطريق؟ يلا بدي أسمع منكو مين اللي مفروض إنه يتنازل, الزوج أو الزوجي, لما الزوجي أو العروس بيكون في عندها طلب واضح من البداية بتقول أنا ما بدي أسكن بنفس العمارة مع بيت أهلك, وبدي بيت يكون فيه خصوصية لإلي. هل من حقها للزوجي يكون لها بيتها وخصوصيتها, ولا رفضها هذا بحكي إنه هي ما بدها علاقة مع أهل زوجها؟ ومين اللي لازم يتنازل بهذا المشروع, الزوج أم الزوجي؟ يلا 04-6-1-1-6-6-6-6

0: يلا بدنا نروح لنسمعكم. إذا الزوج مصر إنه يسكن مع أهله والزوجة رافضة، مين اللي لازم يتنازل؟ وهل رفض الزوجة يعني إنها ما بتحب أهل زوجها، ولا من حقها إنه يكون في عندها بيت وخصوصية؟ يلا نبدأ من عند جواهر. مساء الخير جواهر.
1: مساء النور فادي، هلا شو وضع؟
0: أخبارك؟
1: الحمد لله. والله ما نحسش بالشارع ولا بنحس بأزمة السير، وإحنا بنسمع في
0: الله يسعد قلبك الحلو. الله يخليك يا جواهر، تسلمي. شكرا،
1: برنامج بجنن والله.
0: شكرا جزيلا. شو يا جواهر، مين لازم يتنازل، الزوج ولا الزوجة؟
1: حسب رأي الزوجة طبعا.
0: ليه؟
1: لأني أنا زي ما بقولها اكتفيت كمان إنه يسكن أخوي مرة عندنا في دارنا.
0: أوكي.
1: ماما شيلوا غرفة وحمام، وهاي صراحة في هذا ضرر في الخصوصية، وفي عن جد الإشي بيكون عن جد مش المرأة ماماش تاخدش راحتها بدار عمها بنفس الدار يعني.
0: أوكي.
1: أما كل الوقت إذا بدي يبني لها دار فوق أهله أو تحت أهله، ما أعتقدش إنه الإشي راح يضايقها بالخصوصية.
0: لا أكيد. شوفي جواهر، أكيد لما إحنا بنكون موجودين بعمارة مع الأهل تعال نتفق إنه ما في استقلالية تامة، في عالفوتي وعالطلعة ودارت السيارة وطفت السيارة ونزلنا وطلعنا، يعني هذا كله بده يكون مراقب.
1: للأسف الشديد إحنا وضعنا بهاي الدولة مع كل المحاصرات اللي بيسوونا إياها والأشياء واللي
0: شو بيقولوا عن مشاكل البناء والمسكن.
1: أيوة بالضبط. الشاب حرام، ما عنده يعني ما عندوش الأوبتة الكثار اللي عنده يبني ويشتري، وكمان غلاء المعيش وغلاء الأراضي وغلاء
0: بنفع يستأجر. جواهر
1: بعد ما بنى يروح يستأجر برضو، الإشي مش فير يعني.
0: ليه؟
1: أنا بحكي برضو على هوا بناتي، بحكي على نفسي، بحكي على بنات العالم، مش إشي خاصية يعني صورة خاصة.
0: فاهم بس فاهم عليك. بس اليوم إذا بتيجي زوجته بتحكي له اسمع أنا بدي أختصر على حالي، بدي نعيش بعاد، يكون في إلنا بيتنا وخصوصيتنا حتى لو بالأجار، شو المشكلة؟ ما هو يعني اتعب جيبتك ولا تتعب نفسيتك، يعني إذا في سيناريوهات ممكن تكون مستقبلية، ولا شو رأيك؟
1: السيناريوهات راح يكون كمان بالتأجير، راح يكون بكل محل، ومش مش راح نختصر الكلام ولا نختصر المشاكل، لأنه احنا بدنيا، احنا مش بجنة.
0: أوكي.
1: الدنيا ملانه ابتلاءات وملانه مشاكل وملانه اشياء.
0: فبتقولي وكأنه الزوجي هي اللي لازم تختصر تتنازل.
1: ما شاء الله. ايوه
0: اوكي، شكرا. يسعد هالمساء الحلو
1: يعني.
0: تمام،
1: شكرا
0: الى اللقاء. باي باي. يلا من جواهر لعلي. مساء الخير يا علي.
2: مساء الخير فادي،
0: هلا، شو اخبارك؟
2: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله. هلا يا علي.
2: اسمع فادي، انا بدي اقول لك اياها بكلمتين. اذا الزواج بده ينبنى على شيء اسمه مين يتنازل للثاني، ضبطك شيء اسمه زواج. أي واحدة. شغلي ثاني بالنسبة للمسكن والمسطحات اللي موجودة بالوسط العربي، كل العالم هنا عمال بتعرف على الموجود. حلو. شغلي ثاني، أنا حسب رأيي ومن تجربي، أنا متجوز صلي كم عارف 20 سنة. أنا بقول لك كلياته بإيد الزوجة، هي اللي بتكسب دار العم وهي اللي بتدمر الدنيا.
0: ما فهمتش كمان مرة.
2: يعني أسلوب وتصرفات الزوجة لو بتكون حضار عم مساكني، لو بتكون بعيدة 50 كيلومتر.
0: أوكي.
2: الإشي بإيدها هي.
0: لا مش بالضرورة.
2: بالضرورة أنا بحكي لك من تجربة. أنا بعيد عن أهلي على فكرة، أنا بعيد عن أهلي بالسكن ما يقارب 3 كيلو 4 كيلو.
0: أوكي.
2: حلو.
0: أوكي.
2: بس أنا مرتي كسبان الكل بتصرفاتها وأسلوبها.
0: بس هات أسألك سؤال تاني اليوم، شو المشكلة علي إذا بتيجي الزوجة وبتقول لزوجها اسمع أنا فكرة إنه نعيش كلياتنا بعمارة سكنية واحدة مش بلعتها، مش ظابطة معي، فأنا

0: بدي خصوصية بدي أكون بعيدة عن الكل. شو المشكلة؟
1: روح دوري لك على روح دوري على زوج ثاني
0: خلصت. طب ليه ما بتتخذش الأمور بالتفاهم؟ ليه انت بتفهمش احتياجها بهاي المرحلة؟
1: فادي فادي وحياتك فادي، احنا عايشين اليوم. انا اقول لك شغلة واحدة، انا من الناس اللي كنت ساكن بالزمانات بحيصة، واليوم انا بحكي لك قبل فترة زمنية اللي كنا ندفع بهذاك الوقت 300-400 دولار، اليوم بدك 4-5 آلاف شيكل تنك تاخذ اوضتين بحيصة. منين يعني؟ هون احكي لك عن نطاق مجدي كروم. اليوم عن نطاق مجدي كروم دار عندنا فيه كم واحد اللي هن حالتهم المادية منيحة، بنوا دور عمالين بيأجروها. أقل بيت، أقل بيت 3-3.5.
0: فبتقول كمان
1: وكأنه كهرباء وماي منين انت الناس تجيب؟
0: اوكي شكرا علي، يسعد هالمساء. وصلت.
1: هلا هلا بي.
0: هلا حبيبي.
1: هلا
0: باي باي. يلا من علي لأبو حسن. مساء الخير يا أبو حسن.
2: مساء الخير أستاذ فادي.
0: هلا كيف الحال؟
2: الله يسعدك الحمد لله.
0: هلا فيك أبو حسن. شو يا أبو حسن، مين اللي لازم يتنازل، الزوج ولا الزوجة؟
2: والله الإشي لازم يكفي اتفاق من الطرفين. لأنه إذا إذا إذا الزوج هذا اللي قبل يبقى الزوج هو شاب عزابي، ما في عنده أرض ولا في عنده إمكانية إنه يشتري أرض أو إنه يروح يبني بيت لحاله، والله أرزقه ببيت فوق دار أهله، وبنى وبعده مش خاطب ولا مفكر بخطبة، هل من المنطق والمعقول إنه يروح يبشر داره اللي حط شكى عمره عليها عشان يجي يرضيها وتروح تقعد بدار لحالها؟
0: ليه بناخدها وكأنه يرضيها؟ ليش مش يفهم احتياجها يا أبو حسن؟
2: شو احتياجها؟ هي لما بكت عايشة عند أهلها مع 10 بنفس الغرفة.
0: أوكي لما
2: مزبوط دار لحالها.
0: مزبوط. هي لما تجوزت هي عم تدور على استقلالية، مش هو الزواج استقلالية مفروض؟ عشان كانت عايشة مع 10 بنفس الأوضة، لما تزوجت قررت تعيش هي وزوجها تحت سقف واحد، شو المشكلة؟
2: يا عم فادي الاستقلالية مش معناته إن هي تروح تعيش بعيد عن أهله 50 كيلومتر. البنت المحترمة واللي بدها تعيش واللي بدها تصر حالها بتقدر تعيش مع عيلة بعمارة 10 طبقات مع نفس الأخوة ونفس العيلة. بس ما اليوم انت شايف وضع الدنيا ووضع الظروف، الناس ايش وضع الشغل، وضع الاراضي، وضع البناء. اليوم اكل لك قطعة ارض ب2 مليون شيكل، انو الشاب اللي بده يروح يقدر يبني ويعمل 2 مليون شيكل ويرد يروح يبني وخردار على على كيفه وعلى مزاج العروس بأخرى 2 مليون شيكل؟ وانت بده يعيش هذا وانت بده يخلص هذا القرار.
0: فانت بتقول بنفع من البداية قبل ما يتجوزوا يكون هو واضح بوين بيته وتكون هي واضحة بشو بدها.
2: إذا هذا الإشي مقبول عليها يقول لها عمي أنا ساكن فوق أهلي، إلي بيت لحالي مستقل فوق أهلي، إذا أنت معنية بالإشي ومقبول عليك 100 مرحبا وعلى راسي، إذا لا زي ما تفضل الأخ اللي قبلك تروح تشوف عريس ثاني اللي عايش مليونير.
0: أوكي شكرا، يسعد المساء أبو حسن.
2: الله يمسك بالخير.
0: هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا من أبو حسن لا وين نروح يا ميرال؟ عرين. مساء الخير عرين.
3: فادي كيفك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟ عافيكي.
3: الله يسعدك.
0: هلا يا عادل.
3: انت يا فادي بتجي لنا بمواضيع اللي صعب تيجي تخطرها انت برايي. يعني هون بتحكي على تربوت تربوت
0: ثقافي
3: كامل.
0: صح.
3: ما بينفع تيجي تخطرها انت برايي وقال وقلنا يعني. بعدين في جمله تنازلات ومش تنازلات. فش الاشي مش مبني على تنازلات، الاشي مبني على انه هذا الاشي بناسبني او ما بناسبني. فمن البداية
0: بتعرفي عارين هذا بالضبط اللي إسا سألته لأبو حسن، إنه هل مفروض يكونوا واضحين من قبل ما يفوتوا على هاي الـ الـ الـ الـ يعني على هاي المؤسسة، إنه اسمعي أنا بيتي كذا وكذا وكذا مناسب أو مش مناسب؟
3: على هيك نحن عم نحكي إنه إذا هني واصلنا مرحلة الزواج فأكيد هذا الموضوع ما احكي فيه. يعني أنا قلت لك قبل مرة جملة أبنائكم أبناء الحياة، زي ما كمان البنت تركت بيت أهلها وطلعت لبداية حياة جديدة، فالمفروض يكون مفهوم، وللأسف الشديد بنسبة أكثر من 90% عندنا في ثقافتنا مش مفهومي إنه فكرة إنه الابن طلع يتزوج إنه هو عن جد بدي حياة جديدة. يعني هو ما عاد بالتزاماته اللي قبل، ومن قبل كمان حكيت لك إياها في موضوع الأبناء وتربية الأحفاد وكل هاي الشغلات.
0: بس عارين في شغلة أنا مش فاهمها وهذا بالضبط اللي لفت نظري من الاتصال الأول لأسا، ليش وكأنه إذا أجت وطلبت معناه هي صارت بلا أصل ومعناه هي صارت مش
3: طبيعي؟
0: هذا بالضبط اللي أنا عم بسأل.
3: هي تركت كل ما كان

0: انذار ولا
1: هذا هو يعني اليوم تعال نقول تعرفي شو حكوا على الموضوع تمام. قالت له أنا مستعدة، وصلت جربت السكنة هناك، فهمت أنه هنا مش بالضبط هي حاسة بخصوصية. سؤالي، إذا طلبت أنه تطلع تستقل ببيت تاني صفت هي بلا أصل ولا شو؟
0: شوف رح أحكي لك شغلي يا فادي، يمكن تتفاجأ أو تضحك أو ما بعرف إيش. أنا لما خطبت يعني جوزي اللي إسه جوزي خطيبي قال لي أنه إذا بتحب تسكن بأي محل تاني بنسكن، وكان في عنده بيت فوق أهله. فأنا هيك شوي من صيابة قلبي قلت له لا، نسكن فوق أهلك يعني أنت كمان بدك، كان يضطر يبات بشغله. فسكنت هناك، اكتشفت أنه كان هو شايف الأمور أوضح. بعدين عودنا طلعنا لأنه حاولنا نحافظ كثير على الخصوصية. زي ما قلت أنت، قلت بداية البرنامج في مراقبة، في سيارة دارت، في كذا. والافظع من هيك انه احنا اثنين منحبش التدخل الخارجي،
1: يعني بالضبط بدنا ولا بدناش احنا مش موجودين بعماره مع جيران. يعني منفع تكون موجود نفس العماره مع جيران بس انت ما حدا له عندك ولا الك عند حدا.
0: لما انت بعماره مع جيران اللي كل واحد جاي من محل، ما حدا اصلا بتدخل بالثاني. بينما في البيت بالزبط. لو كنت كل واحد عايش ما بده يضل هاي السؤال والكذا. فنختصر الاشي طبعا نعطي مجال لغيرنا يشارك. انه بناء اي شيء انت لا تقدم عليه اللي هو فيه تغيير جذري في الحياه
1: يعني انت بتقولي انت بتقولي، بس عشان افهم لاني كنت عم تهربي من السؤال، انت بتقولي انه مفروض ينحكى بين التنين ومفروض نروح شو لمصلحتنا، شو الاشي اللي بيصب بمصلحتنا كزوجين.
0: لا مصلحة اثنين، شو قناعات اثنين. لا تقولك في واحدة ممكن تقولك لا انا احسن اشي اكون فوق حماتي، في واحد تقولك لا انا افضل اشي عندي الخصوصية لا فوق حماتي ولا فوق امي.
1: اوكي وصلت لحالي. شكرا عارين، مساء الخير.
0: يعطيك العافية.
1: هلا إلى اللقاء، باي باي. عارين جابتها من الآخر، بتقول لك إنه يعني بالآخر مفهوم الخصوصية من شخص لآخر مختلف، إنه إحنا وكأنه دغري أخذناها على فكرة إنه إذا هي أجت وطلبت إنه تكون ببيت لحالها أو إنه بدها خصوصية أو ما إلى ذلك، وهو عنده بيت فوق أهله فهي صارت بلا أصل، وهي صارت إنه وين كانت ساكنة لما كانت عند أهلها وما إلى ذلك. فالموضوع هو أبسط من هيك يا جماعة الخير. الموضوع هو خصوصية اللي هي بحاجة لإلها، ومفروض كمان هو يتفهم حاجته وهي تتفهم حاجته. أنا مش عم بحكي بس هو يأخذها ويتفهم حاجته، هي كمان تتفهم الدوافع تبعته، ويصير في نقاش حول هذا الموضوع، مش يكون في رفض قاطع من البداية، لا ينحكى بهذا الموضوع ونوصل لنتيجة ولا حل. رح نطلع على فاصل إعلاني قصير بعد رجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: مش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خلي جزء بالمليون.
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
6: خلي جزء بالمليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا بنك،
4: احنا قد،
5: واحنا قد،
6: احنا قد،
5: احنا قد.
9: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين معكم المشوار. 4:33 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، ونقاشنا لليوم نقاش مهم ونقاش مثير. سألتكم إذا الزوج مصر يسكن مع أهله بنفس العمارة بنفس المبنى والزوج رافضة، مين اللي لازم يتنازل تعال نسميها، أو مين اللي لازم وكأنه بياخذ الخيطان إلى إيديه، وهل رفض الزوجي بيعني إنها ما بتحب أهل زوجها، ولا من حقها يكون في إلها بيت وخصوصية؟ وبنوه للأشخاص اللي بيقولك إنه وكأنه لا، البيت اللي بعمارة الأهل فيه خصوصية مطلقة، فيه خصوصية بس تعالوا نحكي إنه مش خصوصية مطلقة. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم. 0461166666. مساء الخير يا محمد.
1: مرحبا يا سادي.
0: ميت مرحبا.
1: بعدين مع هاي المواضيع اللي تضرب على الوتر،
0: يعني شو بدي أعمل يا محمد؟
1: الله يسعدك.
0: كيف أمورك؟
1: طلع الحمد لله تمام. هذا الموضوع زي ما قالت الأخت عارين، يعني البداية لازم يكون يعني متفق بين الاثنين، ولكن كمان يعني هي حرة البنت بالآخر، هي استقلاليتها، ولكن مهم كمان البنت تعرف إنه مش كل الناس زي بعض. هتحكي لك مثال عن عيلتي أنا، يعني أنا أخوي

0: انه متجوز 5 سنين وساكن فوقنا وانا بالنص واهلي ثقتي بحياتها فادي امي ولا ابوي ما بدخلوا فيها لا وين رايحه ولا وين جاي ولا شو بالعكس يعني هاي بحكي لك اياها على الهواء امي من 5 سنين بتعمل اكل وبتودي لهن وطبخه بطبخوش شوف قديش امي يعني محتويه البيت وبتدعمهن وبتعطيهن بينما اختي تجوزت وسكنوا بعيد عنا لما تيجي اختي لعنا وتجيب اولادها او عليها طلع او عليها مشوار او عليها شغل بتتغلب من الكثير من هاي تجيبهن تخليهن عند امي يعني كمان هذا الاشي كمان انه انت اليوم مثلا لما موجود عند دار عام كمان ليش بتساعد لصالحك احيانا انا مش
1: قايل لك الكل زي انا معك اكيد في له ايجابياته بالمقابل وفي له سلبياته بس انا سؤالي اليوم اذا الزوجي طبعا اذا الزوجي اكتشفت انه هي مش مناسب لها وما بدها تسكن بنفس العماره مع دار عمها هل بتكون هي عندها مشكله مع دار عمها ولا بيكون بدها خصوصيتها وهذا حق مطلق لها
0: حقا بالعكس وانا يوم من الايام انا اعتزال يعني قلت لاهلي انا حابب اني اطلع اعيش برا حابب اكون مستقل مش حابب اكون يعني تحت اطار حاره ولا عيله ولا اهل وهيك وهو بالعكس بتكون الحريه المطلقه
1: يعني بتقول حتى لو انا عندي بيت فوق بيت اهلي اذا بكره بس اتعرف او اخطب واجت حكت لي خطيبتي او شريكه حياتي انه انا بفضل نعيش لحالنا ما في عندي مشكله اني اعيش اضحي وكانه بالبيت اللي عمرته واعيش برا
0: انا مش ضد انا في عندي كمان اخوة اصغر في امكانية ان انا اعطي هذا البيت لاخوي وانا استقل برا
1: ولو ما كانت هاي الامكانية
0: راح اقولها لو الامكانيات بتسمح انا ما ممكن انه نشتغل ونعيش ونساعد بعض انه نقدر نطلع مستقبلا ولكن مش كن فياتون لانه مش يعني مش كل شيء زي بعضه
1: اوكي شكرا محمد مساء الخير
0: مساء الخير
1: اهلا وسهلا الى اللقاء من محمد لرائدة مساء الخير رائدة
2: مساء النور شو الأخبار؟
1: شو أخبارك يا رائدة؟ أين أنت يا رائدة؟
2: في بلاد الله الواسعة
1: بلاد الله الواسعة يعطيك ألف عافية يا رائدة زمان عنك
2: لا المزبوط أنا كنت مسافرة سفرة طويلة ورجعت
1: ألف الحمد لله على السلامة
2: الله يسلمك
1: شو يا رائدة شو رأيك بالموضوع إذا الزوج مصر يسكن مع أهله والزوجي رافضة مين اللي لازم أي وكأنه يضحي خلينا نسمي مش يتنازل وهل إذا الزوجي عن جد بداش تسكن بنفس العمارة مع دار عمها هذا بقول إنه هي ما بتحبن ولا هي عن جد بدها خصوصيتها
2: هلا هذا الموضوع أصلا مش لازم يوصل لهذا المحل يعني بأي معنى التنين اللي بتعرفوا بعض بدهم يتزوجوا وين رح يسكنوا هذا اشي كان لازم من اول الطريق ينحكى فيه فاهم علي شو قصدي؟
1: اوكي
2: المعنى انه موضوع وين بدك تسكن ما منستنى لاخر دقيقة ليصير هو زوج وانا زوجي وبكرر ساعتها رح يبين انه انا ما بدي انه اسكن مع عمي انا متضايقه منه لانه هيك يفسر الاشي بس انا بحكيك يعني بتور ام اللي ولاده عم بتجوزوا انا ما كنت بدي انه ابني ولا بنتي يسكنوا معي او يسكنوا فوقي او تحتي ليه لانه هاي مش علاقه بتكون صحيه الشخص كل واحد لما بدي يتجوز بدي يبني عيلة مؤسسة منفردة بطلت هاي العيلة اللي هو أمه أبوه أخوته هني رح يضلوا عيلته بس العيلة الجرعينيت يعني كيف بقولوا اللي بدها تنولد إسا من جديد أنا بدي أبنيها ولازم أبنيها عقص الصح ولازم أبنيها بموافقة التنين فاهم علي؟ فإسا هذا الموضوع المشكلة ليش نوصل لهاي المحلات ولهاي الإشكالات ممكن نقول عنها لأنه هاي المواضيع لازم تنفتح منذ البداية
1: طب هاتي أسألك بالعلاقة. سؤال تاني رائدة إذا وكأنه تزوج وبعد فترة من الزواج اكتشفت أنه هي مش حاسة بخصوصية يعني حاسة أنه في إشي مش ضابط في إشي مش مريح في إشي مش هالقد عم بعطيها شعور بأنه هي مستقلة هل إلها الحق تيجي وكأنه إلها الحق
2: إلها الحق
1: وكيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع
2: إلها كل الحق بس الطريقة اللي يجري توصيل الفكرة هو الأساس
1: هو المفتاح
2: هو المفتاح يعني لما بيجي الموضوع تحدي وأنا مش قادر أسكن مع أهلك وهذا الوضع أنا مش ممكن أتحمله طب

0: هذا في تحدي للزوج وفي تحدي للعائلة، مش شكل واحد بيعالج الأمور. لما هي بتتفق زوجها إنه أفضل لإلنا لحياتنا لمستقبلنا لأولادنا إنه إحنا نكون مستقلين، تعالي نفكر أنا وياك بطريقة محترمة منيحة ما نضايق ونزعج أهلك. يعني ممكن مرات الأهل تعرف مشاعر تنجرح إنه يعني شو هي رفضيتنا بدناش إيانا، بده يكون في حكمة بالتصرف، حكمة بالمعالجة،
1: بالتعامل كمان طبعا،
0: بالضبط
1: طبعاً.
0: بالتعامل بالتوجه يعني كمان هي لازم تكون حكيمة إنه أنا بحبكو دار عمي، أنتو زي أهلي، أنتو بالنسبة إلي كتير بتعنولي، بس إحنا بدنا نأسس عائلة جديدة، بدنا نبني حياة حلوة، حياة اللي هي تكون مستقلة
1: وبعيدة كمان، بدنا نكون
0: وبعيدة
1: إحنا
0: وهذا من حقن يعني.
1: أوكي.
0: أصلا فادي دا أقول لك شغلي، الكتاب المقدس تعرف إيش بيقول؟ عبارة منذ البدء قال ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنان واحد. يعني لما الشخص بده يبني عيلة مش مهم إذا كان ابني ولا بنتي، من حقه انه يترك اهله ويبني هاي العيلة حتى هاي العيلة يكون اساسها سليم صحيح مؤسس عليهن هن التنين بدون اي تأثير خارجي لا من اهله ولا من أهله.
1: أوكي وصلت، شكرا رائد، يسعد لي هالمثل حلو.
0: يسلم
1: تحياتي يا تغبيش عنا كتير.
0: لا
1: هلا إلى اللقاء.
0: يلا باي باي.
1: إلى اللقاء.

متابعين المشوار وهيك الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم كنا عم نتناقش بواحد من المواضيع المركبة صراحة، ولما بنحكي بهيك مواضيع بفكر كتار منا دغري بخدوها لمحل تبع انه مش مفروض هذا يتنازل ومش مفروض هذا يتنازل ومش مفروض انه هي تطلب اصلا وهذا لا يحق لإلها بعد ما هو بنى وحط مصرياته وعمل وقام وحط وعمر وما الى ذلك. اول شيء يا جماعة الخير، في شغلة مهمة جدا جدا جدا بفترة الخطبة، وهذا موضوع كتير حكينا عنه، كتير مهم نعرف عشو بدنا نحكي وشو هي المواضيع اللي مفروض نطرقها وشو هي التفاصيل المفروض نحكي فيها، وهل فترة الخطبة لازم تكون عبارة عن حب وعشق وغراميات كلياتها ولا كمان نحكي بهاي التفاصيل، هاي التفاصيل اللي هي التفاصيل اللي بدها تبنينا وتبني حياتنا، والتفاصيل اللي مش ممكن بمحل معين توصلنا لهون لمحل تبع مين اللي راح يتنازل هو ولا هي. هذا أولا. ثانيا، شغلة السكن والاستقرار، هاي واحدة من النقاط اللي مفروض تنحكى فيها بأول الطريق، إنه وين بدنا نسكن، شو طبيعة البيت اللي بدنا نبنيه مع بعض، شو تفاصيل البيت، ومش عم بحكي التفاصيل العينية للبيت وإنما التفاصيل تبعت شو طبيعة البيت اللي إحنا بدنا إياه، على أي أسس بدنا نكبر أولادنا، على أي أسس إحنا بدنا نعيش. وما حدا يجي يحكي لي إنه لما في بيت مع إدارة العم بعمارة وكأنه مشترك للسكن بين أهل الزوج والإخوة في هناك خصوصية مطلقة، أبدا ما في خصوصية مطلقة، يمكن كل واحد بين أربع حيطانه هذا المينيموم يكون في عنده خصوصية، بس إلا ما يضل في شيء اللي بدنا نحسه بمحلات معينة، مراقب بدنا نحسه هيك موجود تحت المجهر للطرفين، مش بس لطرف الزوج ومش بس لطرف الزوج. العمارات اللي بشكل عام اللي بتكون مشتركة اللي مع العائلة على وجه الخصوص، إلا ما يكون فيها نوع من أنواع انتهاك الخصوصية بطريقة أو بأخرى. يمكن هذا الموضوع هو من أكثر التحديات اللي شائعة بين الأزواج، وبفكر فيش وكأنه طرف بيكون مجبر على التنازل المطلق، ومفروض نحكي بهاي المواضيع، نحكي فيها يعني مفروض كمان الزوج يحاول يفهم زوجته ويفهم متطلبات زوجته، وكمان يكون مدرك للسبب اللي بدها زوجته وكأنه تطلع من هذا المنزل لمنزل مستقل. كتير مهم الطريقة اللي رح ينطرح فيها الموضوع، يعني الأسلوب اللي رح تحكي فيه الزوجي على قضية بحثة عن الخصوصية وليش بدها تترك وكأنه هذا المنزل، كمان هذا كتير كتير كتير كتير مهم. وأنا بفكر كل شيء بالتفاهم ممكن نوصل فيه لحلول. لما احنا منقرر نتزوج ومنقرر ننطلق لحياة زوجية مشتركة، واحدة من أبرز الأمور اللي بنكون عم ندور عليها هو مبدأ الخصوصية، مبدأ أنه أنا بدي أستقل عن عائلتي وأهلي، بطبيعة الحال هي بدها تستقل عن عائلتها وأهلها، وبدنا نكون زوجين سعيدين مع بعض، عنا كامل ومطلق الخصوصية بطبيعة الحال، عنا حياتنا اللي إحنا عم منحدد تفاصيلها من ألفها لياءها، وهذا المفروض يكون بطبيعة الحال بالعلاقات الزوجية، ومفروض إنه نكون فاهمين حاجاتنا حاجات بعض إحنا كزوجين، هو يفهم الحاجة اللي هي بدها إياها وهي تفهم كمان احتياجه وتفهم ظروفه ماديا ومعنويا واجتماعيا، بس عن جد كل إشي بالتفاهم بالإمكان أنه نقدر نوصل فيه لحلول وسط. بالآخر إذا هي طلبت هذا ما بيقول أنه هي مش أصيلة وأنه هي كل هاي المسميات اللي إحنا بنطلقها على الصبية مجرد ما اختارت أنها تنفصل عن سكنها مع بيت عمها، وهذا ما بحكي انه هي مش شايفة تعبه ومش شايفة جهده ومش شايفة انه هو حط مصاري وعمر واجتهد وما الى ذلك، انا بفكر انه هون في كمان حاجيات المفروض ينحكى فيها بشكل واضح، تنحط على الطاولة بين الزوجين بشكل واضح وصريح، ونوصل بعدها لحلول وسط. ولما كمان مرة احنا عم ندور على خصوصيتنا واستقلاليتنا، هذا مش امر يعيب ولا اي طرف من الاطراف، لازم
الزوج ولا الزوجة، بل هو هذا حجر أساس داخل العلاقة الزوجية.

وهيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار التنين 12 من أكتوبر. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. بدي أشكر طاقم العمل ميرال صفدي، إلياس عبد الملك، دانا أبو بكر وعارين نصار اللي رافقونا بمشوار اليوم. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس مع كل المستجدات الإخبارية وبرنامج استوديو المساء، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين.

0: في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين: مقتل فتى وإصابة نحو 20 جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب قرب الحدود مع لبنان. الحزن يخيم على بلدة طرعان في أعقاب مصرع الطفل شام عدوي بحادث دعس. حملة دعائية مجهولة المصدر تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البلدات لإحباط التصويت للقوائم العربية. أهلا ومرحبا بكم، هذا جزء من عناوين ملفاتنا لهذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون فيها سنبدأ بأبرز التصريحات التي وردت اليوم في برامجنا الإخبارية، والبداية مع النائب السابق ورئيس الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان الذي قال إنه لم يلقى أذانا صاغية لدى الأحزاب العربية قبل إعلانه دعمه أو دعمه لحزب الديمقراطيين.
1: للأسف أن الأحزاب العربية اللي عمليا مركبة للقائمتين هي نوادي مغلقة منذ زمن طويل ولم تفتح أبوابها لأي جديد، إن كان للحزب القومي العربي أو لغيره من الأحزاب أو من الشخصيات الأكاديمية الاجتماعية. بالنسبة للقائمة المشتركة منذ 9/8 بعثت برسالة لرئيس القائمة الأستاذ يوسف جبرين ونسخة من هذه الرسالة للسيد محمد بركة، حتى هذا اليوم لم تلقى أي جواب. وهناك كانت مفاوضات أيضا مع القائمة الموحدة، للأسف الشديد بعثت لهم رسالة واتواصلوا معنا، ولكن عمليا المفاوضات كانت دعيني أقول بكى يعني ناقص أنه إحنا نروح نعمل حملة مالية حتى ندعم القائمة الموحدة. فللأسف ما أبقوش أمامنا أي خيار، وكان اتصال من الحزب الديمقراطيين، وفعلا في نهاية المطاف إحنا دعينا للتصويت ونريد أنه جمهورنا وجماهيرنا العربية بالذات تحديدا أنه تطلع تصوت.
0: في المقابل أمجد شبيطة سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة قال إن هذا الدعم للديمقراطيين غير مبرر.
2: من ذنب التوجه للأحزاب العربية أو أي خلاف مع الأحزاب العربية لا يمكن أن يكون مبرر لوضع يد بيد مجرم الحرب يائير جولان الذي قال أنه يجب تجويع أطفال غزة. هذا الرجل الذي وضع يده بيد بن غفير من أجل شطب سامي بن الشحادي، هذه وصمة عار على الحزب القومي العربي وعلى كل من يدعم هذا الحزب. الحزب نعم قد يكون من أكثر الأحزاب عقلانية ويمكن أن نتعاون معه، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نبرر ائتمان أصواتنا لهم. هؤلاء مجرمو حرب وضعوا أيديهم بأيدي مجرمي غزة، يضعون أيديهم بأيدي المستوطنين، شفناهم أكثر من مرة يتبنون رواية المستوطنين، لا يمكن أن نأتمنهم على أصواتنا. هذا عيب ثم عيب ثم عيب، ويعني إحنا محظوظين أن الحزب القومي العربي لا يستطيع إلا أن يعني عشرات الأصوات فقط أن يؤثر عليها.
0: وليد الهواشلي النائب عن القائمة العربية الموحدة قال إن مسؤولية هدم ما يقارب 70 منزلا في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف في النقب تقع على دولة إسرائيل.
3: صباح أسود في منطقة النقب شمال مدينة رهط في الضحية.

0: تقدم أكثر من 70 منزل ومسجد القرية، في انتهاك واضح للناس ولا كل المعايير الإنسانية. هذه الحكومة فقدت يعني كل شيء، يعني أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين والبنغفير تحديدا أن يعبث في منطقة النقب، وهناك حالة غليان الآن في منطقة النقب، عشرات تراكتورات وعشرات سيارات الشرطة ووحدات بوليسية وترافق هذه العمليات وتستمر في عمليات هدم البيوت. نحن نتحدث يعني عن 70 بيت، 70 أسرة، 70 عائلة الآن فقدت منازلها، وبالتالي المسؤولية تقع على حكومة إسرائيل. كان هناك توجهات في السابق لكل المؤسسات الحكومية وأيضا لمكتب رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الحي، وأيضا كان هناك توجه إلى القضاء، وكل الهيئات رفضت التعامل مع هذا الملف وأبقت العائلات يعني بدون أي حلول. ولهذا الآن يجب أن نتحرك جميعا، يجب تخليص المجتمع العربي من هذا الفاشي، هذا العنصري، هذا المتطرف الذي يعبث بأمن الناس وبحياة الناس وبيوت الناس.
1: أحمد أبو وادي من قرية الحي عن هدم منزله صباح اليوم.
2: سنتين ونص وإحنا في المعاناة هاي في المحاكم وقدام السلطة التوطين البدوي اللي بيقولوا عنها، وجلسات هان وجلسات هان لمنا وصلنا لليوم. فهم أخذوا قرار قبل 7 أيام 8 أيام إنهم يهدموا البيوت. فحاولنا في كل المحاولات محاكم، ما خلنا يعني من جهدنا إشي غير حاولنا فيه. فأخذ قرار تنهيل التبعات البدوي، لازم البيوت هذا الكل ينهدم وما في مجال ثاني. كانت بلدية طرات اشتركت في المداولات هاي، وكان يعني كمان عندنا اللي هي انفتحت حارة قريبة لنا يعني، فبلدية طرات كانت بدها تحطنا في الحارة هاي، فهم كمان قالوا لا الحارة هاي مش للسكان، هو ظل إحنا نجيب ناس من بلدات أخرى ونحطهم في الحارة هاي. فكان المجال يعني قد ما حاولنا نجيب الحارة هاي اللي عندنا، فكانت المحاولات كلها كان من وجه سلبي يعني، ولا مرة كنا حتى قربنا لشيء نقول إنه إيجابي يعني. فأول ما بدأوا في المسجد يعني تختاروه الأول، كان مشهد يعني صعب ما بينوصف يعني. البيوت ما يقارب 75 بيت، ما يقارب 200 نفرة، والأولاد كلهم يعني في العراء يعني، ما في بيت ولا في حاجة يعني، فلحد لسه ما في حلول يعني.
1: رامي زعبي سائق حافلة وعضو في لجنة العمال في شركة سوبر باس عن الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها سائقو الحافلات العرب في البلاد.
3: وأمر مستمر يعني على مدى سنوات، ولكن السنة هاي الأمر كان جدا يعني ظاهر للجميع. من بداية السنة احنا عشرات الحالات من بداية السنة، والأمر في تزايد يعني مهول، أغلبها يصب في المجال العنصري وفي الاعتداءات اللي زادت ضد السائقين العرب في الفترة الأخيرة. زادت القصف يعني في منطقة القدس بالتحديد، الإشي كان هناك ظاهر للعيان يعني بشكل يومي أو أسبوعي، إلى أنه من بعد أحداث 7 أكتوبر وبعد هاي التصعيدات ضد العرب في الدولة وبعد التحريضات التي بنشوفها في بعض يعني استوديوهات التلفاز على ضد السائقين العرب، هاي الناس المتطرفة أدت إلى هاي شحنة الغضب عند الناس المتطرفة اللي بتصب كامل غضب ضد السائقين. احنا بنشوف هذا الاشي في الشيء في منطقتنا خاصة ضد جميع السائقين بدون استثناء، ولكن بالأخص ضد السائقين العرب.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: قتل شخص وأصيب 19 آخرون بجروح من جراء انفجار مقذوف خلال رحلة مدرسية في منطقة متسبيبئير القريبة من الحدود مع لبنان. تابعت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى جانب مروحيات عسكرية وقوات من فرق الإنقاذ، في حين قالت التقارير الأولية والتحقيقات إن المقذوف من مخلفات الحرب الأخيرة. سيد شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي، أهلا بك أستاذ شريف. تذكر هذه الأحداث بما عاشته البلدات والمناطق الشمالية، لأي حد هيك كل ما يصير حدث من هالنوع، وهي كثيرة في الآونة الأخيرة هيك الأحداث الأمنية والاشتباه باختراق جسم غريب مسيرة ما إلى ذلك، بتعيد كل حالة التأهب إلى حد ما.
5: حالة التأهب موجودة أصلاً، إحنا كل الوقت بحالة التأهب، عشان اللي بقعد على الحدود الشمال وبسمع إيش عم بيصير على الحدود فهم بفهم حاله إنه إحنا دائماً بحالة التأهب، بس مش هون المشكلة إنك إحنا بنقعد بنشتغل وبنبني مخططات وبنحاول نطلع من الوضع، المخلفات نسميها الحرب من ناحية، مخلفات اقتصادية ومخاوف والأعصاب النفسية تبعت سكان. فالشغل غير الشغل عن الشكل ترجعنا لأيامات الحرب وأصعب كمان. فهنا المشكلة إنك اليوم إحنا لما نحاول نحيي كل السياحة، إحنا نحاول الطلاب نفهمهم إنه الإشي من ورانا وتعطى نتقدم، وخصوصا إنه إشي صار مع الطلاب فهو الإشي

0: كثير قاسي كثير قاسي و...
1: طبعا مش سهل، وخاصة كما ذكرت أنه رحلة طلاب مدرسي، وفي هاي الأوقات من العام في مدارس كثيرة ممكن بالشمال اللي تنوي تنظيم، أو في غير الشمال تنظيم رحلات لهاي المناطق. يعني فقدنا الاتصال مع أستاذ شريف نجم، سنحاول التواصل معه من جديد، يعني نزل عن الخط للأسف، ولكن سنعيد التواصل معه. يقول أنه كل ما تقدمنا باتجاه هيك الحلول، إعادة الحياة إلى طبيعتها، تعود مثل هذه الأحداث لتذكرك بأنه الوضع لا يزال غير مستقر. أستاذ شريف، كنت أتحدث وأقول لك أنه يعني بالفعل موسم قد يكون موسم رحلات مدرسية عندك بالمجلس، شو التوصيات حاليا بعدكم؟ بتقول لي أنه بتحاولوا ترتبوا الأمور، تنهضوا بالبلد بالمنطقة، وهي الأحداث بترجعكم عمليا للحرب.
0: أكيد ترجع من ناحية الفصائل النفسية. طبعا احنا كل امور المخلفات الحرب، وهي كمان الشغلات اللي احنا كنا نواجهها بفتره الحرب لما كان عندنا القنابل الانشطاريه والانقضيه اللي بتيجي بتتوزع على مساحه كبيره، هي الشغلات اللي احنا طبعا اعلمنا فيها المواطنين وشرحناها باكثر من محل. طبعا ايش عن الشكل لازم نرجع نفوت اكثر للعمق فيه ونشرحه اكثر. طبعا بعرفش كمان هنا وزاره التربيه شو راح تطلع بتعليمات، يمكن التعليمات تيجي منا مشددة إنه بهاي المناطق الواحد ما يعدش يسافر. أو واحدة من الشغلات اللي إحنا كمان حكينا فيها بالخط الوجه إنه على القليل على كل هاي المسارات يبعثوا كبات وزارة التربية والتعليم يفحصوا هاي الشغلات، يعملونا مسح. طبعاً إسا إحنا مقدرش نتوقع إنه الجيش يعمل مسح شامل لكل الشمال، خصوصاً إنه بعد الحرب قايمة وفيش موقف، بس بمرحلة المراحل لازم مسح شامل. اللي هو إيش مش هوين طبعاً، بس طبعاً. على القليل هاي المسارات اللي هي مسارات أكيد كل رحلة اليوم مع وزارة التربية والتعليم أكيد أخذت موافقة مسبقة، فكثير طلبنا ومطالبتنا لإلهم راح يكون أي مسار اللي هو لازم ينعطى لمدارس ينفحص مش مرة ومش مرتين وثلاثة، وأكيد لما يكون معهم حدا كمان ناس اللي هي عندها الخبرة الكافية تقدر تشوف الخطر وتنبههم عليه.
1: طب عندك على الأقل بتقول إحنا يعني بخط المواجهة، في صار اتصالات بعد هذا الحدث تحديدا أو في الأيام الأخيرة إنه شو لازم تعملوا أنتوا، تأخذوا القرارات اللي بتشوفوها مناسبة كونكم من أهل المنطقة وعارفين شو اللي بتواجهوا؟
0: طبعا القرارات هي الاشي بعده مش هو سامي، يعني الواحد بعد مش قادر يطلع من كبر المأساة اللي صارت. وطبعا بكل بالفورم تبع خط المواجهة عم نحكي طبعا بتقسى من واسي ونشوف اللي بيقدر يساعد وإيش، وكل هاي الخطوات اللي نقدر نعملها كل واحد عم بيبدر يعني عم بيعطي المبادرة اللي بده مساعدة بأي مجال. من ناحية خط المواجهة طبعا احنا بنعرف هاي قصة لما فات جسم غريب واللي ما حد عارف وين، واحنا قعدنا مع خط الشمال مع كل المسؤولين في هون، احنا بحرب ناس مش قادرة تستوعب صح، يمكن الاشي بعد خط المواجهة مش فاهم، احنا موجودين بحالة حرب. الفرق الوحيد ان الحرب موجودة جوا خط الحدود مش من الحدود واتجاه البلاد عنا، هذا الفرق الوحيد
1: داخل لبنان في الاراضي اللبنانية عمليا
0: من جوية خط الحدود. نعم، فما بتقدريش تعرفي اي غلطة بتصير او اي يجي من طرف الاخر يقرب بمرحلة من المراحل وجه صواريخه لما بعد الحدود، الاشي للأسف الاشي وارد.
1: طبعا للوهلة الأولى يعني ينظر للمسألة وكأنه كما ذكرت الاشي من ورائنا ومن وراء بالأساس انتو اللي عايشين في هذيك المنطقة على صعيد الوضع الاقتصادي، السياحة، المطاعم، المحال التجارية، في انتعاش ينسجم مع كل هذا الشعور عمليا انه الحرب انتهت؟
0: لا، عم نحاول عم نجرب، في أمراض بتحسي طبعا احنا نشوف الاشي اذا الفترات اللي مش فيها حرب. طبعا الانتعاش بالنسبة للسنتين اللي كنا فيها في فارق كبير بين، بس احنا بدنا الاشي يكون موازي لفترة ما قبل الحرب وما قبل الكورونا. لا بعد مش وصلين للكمية اللي هي طبعا تيجي وتسد كل هاي المشاكل او انه نعرف حاله الاشي من ورانا. لا للأسف الاشي مش ورانا، حتى لما صار اذا سمعت عنه الخبر جسم غريب
1: صح،
0: فاللي كان عنده عادة التغى

0: عن اجوا انه فعايشين بهاي الحاله
1: ولا
0: عايشين بهاي الواحد لما بيجي يسافر برا يسافر ولا ما يسافرش اي خطوه بتعمليها انت بتعملي سبب بس احنا عشان صرنا سنتين وصارت هذا طبيعه حياتنا للاسف الشديد احنا بنستغل كل يوم فيه هدوء احنا من بدايه اليوم فيه هدوء فاحنا بنستغله على الاخر
1: وانت بتحكي لي على صعيد المواطنين كمان مش على انه انت كرئيس سلطه محليه تدير هذه الامور وتشعر بها كمان المواطنين بنفس
0: أكيد
1: الاطار
0: اكيد يعني انت اسا اي ام طبعا بدها تيجي تبعت ابنها على رحله كيف بده يكون تفكيره ولد اللي هو من الشمال من قريه الجيش قرر يحمل ياخذوه على على الحوله كل ام بعد هذا الحادث اللي صار اليوم بدها تفكر اكثر من مره ونفكر بدها تصير ضلت انتبه او اي التعليمات الهدوء النفسي فيش عنده زي ما ام من المركز تبعت ابنها على ريشن لطيون او على تل ابيب فيش عندها المخاوف اللي بتواجهها ام اللي هي بخط المواجهه وفوق
1: صحيح نشكرك جزيل الشكر ونتمنى دائما احنا يعني على تواصل معكم وشايفين وسامعين كمان شو اللي بتحكي لنا اياه دائما
0: بحب استغل تفضل الشغل اذا تسمحين احنا هاي كل الاشتام الغريبي الفضول بقتل للاسف احنا شفنا قديش الشيء النتائج فاكيد اللي بده ينزل على المناطق المفتوحه او الشيء ممكن يكون كمان احنا شفناه كمان بكريات شموني في مزارع من تحت بنفس الطريقه كمان لقى حدفه بس من تحت هاي الشغلات فاحنا بوجه اكثر لاولادنا لشبابنا ولكل واحد بحب يطلع بالاماكن المفتوحه انتبهوا بلاش الفضول يقتلكم في شغلة صوروها ابعتوها احنا كمجلس تبعت تبعتنا لإلنا نوصل لكبات او لأي واحد يفحصوا فخذ خمس دقائق فكر قبل ما تمد ايدك تمسك اي شيء
1: مهم
0: هذا طبعا بحافظ على سلامتهم
1: مهم طبعا اشكرك جزيل الشكر استاذ شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي شكرا جزيلا لك شكرا
0: عفو.
1: شكرا دكتور عنان وهبي خبير الشأن الاستراتيجي والعسكري مساء الخير
2: شريف.
1: أهلا بك دكتور أسألك بداية يعني ما وصفه سيد شريف نجم إنه الشعور إنه الحرب لم تنتهي هكذا تعيش المناطق الشمالية على الأرض هل يمكن القول بالفعل والجزم إنه هذه الحرب مستمرة بشكل مختلف وقد تنفجر يعني أو يلحقها تصعيد في أي لحظة
2: نعم للأسف كل منطقة حدودية تشهد حروب خاصة التراشق بالصواريخ من الأطراف المختلفة تبقى هناك قنابل وصواريخ لا تنفجر بشكل تام وتكون مشكلة لاحقا أما لمن يتنزه في المنطقة أو المزارعين بشكل خاص وهذا حصل في طرفي الحدود حصل في جنوب لبنان وحصل في شمال إسرائيل وهذه المرة وللأسف كان الانفجار الذي يؤدي إلى هذه الحادثة التي أردت قتيلا وذلك الكثير من المصابين
1: طب دكتور عنان لو بالفعل تطرقنا تحديدا إلى هذه الحادثة المسألة تحتاج وقت ما الذي يجب أن كيف يجب أن تدار الأمور من ناحية أنه تدمير كل هذه المخلفات التي لم تنفجر بعد المقذوفات على مين المسؤولية بهذا الموضوع
2: نعم غالبا في الماضي كانت المناطق التي تشكل يعني خطر هي حقول الألغام على الحدود مباشرة وكان قد يتم يعني جرف هذه الألغام بسبب الأمطار تخرج من الحقل نفسه وتشكل خطر ولكن لاحقا وصلنا إلى مرحلة التراشق بالصواريخ كما قلت وهذا طبعا يغطي مساحات كبيرة وتبقى في أماكن مفتوحة لأن الصواريخ التي تعترض الصاروخ الذي يأتي عبر الحدود قد يسقط الصاروخ والصاروخ قد ينفجر في معظم الحالات ولكن في بعض الحالات لا ينفجر وللأسف من الصعب وضع اليد على هذه المساحات الكبيرة الهائلة بمدة قصيرة يعني هنالك ستتم عمليات وهي تتم بمسح المنطقة وتنظيف كل مخلفات الحرب منها بشكل دقيق وطبعا سلاح الهندسة يهتم بمثل هذه المهام
1: نعم دكتور عنان الآن بالصورة الأوسع هذه ربما يعني أمور إن فجر اليوم مقذوف أو من مخلفات هذه الحرب ذكرنا بكل التصعيد كانت قضية الطيارة أو المسير الجسم الغريب وهذه كلها يعني تصب في نفس الإطار الصورة العامة الآن الحديث عن تصعيد في أي جبهة محتمل هل هو وارد بالفعل

0: طبعا قبيل الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية هنالك محاولة لدى كل يعني الأطراف المتنازعة نتحدث عن إيران من جهة ومن جهة أخرى أمريكا وإسرائيل بشكل خاص، كل جهة تريد أن يعني تحسب لنفسها انتصارات أو تحصيلات. أمريكا تريد أن تغلق الحرب وأن تقول لشعبها انتهينا وعادت المياه إلى مجاريها من حيث موضوع الطاقة. طبعا إسرائيل تريد إسقاط النظام الإيراني، النظام الإيراني أو ما تبقى نستطيع أن نقول من النظام الإيراني يريد أن يكون المشاكس في مثل هذه الحالة لكل ترتيب أمني وترتيب سياسي جديد، وبالتالي التصعيد قد يأتي لهذه الفترة أو في هذه الفترة بشكل خاص كمرحلة لإثبات الوجود. نحن هنا قد يكون لوي أزرع في بعض الحالات، ولكن لا نرى لأنه سيكون تصعيد على مستوى يعني حرب واسعة طبعاً،
1: ولكن وارد كما تقول قبل الانتخابات على الرغم من تحذيرات يعني رئيس هيئة الأركان للجانب الأمريكي أنه أي خطوات قد تؤثر في الانتخابات تؤجلها، هذا كمان كان رسالة نوعا ما.
0: نعم هنالك رسالة، يعني صراحة هنالك مخاوف أمريكية للحزب الجمهوري لأنه حزب الليكود الحاكم أو نتنياهو تحديدا إذا رأى بأنه يعني وضع في الانتخابات وليس على ما يرام قد يعني يؤجج هذا الصراع الخارجي، إما لتأجيل الانتخابات أو شيء من هذا القبيل. هذه المخاوف تماماً هي مطروحة وموجودة، ولكن الإيراني يستخدم الحوثيين في هذه الحرب، هنالك التصعيد، وكما نعرف هنالك معركة دائرة الآن بين القوات السعودية من ناحية وبين القوات الحوثية من الطرف الآخر، وهذا الصراع يتحرك الآن من الحدود الإسرائيلية إلى الخليج.
1: عمليا نتحدث عن أكثر طوال هذه الأعوام الثلاثة على الأقل أكثر من جبهة في أعقاب الحرب في غزة، فبالتالي أي الجبهات، لأنه هذا سؤال تحليلي ودائما في يعني اختلاف في الآراء، هي المرجحة في الآونة القريبة الجبهة الإيرانية أو المرتبطة الجبهات المرتبطة بها مثل لبنان وعمليا أيضا اليمن، أم الضفة الغربية هذه الجبهة المؤجلة هناك من يقول، أم سوريا أيضا غزة؟
0: نعم نحن نشهد أولا بأنه قوات إيران بتحريك هذه الجبهات القريبة في داخل الداخل الإسرائيلي وعلى الحدود المباشرة لدولة إسرائيل باتت ضعيفة، لأنه يعني الآن خاصة حزب الله هو في حالة وهن في حالة ضعف وتراجع، لا يريد الآن تأجيج الحرب لا أمام جمهور الشيعة ولا أمام بقية اللبنانيين، وبالتالي المكان الوحيد المهدد بتصعيد ما عسكري في هذه الفترة هي فقط الجبهة اليمنية، وكما قلت الآن هي يعني مشتعلة مع السعودي من الطرف الآخر، ولكن قد نشهد يعني محاولة لإرسال ربما صواريخ إلى اتجاه دولة إسرائيل، ولكن حتى اللحظة
1: لا ترى ذلك قريبا. دكتور عنان وهبي خبير الشأن الاستراتيجي والعسكري، شكرا جزيلا لك. شكرا، مساء الخير.
0: شكرا
1: إلى هنا في هذا السياق، وكانت البداية طبعا مما حدث في المنطقة الشمالية وانفجار مقذوف من مخلفات الحرب على لبنان وحرب العام الأخير ربما، وطبعا جراء هذا الانفجار قتل فتى في أحد المعاهد الدينية في معلوت ترشيحة، أصيب نحو 20 بجروح بين طلاب ومدرسين خلال رحلة مدرسية في هذه المنطقة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين.

0: مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
5: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
6: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
4: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
4: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
8: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك.
4: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
10: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
6: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
10: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء بالمليون.
11: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
12: احنا
13: قد،
14: احنا قد،
15: احنا قد،
16: احنا قد، احنا قد.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى الفاجعة التي ألمت بطرعان وأهل طرعان بعد وفاة الطفلة شام سعد عدوي على أثر يعني أن صدمتها مركبة في بلدة البعيني خلال زيارة لعائلة والدتها لأهل أمها لدار جدها عمليا. وعن هذه الفاجعة السيد عبد الرحمن أشراف وهو خال الطفلة المرحومة شام ليس معنا سيد. طيب نحاول التواصل معه من جديد. السيد عبد الرحمن خال الطفلة المرحومة شام سعد عدوي من طرعان والتي توفيت على أثر أن صدمتها مركبة في بلدة البعيني. هذه الطفلة توفيت عن يعني عامين عمليا وأمس كان هذا الحدث وهذه الفاجعة. طيب للأسف ليس معنا سيد عبد الرحمن, سنعود إليه ربما في سياق هذا معنا على الواتساب. طيب أهلا سيد عبد الرحمن. تعازينا الحارة. أهلا بك سيد عبد الرحمن, تعازينا الحارة.
1: يا أهلا وسهلا, بارك الله فيكم ولا إذاعة الناس, بارك الله فيكم.
0: تحكي لنا شو اللي صار مع شام الله يرحمها.
1: الله يرحمها ونقول ما نرضي ربنا, يعني هذا قدر الله وما شاء. يعني الذي حدث بالأساس يعني كانوا زائرين نحن نزلتها وثم للأسف يعني هيك في غفلة قدر الله وما شاء فعل يعني خبطت في السيارة وللأسف فقدت حياتها فورا يعني ثم أعلنوا عن وفاة يعني داخل المستشفى.
0: المركبة يعني اللي كانت تمر بالشارع بالحي عندكم؟
1: نعم, هي المركبة كان فيها شام يعني خبطتها وتوفت على الفور يعني يعني هذا اللي صار بالأساس.
0: وكيف وضع شقيقتك أم شام شو بعد هاي الفاجعة؟ مش سهل.
1: فاتت, نعم فاتت في صدمه

0: على الأمر اللي صار. يعني هل في أصعب من أن الإنسان يفقد كبده وشق عمره وقطع من قلبه؟ هذا الأمر يعني يفتت القلب ويدميه. هذا الأمر يعني إذا الرسول قال: يا إبراهيم إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن القلب يفجع، وإن القلب لا يعني واحد حتى لا يجد الكلمات المناسبة للحديث عن هذا الموضوع. الألم صعب جدا جدا،
1: طبعا
0: تفقد بنت صغيرة كنت تطلع عليها، بدها تكبر وتلعب، تيجي تحكي معك، تلعب معك وتلعب مع ابنك. كان الفراق صعب جدا لحد الآن، يعني لا الأم ولا الأب مصدقين فكرة إنه فجأة فش اليوم شام مش موجودة بيناتنا.
1: هي شام وحيدة أو الكبيرة بأشقائها؟ كان
0: لا
1: عمرها
0: هي
1: سنتين
0: شام صغيرة، في
1: الصغيرة.
0: 2 وشوي. نعم صحيح، في شاب ثاني 3 4 سنين عمره، عبد الرحمن على اسمي.
1: الله يخليه. ومش سهل، لا على يعني أم شام ولا على أبوها، ولا أنتو كمان دار سيدها، وصار كمان الحدث في قريب في عندكم عمليا، ما كانش سهل
0: نعم
1: أكيد.
0: صحيح، آه صحيح. يعني أنا بس فكرة إني سمعت صوت أختي بتصيح شو اللي صار، ما كنتش فاهم فكرة إنها يعني مش عارفين شو السيري ونروح. يعني هي اللحظات هاي كلياتها لحظات صعبة، يعني مش هوين حتى الحديث عنها. هيك بتمر بلمح البصر، يعني الواحد لحد اليوم بعده بحاول يستوعب، مش قادر يعني من هول. يعني فجأة يعني حتى احنا كنا رايحين بالأساس على عرس، يعني لناس فجأة تحول إلى مأتم.
1: شو يعج عثمانها اليوم؟
0: بعد ما الله تكاتف من وفاتها تم تشييد
1: امبارح.
0: مال في طرعان
1: طبعا في بلدها عمليا.
0: امبارح بالليل. يعني
1: طب أخ عبد الرحمن، يعني شو اللي بتحب توجهه رسالة يعني بشكل عام بعد هاي الفاجعة؟ مش سهل، وما في حدا يعني بتمناها لأشد
0: نعم
1: أعدائه
0: صحيح،
1: ربما.
0: هن رسالة بحب أوجههم. أنا دائما أقدر، يعني سارية لو ما حدث، يعني لو شو المسار صار يعني سارية أقدر الله، ولكن الإنسان دائما يجب أن يتوخى الحذر والحيطة قدر المستطاع. يعني حتى يعني الواحد بيقول اعقلها وتوكل في الأمور العادية، يعني وهذه الأمور لا، في إنه الإنسان دائما ينتبه ويقدر الأمور بمقاديرها وينتبه لكل شيء بقدر الاستطاعة. يعني أكيد بالآخر في، كيف حكيت، في أقدار لا تسري فوق هذه الأمور، ولكن
1: طبعا
0: الإنسان يأخذ ما عليه. هذه رسالتي الأولى، إنه دائما خذوا بأسباب، يعني ما تتركوها هيك فوضى وعشوائية.
1: صح صح
0: هاي واحد. اثنين، للأسف طبعا بعض الناس يعني من الكاميرات ونشره، ومشهد صعب يعني انه الاهل يسمعوا كلمات صعبه وتحميلهم المسؤوليه. في اقدار الله، الناس لا
1: صح
0: تفهم انه في اقدار الله. ولو يعني انا بحكي لو كانت البنت في اكثر اماكن امنا، خلص لما مكتوب لها انه اذا تتوفى تتوفى، هذه اقدار الله. يعني ولا نقول الا ما يرضي ربنا، نصبر ونحتسب. فنشر الفيديو، مش هذا الفيديو فقط، يعني أنا صحفي إنسان بعرف قوانين الصحافة وأخلاقياتها، بس كمان الإنسان لازم يعرف قوانين النشر
1: حدود
0: أخلاقياتها.
1: حدود
0: بعرف ناس، نعم بالضبط، مش منطقي. يعني أنا بحكيش بس عن الحادثة،
1: طبعا
0: حوادث كثير الناس بتصور الأموات في حوادث الطرق أو في أماكن العمل وغيرها، في أوضاع صعبة. يعني كيف بده يشوفوا صورة ابنهن أو بنتهن بهذه الطريقة مصورة دون أي احترام لمشاكلهن؟ يعني هذا
1: بالإضافة
0: الأمر
1: لهيك
0: صعب.
1: أخ عبد
0: فيا
1: الرحمن،
0: ناس،
1: تفضل.
0: لا بس كنت أقول يا ناس انتبهوا، فكروا قبل أن تنشروا أي شيء. الأمر ليس ترند، هذه مشاعر ناس، هذه أحاسيس، قلوب تدمع. يعني مش من المنطق أن تكون هذه الأمور هيك فقط للترند وللنشر ناس وروي يلا الناس عندها فضول بدي أروي. الأمر مش هيك.
1: سؤال أخير أخ عبد الرحمن، كمان اللي فهمته كان في قضية هيك لغط، وبقضية النشر حتى بموضوع إقرار الوفاة، وطلبت العائلة عدم يعني الاستعجال في هاي الأخبار ونقلها امبارح كمان.
0: هو بالأساس الحادثة كانت صعبة جدا، يعني أول ما صارت بس ما كان في إعلان وفاة، يعني كان بعدها البنت بتتنفس نوعا ما. يعني

0: وفاء قرت في المستشفى طبعا.
1: بالمستشفى بعد طبعا اخذوها على المستشفى وقعد حاول الاطباء انعاشها مره اخرى، ولكن للاسف يعني تم اقرار وفاتها هناك. اما ما كان في قبلها يعني في ناس بتعرف من الحادث الصعب فبلشوا كان زي كل حالي انهم يروجوا لفكره انه توفت او كذا او كذا، ويعني هذا الحمد لله قدر الله انه يعني ما تضرر جسدها صغير، يعني هذا شيء يعني يخفف عنا انه جسدها بعده سليم معافى، يعني هذا شيء يعني خفف عنا وجع الصدمه على القليل بانه يعني سياره وجيب هذا كبير، يعني الواحد تعرف شو
0: صح
1: ممكن كان يصير يعني لا سمح الله.
0: صح
1: فهذا يعني امر خف حتى يعني هي مش بس النشا، يعني فكره اشاعه انت يفهم الحوادث يقهر اي شيء مش منطق النشر العشوائي والفوضى، والناس اليوم لازم تكون اعقل من هيك، خاصه انه يعني حدث ممكن يصير اي حدا فينا،
0: صح
1: يعني زي ما بتحبش الناس تنشر لك عن عيلتك عن نفسك اخبار عشوائيه، انت تروق قبل لا تنشر عن الناس
0: صحيح
1: اخبار عشوائيه بغض النظر شو الخبر، يعني مش بس حادث يعني اي خبر بالاساس تيقن تاكد من الموضوع ثم انشر شو بدك.
0: نعم يعني البقية بحياتكم وتعازينا الحارة للعائلة ولشقيقتك ولزوجها وللجميع.
1: بارك الله
0: سيد
1: فيكم
0: عبد الرحمن
1: بارك
0: أشراف
1: الله فيك.
0: خال الطفلة المرحومة شام سعد عدوي، شكرا جزيلا. شكرا،
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
0: من هذه الفاجعة التي لمت بهذه العائلة في طرعان إلى موضوع آخر بعيد، يعني نعود إلى قضايا الانتخابات، الحملات الانتخابية، وهذه المرة حملة دعائية مجهولة الهوية والمصدر تستهدف البلدات العربية والمواطنين تحت عنوان صوتنا حياتنا، تشجع التصويت للأحزاب التي ستكون جزءا من الائتلاف الحكومي، ويعني تفهم في أروقة مختلفة بأنها محاولة لإحباط التصويت للقوائم العربية. نأتي ببضعة أصوات من ما تنشر هذه الحملة، إلى جانب أننا نذكر بأنه جزء منها على شكل يافطات في شوارع البلدات العربية.
2: حليت بجوش، يعني كم من مرة بدك لما بيصير إشي في البلد إشي يعني زي مثلا كتل بتقعد تتصل عضو الكنيسة يجي تترجيه يجي هان عشان يجي، أما هلقيت عشان في انتخابات ما شاء الله عليهم تلاقيهم كلهم جايين وبيسألوا بتصلوا بعد الانتخابات بتشوفيش ولا واحد، يعني كل واحد بروح عنده كرسي عنده المسكورة تبعته بهموش غيره، هايهم في الأعضاء الكنيسة تلاقيهم بيصرخوا بيفكروا نحنا مش فاهمين إنهم بيصرخوا عشان بيسوي ضجة، يعني هينا نشتغل اشتغل برا في الشيطخ اشتغل مش في جوا تعمل حالك بتصرخ على هاي وانت بتصرخ على هاد، يعني تورجي الناس انك انت بتسويش فعليا بيسويش.
3: ليش؟ لأنه أنا ما شفت منهم ولا إشي، يعني هم بس مجرد أخذوا على الكرسي راحوا قاعدوا على الكرسي خلاص ما بهمهم ولا إشي بالوسط.
0: الزميل أنس أبو دعابس محرر الشؤون التكنولوجية في راديو ناس مقدم بودكاست صوت التك، أهلا بك أنس.
4: شيرين مساء الخير.
0: اهلا بك. يعني انس من امبارح وانت منشغل اشغلناك كمان بالبرنامج بهذا الموضوع لانه فيش غيرك بيقدر يتبع هاي القضايا على مواقع التواصل الصفحات الرسميه، شو لحد الان واضح عندك؟
4: فعلا يعني هذه الحملة يعني حاولنا نحقق قليلا مما جاء فيها، من يشاهد في شبكات التواصل خاصة في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام بالإضافة إلى لافتات الشوارع كما ذكرت شيرين من المثلث للنقب إلى الجليل في كل هذه البلدان يكون هناك يعني لافتات يعني خارجيا وكأنها تنادي برفع التصويت باسم صوتنا حياتنا، ولكن مثل ما سمعنا في هذا التسجيل الصوتي الحديث هو عن نوع من التثبيط أو الإحباط لربما للمصوتين لأن لا يصوتوا للأحزاب العربية. هذا الشيء يعني يحصل من خلال يعني حملة منظمة بالأساس عبر تطبيقات شبكات التواصل خلال الشهرين الأخيرين. في آخر أسبوعين هناك يعني رصد لهذه الفيديوهات بشكل أكبر. الحملة هذه شيرين بدأت من خلال شخصيات مصطنعة في الذكاء الاصطناعي، بدأت وكأنها يعني تبدو مثل أشخاص من مجتمعنا العربي في عكا وفي حيفا وفي

0: ناصرة، ولكن يعني فيما بعد تحولت إلى شخصيات حقيقية تتحدث بشكل مسيء إلى عمليا النواب
1: العرب تحديدا.
0: فعلا فعلا، وهذا يعني طبعا الأمر دعانا إلى التواصل حتى مع جزء من الأشخاص اللي ظهروا في هذه الفيديوهات، وعلى لسانهم أنهم يعني لا يعرفون عن هذه الحملة، وأن هذا التصوير كان قبل أشهر طويلة من الانتخابات، وأن هذا الأمر لم يكن فعليا ضمن أي حملة يعرفون نيتها. هذا الأمر طبعا طبيعة الحال شيرين لربما يعني يذكرنا في حملة سابقة يعني موثقة كانت في 2022، اللي كانت حملة يعني في اليافطات أيضا كانت تتحدث حول إذا ما بتتوحدوا مش مصوتين. هذه الحملة في حين تم الكشف عنها بأنه حملة اللي كان من وراءها رجل أعمال إسرائيلي أمريكي، اللي في حينه يعني كانت حملة هدفها يعني إبعاد الناس عن الانتخاب للأحزاب العربية،
1: بتيجي بشكل اللي هو يعني ببين كأنه ملامل النواب العرب وما إلى ذلك هاي المرة، وبعد هيك بتكتشف أنه هي إحباطا لكل يعني أي تصويت للقوائم العربية، وفي من وراها أغراض مختلفة للتصويت لقوائم غير عربية. شو عرفنا أكثر كمان عن هاي الحملة، لأنه موجودة صفحات على وسائل التواصل في تمويل إعلانات هاي الحملة، بس في أشياء اللي مش عارفين نوصل مين اللي يعني وراءها عمليا.
0: صحيح، يعني احنا حاولنا نستخدم عدة أدوات يعني إلكترونية تكنولوجية للتعقب خلف هذه الحملة. هذه الحملة يعني ربما أيضا نذكر المستمعين أنه في هذه الفترة في الانتخابات شركات مثل ميتا وغيرها تفرض على المعلنين أن يكون الإعلان شفاف، أن يتم الإعلان عن والإفصاح بعمليا الجهات الممولة وشروط الاستخدام للمشاركين وغيرها. في كل ما يعني يتعلق بهذا الأمر يعني كان هناك حديث حول شركة باسم مولتي سبيكت التي هي عمليا تمول هذا الإعلان، ولكن بالمقابل هذه الشركة هي شركة يعني على الأقل بحسب الموقع الإلكتروني الذي يتم استخدامه هي شركة وهمية أو شركة غير قائمة في البلاد، وبالمقابل نتحدث عن يعني أشخاص يعني على الأقل في استخدام صورهم واستخدام يعني تصريحاتهم عبر شبكات التواصل لا يعلمون أنهم جزء من حملة كهذه. وبالإضافة نتحدث شيرين أيضا عن يعني ليس فقط عن يعني شهادات المشاركين، إنما أيضا الشخصيات التي معمولة من الذكاء الاصطناعي لا يفصح على أنها يعني غير حقيقية وأنها يعني شخصيات مصطنعة. وهذا الأمر لابد إنه يعني توضيحه أيضا للجمهور. يعني هناك الكثير من الحملات التي في ظاهرها تبدو وكأنها حملات
1: حقيقية،
0: فعلا تبدو وكأنها حملات حقيقية موجودة على الشارع، موجودة أيضا حتى يعني كان هناك العديد من التقارير أو ما يسمى علاقات عامة، يعني تقارير كانت في عديد من المواقع الإخبارية العادية في مجتمعنا العربي التي عمليا تحدثت عن هذه الحملة بوصفها مبادرة لأطلقها رجال أعمال ورواد أعمال، بينما في الحقيقة كل من تحدثنا عنه حتى من صحفيين قاموا بنشر هذه المواد تحدثوا بأنهم لا يعلمون من يعني من هو موجود خلف هذه الحملة. وهذا الأمر
1: تعرف يعني جربنا كمان نتواصل على بعض الرقم المرفق وما في رد عمليا.
0: صحيح، يعني هذا أمر أيضا حاولنا التواصل من خلاله، وأيضا طبعا من خلال الأشخاص اللي ظهروا في الفيديوهات في هذه الحملة. وهذا أمر يعني مرة بعد أخرى نراه يعني جزء من السيناريوهات المعهودة أيضا، يعني لا نتحدث فقط عن هذه الحملة، يعني نتوقع أن يكون هناك العديد من الحملات التي تحاول لربما قمع الناخبين، ليست جميعها يعني ستكون بشكل واضح. يعني لا نتحدث هنا أيضا عن حملات عن قناعة سياسية أو حملات مقاطعة، يعني هذه الحملات نفصلها عن الحملات التي تحاول يعني حتى نقد الأحزاب، يعني نقد النقد الحقيقي للأحزاب.

0: النواب هذا شرعي وهذا أمر طبيعي أن يكون جزء من يعني الحديث السياسي في هذه المرحلة، ولكن يعني إخفاء هذا الأمر وتضليل الناس والتخفي يعني في خلف حملات بهذا الحجم، خاصة حملات أنها يعني ممولة بمئات آلاف الشواطئ، يعني أتحدث عن حملات موجودة في عشرات البلدات العربية
1: ناحية اليافطات الكبيرة. صحيح،
0: فعلا، كمان من خلال اليافطات، وكمان أيضا من خلال يعني التمويل في أدوات شبكات التواصل وغيرها.
1: تعرف كمان في ملاحظات وعلى منشورات معينة وكمان ترويج لهذه الحملة من حسابات مزيفة، يعني الكومنتات وزائد البوستات اللي بتنتشر من أسماء مزيفة ومن حسابات مزيفة.
0: فعلا، يعني جزء من يعني تحقيقنا في الأيام الأخيرة حول هذه الحملة رأينا أنه كل عمليا المنشورات التي كانت في خلال مجموعات عبر واتساب ومجموعات عبر يعني فيسبوك وغيرها كانت من مصادر مجهولة الهوية، يعني مصدر يعني إما مجهول الهوية أو حتى من يعني حسابات مزيفة تم إنشائها خلال الفترة الأخيرة. حتى يعني التعقب خلف يعني ما يسمى الدومين أو الموقع المتعلق في هذه الشركة يظهر لنا عمليا وجود موقع تم شراءه قبل عامين، ولكن تم دفع أموال لإخفاء هوية من يقف خلف هذا عمليا الموقع. حتى أن شركة يعني ميتا والتي هي عمليا مسؤولة عن الحسابات التي تضع حملات ممولة في هذه الفترة لا تعلن عن يعني عن هوية الجهة التي تدفع مقابل هذه الحملة، ولكن بالمقابل العديد من المختصين يعني تحدثوا بأن الحديث هنا يدور حول عشرات آلاف الدولارات التي تم وضعها لتمويل هذه الحملات عبر
1: طيب
0: شبكات
1: أنس
0: التواصل.
1: ختاما، شو اللي لازم ينتبهوا له الناس، خاصة أنه كمان كما ذكرت أنه في الأيام وما تبقى من أيام قبل الانتخابات قد يشتد هذا النوع من الحملات سواء من خلال هذه الحملة أو غيرها يعني إحباط الناخب العربي والمصوت العربي؟
0: فعلا، يعني دراسات عديدة يعني في خارج البلاد وأيضا هنا تحدثت حول يعني تعرض الجمهور إلى إعلانات سياسية سلبية يكون هدفها خفض نية التصويت عند الجمهور. الجمهور العربي في هذه الانتخابات هو جمهور أساسي جدا يعني لكفة الانتخابات ولحسمها، وبالتالي الرسائل المتعلقة في مشاركة الناس في هذه الانتخابات حول المجتمع العربي ستكون أساسية جدا في هذه المرحلة. جزء منها لربما يعني سيكون حملات لإضعاف شعور الناس بجدوى التصويت، حملات تحاول إعاقة الناس بالذهاب إلى التصويت، حملات التي يعني ستكون حول انعدام الثقة ما بين يعني صراعات القيادات والتناقضات السياسية. كل هذه الحملات سنراها يعني لربما في الفترة المقبلة، ولا بد من الانتباه لها ومعرفة عمليا من يمول هذه الحملات.
1: طبعا أنس، نحن سنتابع يعني كلنا بهذا الموضوع، وإذا تطور أي جديد وعرفنا كمان أي تفاصيل يعني أكيد مش رح تبخل علينا فيها. زميلنا أنس أبو دعابس، طبعا محرر شؤون تكنولوجية في راديو الناس، مقدم بودكاست صوت التك. شكرا أنس، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا
1: جزيلا. شكرا. الشكر موصول لزملاء يعني وأصدقاء وراء الكواليس أيضا ساهموا في إعداد بعض المعلومات والمواد بشأن هذا الموضوع. الآن إلى موضوع آخر. الناشط والفنان عبيدة زيد قدم شكوى ضد معلقين على صفحات التواصل الاجتماعي حرضوا على المواطنين العرب بعد الكشف عن قضية المحاضر من جامعة بار إيلان الذي خطط لعمل إرهابي ضد مواطنين عرب. عبيدة زيد فنان ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، أهلا بك، مساء الخير عبيدة.
2: مساء الخير شيرين،
1: أهلا بك. شو يعني تطورت الأمور معك وقدمت شكوى؟
2: الصراحة يعني هو كان في تردد بالأول أنه أنا أقدم شكوى، لأنه الصراحة حسيت أنه بخوف معين بسبب كل تعامل الشرطة معنا وكل تعامل الدولة معنا. يعني كان عندي تردد هل أروح أقدم الشكوى ولا لا.

0: بخوفه من الاعتقال لانه ممكن يقلبوه علي. بس بعدين اجتني الجرأة انه خلص يعني يعني شفنا تعليقات كثير وكثير مرات كنا نفوت بنقاشات معهم بالتعليقات وما فيش شيء يعني. فلما شفت انه الخبر عن هذا المحاضر المخرب انا بنظري اللي هو بالاخر ناس تتضامن معه بتعليقات يعني يعني عن جد مستفزي، فبدل ما انا ارد عليهم بتعليق او انشر ستوري او انزل فيديو شفتوا هذا المحاضر شفتوا شو عم بيعلقوا، كنت لازم اخذ خطوه اهم من هيك واجرى
1: فعلي.
0: من هيك قدمت فعلي. بالاول انا طبعا قدمت شكوى عبر الانترنت وتفاجأت باتصال من محطة شرطة قريبة علي بيقولوا لي تعال حتى تدلي بشهادتك. هون أنا عن جد خفيت يعني قلت شو ليش بدهم موثوق من أنا حاطط كل شيء.
1: وحدة مراقبة المعلومات ووسائل التواصل بتهيئ لي بالشرطة.
0: لا لا لا, لا. محقق عادية يعني تتصل فيه اتصل فيه مرة واحد اثنين ثلاث أشخاص اتصلوا خلال يومين. فرحت أنا قلت لهم ما أنا بعثت كل شيء ليش بدكم يعني، قالوا لا بدنا إنك أنت تحكينا بالضبط شو صار. وثقوا كل شيء وصوروا كل شيء وختمتها بكلهم يعني لو عربي كاتب تعليق أبسط من هيك بكثير خلال ساعة بتاخذوه. وحتى في مقابل على القناة 13 حكيتها بدون خجل قلت لهم كان الوزير بيرغفير ماخذ قوة كبيرة من الشرطة وعم بيعتقلوا وعم بصوروا الحدث نفسه عشان معلق يعني، وشفنا هاي الأشياء تكررت كثير. فبالآخر لما نزلت الفيديو كمان حكيت للناس لقيت تفاعل غير طبيعي، مئات ألاف المشاهدات، مئات التعليقات، مئات الرسائل. بس هون أنا دوجه عبر راديو الناس رسالة جماعة الخير، أنا مش حارس الوطن، أنا عملت خطوي، أنا منفعش كلياتكم تبعثوا لي عبيدة تشكى، عبيدة خد هذا التعليق، عبيدة خد هذا البوست، وين دوركم أنتوا في المجتمع؟ إذا أنا
1: صاروا الناس يتوجهوا لك إنه كمان في يعني يعطوك توثيقات لكومنتات ولبوستات
0: صحيح. بدل ما هم يفوتوا يعني أوكي أنا طلبت منكم بالفيديو بشكل تلقائي بقول إذا في حدا عنده تعليق مثلا تعرف يكون عن جد خطير ابعثوا لي أقدمه مع الشكوى تاعتي. فجأت كمية رهيبة على التيك توك على الانستغرام على الفيسبوك على الواتساب، فالناس تبعث لي بحكي لهم ليرو بين حالي بحكي لازم انزل فيديو او افهمهم انه اذا بيكونش ضغط منك كلياتنا كمجتمع انه نروح وقدمه، كل حدا بشوف تعليق اعمل سكرين شوت ووديه، ليش تتسنى عبيدة يودي عنك؟
1: طب عبيدة وين قدمت انت الشكوى؟
0: نعم
1: وين قدمت الشكوى؟
0: قبل كم يوم.
1: وصار التواصل بعد ما قدمت يعني الشكوى وكنت بالمحطة؟
0: يعني أعتقد إنه الجواب واضح. مش بس أنا عم بفكر بكرة، أنا بكرة أنا عندي يوم استراحة يعني ما هو كمان الواحد بقدرش يطارد على كل شيء، ففكرت بكرة أتوجه لمحطة الشرطة أشوف شو صار
1: كمان مرة.
0: وبدي أفتح كمان يعني جمعت كم تعليق اللي هن عن جد تعبط في إشي بضحك في الموضوع انه مثلا في تعليقات قالوا لي هاي مثلا تعليق اسوأ من تعليق يعني مثلا فكره جيده تعليق رعيون توف هاي مثلا مش كثير يعني بنقدر نلاحقه، اما في تعليق ثاني كان يعني فبتقول لي اذا واحد
1: حسب الصياغه والكلمات المنطقه
0: حسب الصياغه والكلمات. فانا جاوبتها للمحققه بقولها لو عربي كاتب فكره جيده زمان اخذته يعني، فحتى في التعليقات في
1: كايل بمكيالين
0: يعني فيش مساواة بالتعليقات. فبس انه كخطوة ردة فعل الناس كانت كتير حلوة، اخذت كتير يعني من الناس رسائل تعليقات، طبعا في تعليقات محبطة انا ما بتطلع عليها، شو بدك بوجهة الراس، في ناس علقت انه على الفاضي كل اللي بتسويه، بكلهم الحجر اللي مثلا ممكن ما يكسرش ممكن يصيب
1: ممكن انه هي بداية ممكن. بداية بالفعل اللي تحتاج لمتابعة بالاخير هاي
0: متابعة. وانا بطلب كمان مرة مش بس انا، اي حدا بشوف تعليق ولا في اسهل منها، يا بتروح على محطة شرطة قريبة يا بتفوت على موقع الشرطة وبتقدم بلاغ بهاي التعليق، انا ممكن اشوف تعليق انت تشوف تعليق اخر ما صحيح. ما شاء الله ملان بوستات وفيديوهات. فهاي رسالتي للكل تخافوش مش راح يصير لكم شيء، هياتني انا رحت قدمت وما صار ليش شيء وراح اقدم كمان. فاذا بيكون في ضغط جماهيري في هاي النقطه انا عارف انه مش راح يتعاقبوا هذول الناس الا اذا كان
1: ممكن يتعاقبوا. احنا كمان تجزمش لانه كثير محامين بيحكوا بهذا الموضوع انه الشكاوى احيانا والالحاح والاصرار بيؤدي لنتيجه
0: أنا القصد تاعي ممكن ما يتعاقبوش زي العرب يعني مش رح يوصل الوضع زي العرب اعتقالات وهيك، ممكن اشياء تهذيبيه ما بعرف او يتحقيق ويروحوهم يعني، بتوقع ما فيش مساواه بهذا الاشي. لكن ممكن يكون في رادع، يعني بكرة إذا هذا الشخص العنصر يجي يعلق راح يفكر مرتين.
1: صحيح.
0: خاصة إنه أنا في متابعة أيضا من بعض الصحفيين إنه بيستنوا إنه شو راح يتطور، إن كان راح يكون في اعتقالات أو تحقيقات أو إن كان راح يغلق الملف، عم بستنوا فيه إن كان بالإعلام العبري أو العربي حتى أطلع أحكي أكمل يعني.
1: طبعا وإحنا من ضمن بستنوك كمان عبيدة في حال تطور أي جديد، ما تبخلش علينا وارجع لنا كمان المزيد من المعلومات بالفعل.
0: أكيد ما محمد أبو العز زميلكم
1: متبع طبعا في لنا واسطة عندك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم
1: عبيدة زيد طبعا الفنان شكرا. والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: مع السلامة.
1: إذن هذه قضية أيضا مهمة في إطار كل ما يجري من تحريض وردود فعل أحيانا ولو كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف المواطنين العرب. بهذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل 2، 3 و5 من 6 إلى 7، معي أنا ناصر طه.

0: مش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: بلغوا من العمر 15 عاما مصرعه وأصيب 23 آخرون بينهم 8 بحالة خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة بين مستوطنتي منارة وإفتاح قرب الحدود مع لبنان. وأفادت التقارير بأن المصابين هم من مجموعة تضم طلابا ومعلمين من مدرسة أورتا الدينية في معلوت، كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة عندما داس أحدهم على جسم مشبوه. بدوره أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب الانفجار الذي وقع شمالي البلاد أن التحقيق الأولي للقوات في الموقع يشير إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت لاحقا. وأضاف بيان الجيش أن التحقيق في الحادثة لا يزال مستمرا وأن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط والعمل في المنطقة. إلى ذلك، قال المفتش العام للشرطة في تصريح عقب الحادثة التي وقعت شمالي البلاد إن الجولة حصلت على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة، وأشار إلى إمكانية تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر. مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال رئيس بلدية كفار سابا رافي ساعر لمدة 8 أيام في إطار التحقيق في قضية فساد عام، كما مددت اعتقال زوجته للمدة نفسها. وتشتبه شرطة في تورط رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين ورجال أعمال في تلقي رشاوى مقابل التأثير على مناقصات بلدية، بما يتيح لشركات وأصحاب مصالح الفوز بمشاريع وعقود في مجالات مختلفة بينها النظافة والبناء والخدمات البلدية. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من منطقة المثلث الشمالي بتهم اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة والاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات إلى جانب تهديدات بالقتل والحرق والدهس. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت إحدى حالات الاعتداء على الزوجة إثر خلاف بينهما بشأن حذاء اشترته. اعتقلت الشرطة شابان يبلغ من العمر 26 عاما من سكان طوبة الزنجرية بشبهة الضلوع في إطلاق نار استهدف محلا تجاريا في البلدة، وذلك عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة وأسفرت عن ضبط أسلحة. وبحسب بيان الشرطة، وقعت الجريمة يوم الثلاثاء الماضي إثر تلقي بلاغ عن إطلاق نار باتجاه المحل التجاري. اعتقلت الشرطة 4 نساء من سكان عرر النقب بشبهة الضلوع في أعمال عنف ورشق الحجارة باتجاه أفراد من عائلة أخرى على خلفية نزاع عائلي مستمر في البلدة. وجاءت الاعتقالات خلال عملية نفذتها الشرطة أمس بالتعاون مع قوات حرس الحدود في المنطقة الجنوبية ضمن جهود مكافحة العنف ومنع تصاعد النزاعات العائلية. باشرت سلطة الهدم الإسرائيلية عمليات هدم منازل في قرية الضحية بالنقب، طاولت نحو 80 عائلة ومسجدا وسط مخاوف من تشريد عشرات الأسر وفقدانها مساكينها. وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار أزمة الاعتراف بالقرى العربية في النقب. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد آخر جراء استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. ونهار غد تكون الأجواء معتدلة ودرجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها السنوية العامة. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.

0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تشرين الأول وتشرين الثاني هما الشهران العاشر والحادي عشر في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
3: الموجة قديش علوها؟
2: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
3: ولو
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
3: الكو قصص مع الكراسني مثلا؟
2: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شوفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، هدول كراسنا، قلت خبش فيش كراسنا هنا، قال بلا كراسنا، خليتني يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع الماجن عبيته سطل مي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة، والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
3: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
3: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحيات المسائية من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الاثنين، الحلقة المفتتح فيها أسبوع جديد عندنا هون في راديو الناس. وما كنتم عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا، دائما عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. احنا في ميكس رح نكون معكم للساعة 7، ومثل دائما منكون مع أحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني العاملة ترند وعم بتحقق نجاح كتير كبير، بالإضافة لمجموعة من الأغاني اللي رح نتعرف عليها ونسمعها لأول مرة. كمان رح نكون مع فقرة الريمكس، كمان رح نكون مع فقرة المنافسة اللي من خلالها من اللي بيشرفنا نستقبل رسائلكم على الواتساب وتختاروا معنا أغنية لنختتم فيها حلقتنا. أهلا وسهلا فيكم جميعا، للي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا إسا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دايما دعوة تسوقوا عمهلكوا، تليفونات تخلوها على جنب وتعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني كتير وحلوة اليوم في ميكس. تحية للزملاء محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. تحية كمان للزميل ياسمر جيب من وراء الميكروفون، معكم ناصر طه. يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس، أهلا وسهلا.

بلشنا حلقتنا اليوم مع هالريمكس الحلو لأغنية جنون، واحدة من أحدث وأحلى أغاني العلامة الفارقة راغب علامة. حاليا مثل دائما بنبدا حلقتنا مع منافسه بين اغنيتين، بنطلب منكم تختاروا واحده منهن لتكون اغنيه ختام حلقتنا. والمنافسه اليوم بين اغنيتين حلوات من عام 2023، رح نرجع 3 سنوات لورا. بدنا اياكم تختاروا بين هالاغاني واغنيه من سوريا واغنيه من لبنان. هل بدكم تسمعوا النجم وائل كفوري بغني لنا حالف على الحب؟

حلوة حلوة هلوني من وائل كفور. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-5577-399 050-5577-399. وهلوني بتتنفس مع كمان أغنية حلوة من عام 2023 من النجمة السورية أصالة. هل بدكم تسمعوا فوق؟

مشاركة معنا من خلال الواتساب 050-557-399 050-557-399. الأغنية راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات, راح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا راح نختار الأغاني مثل دائما جديد الأغاني العربية, وراح نبدأها مع شيرين. شيرين بأغنية جديدة بعنوان كان عندك كم سنة.

0: كان عندك كم سنة لما عرفت هيك اسم هالأغنية الحلوة من النجمة المصرية شيرين، واحدة من أغاني ألبومها الغنائي الجديد اللي بتتعاون فيه مع شركة وورنر للإنتاج الفني؟ هالأغنية الحلوة من كلمات أمير طعيمي، ألحان ميديم وتوزيعات توما. هالأغنية هي أولى من أصل أغنيتين نزلوا خلال هالأسبوع، ومفروض يكونوا أول أغنيتين من 10 أغاني جديدة رح ينزلوا ضمن ألبوم غنائي منوع لشيرين. هالأغاني عم بتحقق نجاح كتير كبير، أكثر من 7 مليون مشاهدة في لهالأغنيتين على اليوتيوب. 050-5577-399 هذا الواتساب عنا، 050-5577-399. بذكركم عم تختاروا بين وائل كفوري وبين أصالة، واحد منهم رح يختتم حلقة ميكس لحلقة اليوم.
1: أنسى حبك معاه.
0: لسه بدنا نسمع جديد أمجد جمعة، عمل غناء جديد بعنوان هوى.

لك عمر أسيك وسمها لوني من أمجد جمعة المبدع لوني الحلو بعنوان هوا مصنف رقم 3 عندهم في ترند الموسيقى في اليوتيوب. لوني هو مسؤول عن كلماته وألحانه توزيعات فؤاد جنيد أكثر من 2 مليون مشاهدين على اليوتيوب. أمجد جمعة عنده هالسنة سنة ناجحة جدا بالأخص بكتابة الكلمات والألحان, أبدع بمجموعة من الأغاني أبرزهن أغنية أصالة لأصالة نصري. هسه بدنا نسمع جديد الوليد الحلاني بغني لنا هالأغنية الحلوة بعنوان عيوني.

الوليد الحلاني مع عيوني عيوني من الأغاني الحلوة اللي تعرفنا عليها الأسبوع الماضي. نزلت يوم الخميس هالأوني، كلمات وألحان كارل حسين، توزيعات إليان ديبوس. هالأوني الحلوة كمان صور لك كليب مميز جدا جدا جدا. عيوني عيوني عامل ترند هالأيامات هالأوني في الإمارات بالتحديد وكمان في لبنان. لكل من ينضم لنا حاليا، انتم مع ميكس، احنا معكم للساعة 7 ميكس من اجدد واحلى الاغاني العربية. وعم بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب على 050-5577-399. طلبنا منكم تختاروا اغنية نختتم فيها حلقتنا، هل راح نسمع في الختام وهالك فور.

0: يلا خبرونا على الواتساب مع مين حابين نختتم حلقة ميكس لليوم، هل أصالة ولا وائل كفوري؟ 050-5577-399 بتقدر تبعتونا رسائل نصية، بنفع رسائل صوتية، واللي بحب بنفع كمان يوجه تحياته وإهداءاته. 050-5577-399. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا جدا وبعد راجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايس.
2: أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل، ورديات متكاملة بتفتح أربع

0: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
1: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
2: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
0: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
1: فكر بغيرك.
0: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
1: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون،
2: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
1: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير
6: خليه جزء بالمليون.
7: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا بنك،
4: احنا قد،
1: واحنا قد،
6: احنا قد، احنا قد.

رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع عساف بهالعمل الغنائي الجديد والحلو بعد غياب دام أكثر من سنتين عن الساحة الفنية. بيعود إلنا بهالعمل بعد ما نجح قبل شهرين بتعاونه مع سانت ليفانت. بيعود إلنا مع الهيلة هالأغنية الحلوة اللي كتبها أحمد عصام, ألحان شاب سامر وتوزيعات فادي جيجي هالأوني, مع أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. بدنا نوجه شكر كبير لكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 0505577399 عم تختاروا بين وائل كفوري وأغنية حالف على الحب مع أغنية أصالة نصري فوق. أغنيتين من عام 2023 وواحدة منهن رح تكون أغنية الختام. القرار لإلكو أنتو بس على 050-5577-399. تبعتونا رسالة نصية بنفع رسالة صوتية, خبرونا أي أغنية من هالأغاني حابين تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما هسا بدنا نسمع نصيف زيتون أبو الياس بغني لنا يا غرامي.

0: العين مليتين ولا اي حدا متلوين
1: على العين. عم نسمع هالعمل الغنائي الحلو من النجمة بيسان اسماعيل. توزيعات فؤاد جنيد وهالأغنية مصنفة رقم أول مرتبة أولى عنا هون في ترند الموسيقى على اليوتيوب في البلاد من الأغاني الناجحة والحلوة. تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا, والشكر الشكر الكبير لكل مين عم بيراسلنا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. مثل دائما سمعنا لكم مقطع من أغنيتين وطلبنا منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوا تبعتونا رسالة تخبرونا أي أغنية حابين تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم, هل رح نسمعها بصوت وائل كفوري.
2: قلبي شو عملتي لي فيك, تهل قدي بيحبك
1: تحية كبيرة نوجهها لإيمان موجودة معنا على السمع. تحية كمان لمرام, تحية لياسمين, لرشا, لأحمد, لجورج وكمان لعلاء. تحية كمان ليوسف وكمان

أنت حي لرشا ولكل من صوت لواء الكفوري 050-55-77-99 كثروا أصواتكم لواء الكفوري اللي بيحبوه واللي بيحب أصالة نصري بده يصوت لها لأغنية

تحيه لمروة موجوده معنا على السمع بتصوت لهالاغنيه الحلوه. كمان سمر من شفا عمر بتختار معنا اغنيه فوق. تحيه لدنيا من عكا كمان بتختار معنا فوق. تحيه لإناس من كفر كنا كمان تنضم لنا حاليا. وكمان تحيه بدنا نوجهها لشريهان كمان هي بتختار معنا هالأغنية الحلوة من أصالة نصري. 050-55-77-399 هذا هو الواتساب عنا. 050-55-77-399 كمان 8 دقائق تقريبا رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا. مين اسم النجم The Voice Kids بدنا نسمع من آدم زين الدين أغنية اشتقت لك هلأ.

مساء الخير ناصر، يسعد مساك. انا بختار وائل الكوري يوسف تحت. يعطيكم العافيه.

سمعت لك هلا هيك اسمها اللوني الحلوه من ادم زين الدين باولى اولى اغانيه الخاصه بعد ما نجح جدا من خلال موسم ذا فويس كيدز 4 بقدم لنا هالعمل الغنائي الحلو. نضلنا مع الاشتياق ورح ننتقل من اشتياق ادم لاشتياق النجمه شمس اللوني العربيه نجوى كرم منها بدنا نسمع اشتقت لك.

من ألبوم شو ما صار سمعنا أغنية اشتقت لك, وإحنا بانتظار كمان أعمال غنائية بتوصلنا من شمس الأغنية العربية نجوى كرم. أغاني ألبومها الغنائي الجديد لحيت إسا تعرفنا على أغنيتين هالأغنية, أغنية تك تك مفروض ينزل لها كمان 7 أغاني جديدة بهالألبوم خلال الأيامات القريبة القادمة. وجه تحية كبيرة للينا موجودة معنا على السمع, يسعد مساكي يا لينا اللي بتوجه تحياتها لأحمد سيف. لينا عم تسمعنا من جد, نوجه لك تحياتنا الكبيرة. حي لماريا كمان موجودة معنا على السمع, والتحيات الكبيرة كمان لزميلتنا عرين, يعطيكوا العافية جميعا. احنا كمان دقيقتين رح نكون مع أغنية الختام, فرح نوقف حاليا الإمكانية للمشاركة معنا, رح نعد الأصوات. كمان دقيقتين بالضبط رح نكون أو مع أصالة أو مع وائل كفوري.

طيب احنا مع نانسي عجرم مع شهد يا دنيا من ألبوم نانسي 11. كمان هالألبوم رح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة، احنا بانتظار أعمال جديدة منه. شهد يا دنيا مع لوني نوصل لختام حلقة ميكس اليوم. بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة، من خلالها طلعنا لرحلة فنية منوعة مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الجديدة والحلوة، والختام رح يكون مع أغنية حلوة من عام 2023. قبل ما نسمع بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا بعتلنا رسالة، وشكر كمان لطاقم البرنامج اللي رفقنا اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، الزملاء عرين نصار وجواد العمري كانوا معنا في التصوير والديجيتال. يعطيكم مليون ألف عافية جميعا. تحية كمان للياس مرجي. الختام رح نكون مع أصالة. أنا ملوني بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. احنا رح نلتقي معكم مجددا، انتبهوا يوم الخميس، يوم الخميس من الستة للسبعة. مني ناصر طه لكم أحلى التحية.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفاد صندوق القومي كيرن كايمت بأن الدخول إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار عام 2025 وحتى إشعار آخر، وذلك في عقاب انفجار ذخيرة غير منفجرة في المنطقة اليوم أسفر عن مصرع فتى وإصابة عشرات الأشخاص. وأكد الصندوق أن التعليمات لم تتغير، مشيرا إلى أن المنطقة لا تزال قيد أعمال الترميم وتشكل خطرا بسبب الذخائر غير المنفجرة والطرق المتضررة. إلى ذلك لقي فتى يبلغ من العمر

0: عمره 15 عاما مصرعه وأصيب 23 آخرون بينهم 8 بحالة خطيرة جراء انفجار اسم من مخلفات الحرب في منطقة بين بلدتي منارة ويفتاح قرب الحدود مع لبنان. وأفادت التقارير بأن المصابين هم من مجموعة تضم طلابا ومعلمين من مدرسة أورطة الدينية في معلوت، كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة عندما داس أحدهم على جسم مشبوه. بدوره أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب الانفجار الذي وقع شمالي البلاد أن التحقيق الأولي للقوات في الموقع يشير إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت لاحقا. وأضاف بيان الجيش أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا وأن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط والعمل في المنطقة. بدوره قال المفتش العام للشرطة في تصريح عقب الحادثة إن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مشيرا إلى إمكانية تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اعتقال رئيس بلدية كفار سابا رفي سعر لمدة 8 أيام في إطار التحقيق في قضية فساد عام، كما مددت اعتقال زوجته للمدة نفسها. وتشتبه الشرطة في تورط رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين ورجال أعمال في تلقي رشاوى مقابل التأثير على مناقصات بلدية، بما يتيح لشركات وأصحاب مصالح الفوز بمشاريع وعقود في مجالات مختلفة بينها النظافة والبناء والخدمات البلدية. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من منطقة المثلث الشمالي بتهم اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة والاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات إلى جانب تهديدات بالقتل والحرق والدهس. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 26 عاما من سكان طوبة زنجرية بشبهة الضلوع في إطلاق نار استهدف محلا تجاريا في البلدة، وذلك عقب مطاردة نفذتها قوات الشرطة وأسفرت عن ضبط أسلحة. وبحسب بيان الشرطة وقعت الجريمة يوم الثلاثاء الماضي إثر تلقي بلاغ عن إطلاق نار باتجاه المحل التجاري. اعتقلت الشرطة 4 نساء من سكان عرار النقب بشبهة الضلوع في أعمال عنف ورشق الحجارة باتجاه أفراد من عائلة أخرى على خلفية نزاع عائلي مستمر في البلدة. وجاءت الاعتقالات وخلال عملية نفذتها الشرطة أمس بالتعاون مع قوات حرس الحدود في المنطقة الجنوبية ضمن جهود مكافحة العنف ومنع تصاعد النزاعات العائلية. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد آخر جراء استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، وأنهار غد تكون الأجواء معتدلة ودرجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها السنوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: أعطني مسرحا أعطيك شعبا، قال الإغريق القدماء منذ كانت أثينا منارة الحضارة الإنسانية، ومن وقتها استمرت خشبة المسرح، فهل بقي دورها على حاله؟ ومن يقبل اليوم عليها؟ عن هذا السؤال وغيره نتحدث مع الفنانة كرمة عبد الحميد زعبي بنت مدينة الناصرة، وذلك ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس اليوم. في هذا اللقاء سنتوقف عند أفكارها وأعمالها المتنوعة وما يميزها في هذا العالم الموازي المسرح. قبل ذلك لنستمع لموجز عن مسيرتها وننطلق.
1: ولدت الفنانة والمحاضرة الدكتورة كرمة عبد الحميد زعبي في مدينة الناصرة وتتلمذت في مدارسها، وبعد إنهاء تعليمها في المدرسة الثانوية البلدية التحقت بالجامعة العبرية في القدس وحصلت على اللقب الأكاديمي في اللغة العربية وتاريخ المسرح. وفي جامعة تل أبيب نالت درجة الماجستير في فن المسرح، وبالتزامن مع ذلك بدأت مزاولة مهنة التعليم، ثم عادت إلى جامعة تل أبيب وحصلت على درجة الدكتوراه عام 2004، وعالجت في أطروحتها موضوع صورة المرأة الفلسطينية في الدراما والمسرح. وتعد الباحثة كرمة زعبي واحدة من أبرز الأسماء التي أسهمت في تطوير الحركة المسرحية الفلسطينية في البلاد. وطيلة 4 عقود عملت زعبي على الجمع بين الإبداع المسرحي والبحث الأكاديمي والعمل التربوي والثقافي، كما شغلت مناصب تربوية وتعليمية عديدة، واتسم كثير من أعمالها بالاعتماد على الكوميديا السوداء لمعالجة قضايا المجتمع وإثارة الحوار. ومن أعمالها في الإخراج والتمثيل المسرحي المرأة والزهرة، الشمس والقمر، بنات الحارة، شرف العائلة، المستورة، والأعمى والأطرش، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها واجب، حيفا، وعيد ميلاد ليلى. وحازت الدكتورة كرمة زعبي على جوائز وشهادات تقدير عديدة، أبرزها جائزة الإنجاز مدى الحياة في المسرح. تقضي كرمة زعبي أوقات فراغها في القراءة والسباحة وسماع الموسيقى، وبالنسبة لها فإن فيروز هي زاد الروح في الصباح والمساء.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الفنانة الدكتورة كرمة عبد الحميد زعبي بنت مدينة الناصرة، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا فيك. هلا.
0: أنا صار لي بالراديو 6 سنين وسبع سنين، وقبل لورا 35 سنة.
3: ما شاء الله.
0: هاي أول مرة بسمع أنه في سيدة اسمها كرمة. أنا بعرفك من أيام الجامعة
3: طبعا،
0: بس بدي أقول لك أنه ما بزماني شفت حدا بحمل نفس الاسم. مين سماك وشو المعنى؟
3: أنا كرمة العنب الدالية.
0: ما شاء الله. يا كرمة العلالة عنكودك لنا.
3: طبعا. الوالدة الله يطول عمرها.
0: أسماء زعبي.
3: أسماء زعبي. أسماء علي زعبي، هي تفتخر باسم والدها.
0: نبعث لنا كل التحيات لخالتنا أسماء اللي اختارت هذا الاسم الجميل. هي أسماء
3: وتختارت الأسماء
0: وتتقن اختيار الأسماء.
3: وهي حامل فيه، فتحت برنامج في الراديو كان تحليل الأسامي في اللغة العربية، فمن بين الأسماء ورد اسم كرمة، فحبت الأسم لأنها بتحب كمان ورق الدوالي، بتحب تلفها
0: كمان
3: طبعا، فقالت إذا بيجيني بنت، وأنا كنت الخامسة
0: ما حضرت
3: أسم ولد، فقالت إذا بيجيني بنت خلاص كرمة، وأتيت كرمة، كرمة العنب.
0: أمك الله يحميها ويخليها كانت حامل فيكي وأربع بنات قبلك.
3: نعم.
0: وكانت تبحث عن اسم بنت.
3: ايوه،
0: تيمنا من جهه بنت، ما اذا بعكس السيدات الاخريات اللي كان ممكن بهي الحاله بدين ولد.
3: الله يرحم الوالد، شو قالها؟ اللي بيجيب 4 بيجيب 5.
0: تعيشي وهيك صار.
3: هيك صار.
0: وبقيه اسماء الاخوات برضو فيهن إشي استثنائي غريب.
3: في
0: نادر،
3: الله يرحمها فتنه.
0: فتنه برضو اسم نادر.
3: بس ايش على اسم الورده مش فتنه ال
0: طبعا طبعا طبعا
3: فتنة الفتن.
0: اللغة العربية تحتمل الكثير من
3: طبعاً
0: المعاني المتناقضة أحيانا، لكن تبقى لغة جميلة. طيب دكتورة كرمة، وأنا يعني أتحدث إليك بتقولي لأن أبوك توفى وأمك موجودة الله يحميها ويخليها. أبوك وأمك أولاد عم؟
3: أولاد عم.
0: كنت من قرية سولم.
3: من قرية سولم.
0: وشو أجبتوا سوا عن الناصر؟
3: يعني حياة سيدي أبو الوالد كان يشتغل في الناصري وبحيفة. بدي أقول لك من سنوات أمي الله يطول عمرها، مواليد 27.
0: ما شاء الله.
3: فأنت بتحكي عن
0: يعني أمك أسعى عمرها 100 سنة؟
3: قريب إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وخالتي أكبر منها بسنتين موجودة، والله يطول عمرها.
0: طيب كان قلتي لي جبتين التنتين وعملنا لقاء رباعي.
3: المرة الجاي بحكولك تاريخ.
0: كيف ذاكرتها؟
3: قمة رائعة
0: لليوم. ما شاء الله.
3: اللي أنا بدي أقوله
0: إنه يعني السنة الجاية عندكم عيد ميلاد
3: مية. عيد ميلاد المية إن شاء الله. إن شاء الله
0: ما شاء الله صحتها منيحة وذاكرتها منيحة
3: 100%.
0: ذاكرتها خضراء يعني بتروي وبتحكي قصص وحكايات من
3: إيش صار معهن. طبعا. بس أنا ليش جبت الإشي،
0: ليش جبت على ناصري
3: سنوات الثلاثين، إنه شخص يجيب بنته من قرية سولم يستأجر لهم البيت منشان يتعلموا في الناصري.
0: حياة سيدك.
3: حياة سيدي. وهو
0: شو اسمه الكامل؟
3: علي محمد سعيد الزعبي. مؤسس أول مدرسة في قرى المرج سولم في قرية سولم.
0: هذا لازم تعملوا له مكان انتو الزعبية.
3: ما بعرف
0: والله العظيم.
3: طفولتهم كانت بالفعل رائعة، ولما يعني حياة سيدي أبوي لما عرف أنه هنا بدهم يستأجروا برا واستأجروا دغري، بعد كم سنة جابن على بيته.
0: عماتك الثنتين بتقولي أجوا على الناصري؟
3: طبعا مع حياة سيدي، لأنه أمي بنت عم أبوي، وأبوي حسب شغل أبوه
0: لا يصف يعني صاحلهن يتعلموا،
3: يمكن تامن أعتقد بالوقت تامن هاي، وكان لازم يكونوا معلمات
0: بهذيك الفترة. ثامن شيء كبير.
3: فالأسياد منعوا أنه خلص أنتوا كونوا ربات بيوت رائعات
0: كفاية.
3: مش شرط أنه يتجوزوا، يعني تجوزوا بآخر العشرين من الأعمار. لا مش تجوزوهن صغار منشان تتعلموش أو تعلموش منشان تتجوزوا، لا حكولهن هذا التعليم رائع جدا، وصلوا أعلى قمة يعني في
0: يعني مفاهيم هذيك الفترة. هذا كان
3: طبعاً
0: شيء متقدم.
3: لا متقدم جدا. وفي من
0: يا ما في بنات حرمنا من الذهاب للمدرسة، وإني كانوا أشطر ناس بسبب انه الاهل والمجتمع كان محافظ بهذيك الايام.
3: لا هني مش هني محافظين ومش محافظين، مع الحريه الكامله ومحافظه نقول اخلاقيا دينيا الى اخره، عارف حدودها.
0: طيب كمان كلمتين على والدتك اسماء وخالتك كمان بتقولي معمره.
3: ايوه.
0: خلال الحديث معك
3: خالتي تزوجت لنابلس.
0: ما شاء الله. عمرها قديش قلتين؟
3: قريب 30 واحد بتصير 102.
0: ما شاء الله. وكمان ذكرتها خضراء
3: ممتازة. بعد اللقاء بسمعك شعر قبل شهر سمعت لي
0: إلقاءها.
3: إلقاء
0: لا بلكي سمعتينا كمان شوي، برد أرجع لك أفطنك أنا بعد الفاصل عشان ننطيك فرصة تدور عليه بالتلفون. طيب في نمط حياة صحي مثلا اللي بتعتمده أمك أو خالتك، أو في نصيحة للي بسمعنا نقول كيف الإنسان
3: ممكن
0: يحافظ على الصحة وعلى الذاكرة؟
3: الرضا، إصغاء، حب الغير، حب الضيف، التزام مش الأكل الصحي.
0: هاي مش شعاراتي كرمة.
3: مبسوطين في الحياة. مبسوطين. وأقول لك شغلين، نمط صحي. لا نمط صحي إنه لازم يكون في دائما ضيوف والأكل خروف. لا فيش نمط صحي بالأكل. الصحة عندهن اذبح غرفان وأعزم.
0: إنه اللقاء مع الناس أنت بتقولي ممكن يكون مصدر سعادات.
3: والأكل الصحي إنه غذاء كامل الدسم. كامل الدسم.
0: هاي ما باخدش مسؤولية عليها.
3: لا هاي أنا بقولها.
0: تورطيناش. تعلمتي وين في الناصري؟
3: بدأت في الابتدائية مدرسة الناصري ألف الحكومية، كان الله يرحمها ست فهيمة جرجورة المديرة ابتدائية، والإعدادية كان إسا حاليا هي الإعدادية باء، كان مديرتها ست وديعة مبصر اللي الله يرحمها. وبعدين الثانوية كملت في الثانوية البلدية
0: ناصر.
3: البلدية الناصر طبعا.
0: جميل. مين كان مديرها لما انت كنتي؟
3: كان
0: مش الأستاذ فيصل
3: لا طه. ما قبله كان أستاذ عبد غنيم.
0: الأستاذ فيصل طه أنهى.
3: كان علمني كيمياء.
0: ما شاء الله. أنهى هذا الأسبوع بعد 4 عقود ونيف إذا مش أكثر.
3: ما شاء الله. منوجه له أحسن تحية،
0: كل المحبة والتحيات والسلامات،
3: ونقدر كل التقدير وطنيا أخلاقيا اجتماعيا. مرة سألته قديش عدد طلاب المدرسة، حكى لي 1000 وإشي. قلت له أنت رئيس مجلس مش مدير مدرسة
0: بلد،
3: أنت قرية عندك. قال لي بالفعل مع رسالة تحمل كل العناوين،
0: وإدارة وتربية وبيداغوجيا.
3: رائع رائع رائع
0: فعلا، بيستحق كل المحبة والتحية والتقدير والإخلاص. يعني في كثير ناس بجاملوا، أنا عادة بحبش أجامل بهاي القصص.
3: ممنوع نجامل.
0: خلينا أنا كنت عنده في المدرسة قبل شهرين، زرت هناك كان لمحاضرة، عنده طاقم معلمات ومعلمين، استطعت إنه أستنتج من خلال يعني ساعتين كنت هناك. طبعا أنا اللي معرفة بالمدرسة من قبل، بس إنه استنتجت في رؤية، في خطة تربوية واضحة.

0: واضح على الجدران تستطيع أن يعني تستنتجين ما هي الرؤية التربوية البداغوجية الاجتماعية لهاي المدرسة. والأمر الثاني اللي كان لافت وبسرعة ممكن استنتاجه العمل الجماعي، توزيع الصلاحيات، احترام كل الطاقم، كل له دوره ضمن جوكة متناغمة مثل ما بقولوا أوركسترا بالمعنى الحقيقي
1: للكلمة. يا الله للكلمة. وهيك لازم يكون المسرح.
0: نبعث له كل التحية والمحبة للأستاذ فيصل طه.
1: طبعا كل التحية، الله يطول عمرك وتكمل
0: دربك خضرة
1: إن شاء الله،
0: ودعوتك مفتوحة على خارج الضوء في راديو الناس. أمين. ما تخليش حدا غيرنا يسبقنا لعندك. وبعدين الأستاذ عبد الفتاح حسن رئيس مجلس المحلي في المشهد بده يكون بديل له كمان. هنيئا للناصري والثانوية فيه،
1: بالفعل إنسان
0: يستحق الخير،
1: إنسان قائد. أستاذ عبد الفتاح حسن كان مرحلة من المراحل مدير مدرستي، وأنا لما كنت أعلم في الإعدادية أفتخر بهذا الرجل.
0: من الناصر إلى الناصر يعود.
1: الله
0: جميل
1: رائع.
0: طيب إحنا جبناها عليك يا دكتورة كرمة زعبي، وأنت فناني ومحاضرة في المسرح. سنتوقف عند محطات تعلمك وعملك في هذا المجال الواسع الكبير في هذا البحر الجميل اللي اسمه المسرح. أنهيت المدرسة الثانوية وأنت بينك وبين المسرح بحر حيفا.
1: نعم.
0: أنت كنت كيمياء وفيزياء بتقولي لي.
1: أنا كنت في المدرسة فيزياء ورياضيات.
0: طيب.
1: وكنت هاوي مسرح. هاوي من الكشاف.
0: حلو.
1: من جيل 12 سنة وأنا أمثل بالكشاف، وبعدها كوننا فرقة مدرسية مكونة أنا وأربع شباب. كنا كل الاحتفالات تبعت المدرسة نمثل المدرسة داخلها وخارجها ونمثل بكل المناسبات.
0: مين اللي فتح لك باب الشغف هذا على المسرح؟
1: لازم أذكره.
0: تفضل.
1: الآن هو
0: هاي فرصتك.
1: دكتور في علم النفس الدكتور أحمد عباس من الناصرة، بتمنى أنه يرجع ويسكن فيها. هو كان خارج البلاد بألمانيا وحكولي أنه سيستقر في البلاد. بدايتي وأنا بصف سابع كنا في مخيم في كسال، فكان في حفلة تنكرية، فمن الحفلة التنكرية كيف لبسنا كيف عرضنا كيف هاي، فعين لخمس أشخاص إنه هدول مناسبين يمثلوا
0: في نقطة ضوء
1: 100%. هذا بس إيش قبل، أنا كنت أمي تقول لي إنه أنا كنت أوقف قدام المراية وأمثل وأقلد
0: وليوم. ولت ممثلة،
1: أحب التمثيل جدا جدا جدا. هناك لما لقطنا في هاي نقول القدرة على تقمص الشخصيات، كنا رايحين على قرية معليا نبات ليلتين، وهناك لازم نقدم عمل مسرحي. فكتب لنا كل واحد ما يليق في ما يناسب شخصيته أو مثلنا، ومن هناك بدينا.
0: جميل. إذن أنهيتي أنت الصف.
1: وأنا بدي أذكر بالكشاف اللي كان اللي دعمنا كمان أستاذ ومعلم، لازم أذكر أسميهن، الست كلير عمران الله يطول عمرها وبقول لها شكرا، أستاذ عصام خطيب من ناصري بقول له شكرا، لليوم أنطوني دافع. كيف نيوتو الآن قوة الدفع وبتمشي، لليوم أنا ماشي على تشجيع.
0: أنت بتقول إنه الكلمة طاقة يعني.
1: طبعا.
0: ولا تنضب.
1: لا تنضب أبدا إذا أنت استغلتها صح.
0: حلو.
1: طيب. الكلمة الحلوة صدقة كمان.
0: مزبوط.
1: الكلمة هي كلمة.
0: مزبوط صحيح.
1: إن طلعت مثل الرصاصة، إن طلعت ما بترجع،
0: فلذلك خليها حلوة
1: رائعة لازم تكون.
0: جميل. الله يحلي أيامك يا دكتورة كرمة زعبي، لمن انضم علينا الآن وأنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. أنهينا المرحلة الثانوية في مدينة الناصري في هذا الصرح الجميل، المدرسة الثانوية البلدية في الناصري، ويممنا سفر إلى مدينة القدس. التحقت بالجامعة العبرية هناك.
1: بالجامعة العبرية.
0: باللغة العربية.
1: تعلمت تاريخ المسرح، ما كانش في فن المسرح
0: تاريخ المسرح.
1: تاريخ المسرح. بعدين كملت فن المسرح في جامعة تل أبيب، لأنه هناك تاريخ المسرح ما كان في أغلب نظري بجامعة القدس كان، وتعلمت لغة عربية ليه مشان أدعم هذا مع هذا. بحكي لك إيش أنا خططت وقتها بالثمانينات. كان ينطونا دروس عملية، والدرس العملي هو نص الدرس النظري. تصور يعني عندك إذا بتأخذ 10 ساعات عملية يحسب بس 5 ساعات. فأنا أخذت بانتومايم،
0: تمثيل الصامت،
1: تمثيل الإمائي.
0: الإمائي
1: الإمائي يختلف عن الصامت.
0: وتمثيل
1: مسحاك صوري بالها، من أعظم ناس اللي مثلوا في يعني كانوا في
0: هذاك الفوج.
1: طبعا من

0: نقول من الوسط العبري علموني عاموس أرابيل من كان مذيع بالأخبار
1: برشا معروف
0: سمعت عنه. هو يعني ممثل إمائي هو اللي علمني. ومور حايم ممثل رائع كان بالخان علمني تمثيل هاي بجامعة القدس. هذا كله لازم نظري أنا أخذت عملي ونقول تعلمت أكثر ليه منشان أستفيد أكثر لأنه هذا شغفي.
1: خلصت لك بالأول باختصار بالجامعة العبرية لغة عربية وتاريخ المسرح.
0: نعم ليه لو قلت بذاك الوقت مش راح أنا متخرجت تمثيل يا ريت تخرجت تمثيل كان أنضم للممثلين في ذلك الحين ولكن قلت أنا عارف طريقي مش راح يكون إذا تعلمت شيء نظري راح ما أشتغلش فيه أشتغل في الشيء الثاني فبديت معلمة لغة عربية منشان أدعم تعليمي في الفن المسرح وأحقق شغفي.
1: وين بدأت مشوار التعليم؟
0: المسرح في جامعة تل أبيب قسم المسرح كملت.
1: لا بتقول يا أنهيت اللقب الأول في الجامعة العبرية بعدين بدأت تعملين كمربية أو معلمة لغة عربية
0: في الإعدادية جيم كانت
1: عدت إلى الناصرة
0: وكنت أروح وأسافر على جامعة تل أبيب
1: بالتزامن
0: أتعلم
1: معلمي وطالبي. جميل
0: تعبت جدا.
1: وجامعة تل أبيب هناك أنهيت الماجستير
0: في فن المسرح
1: مش تاريخ المسرح.
0: اللي صار أنه أنا فتت هناك مسرح اجتماعي أو جماهيري.
1: حلو.
0: أو بعد سنة من التعليم الماجستير حتى يعني هاي بعرفش قراءة اللي بعرفوها لغوا اتجاه الجماهيري فإيش العمل بدل ما أخلص الماجستير تبعي بعشرين ساعة تعلم أنطوني 40 ساعة أجوك أنا كنت أطلع من التعليم لأنه أنا هذا هدفي رسالي في الوسط العربي أنا بديش نظري أنا عال كل واحد بقرأ نظري ولكن إيش عملت قلت لهم بدي أطلع قالوا لا أنت الوحيدة العربية في كل قسم الفنون من كلهم سينما فن تشكيلي إلى آخره في بناية مكسيكو في جامعة تل أبيب فإيش عملوا فأجا رئيس القسم مع السكرتارية مع إلى آخره كتبوا لي برنامج خاص لكرم زعبي إنها بدال 20 ساعة تعلم ماجستير
1: حلو
0: أخذ معي كمان سنتين 40 ساعة
1: أنهيت الماجستير وعدت للناصري استقريت في الناصري وصلت التعليم في المدرسة
0: وصلت التعليم في المدرسة وانضميت علمت وقتها بال 97 التحقت في دار المعلمين الكلية الأكاديمية العربية حيفا وأورانيم
1: صرت أستاذة مسرح
0: اي استاذ مسرح
1: يعني كم سنه في بحسابك في تعليم المسرح في الكليات
0: في الكليه
1: 29
0: سنه بلاش
1: خفت اسالك عن البنك على الحساب
0: لا من 97 وانا في الكليه الاكاديميه
1: هذا مخبي السؤال انا لبعدين اقول لك انه المسرح بطعم خبز ولا لا
0: بعدين بنحكي هسه ما هو انا كنت مخططه هذا الاشي كيف اشتغل بموازاه شغفي اني امثل مثلت في وأنا أعلم البي اي الأعمى والأطرش الله يرحمه رياض مصاروي
1: تعيش
0: مسرح
1: من إخراجه هي
0: طبعا ومسرحته للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني
1: ما شاء الله
0: فأمطاني هناك دور المرأة من أعظم الأدوار اللي مثلتها في حياتي وياريت كان فيه تسجيل بالفعل
1: خسارة وهذا موتيف متكرر في أعمالك الفنية المرأة
0: أيوة
1: في كل أعمالك المسرحية إن كان في الكتابة إن كان في الأدوار
0: صحيح
1: وإلى آخره سنأتي على ذلك لاحقاً بعدين
0: كملت الدكتوراه
1: رحنا تعلمنا الدكتوراه وين
0: جامعة تل أبيب
1: كانت يعني
0: عن شخصية المرأة في المسرح
1: الأطروحة
0: عن شخصية المرأة في المسرح والدراما الفلسطيني المسرح والعروض
1: من أي سنة لأي سنة
0: أخذت من 67 97 وكان في القضية إنه يعني لو كان بعد 97 بيكون الأمر يختلف ليه؟ لأنه تغيرت الأشياء فات المسرح الغنائي مثلا أكثر صار تصوير فيديوهات وتوثيق الأعمال المسرحية فأنا اضطريت أكتب وأحلل عن ما هو مصور وما أخذت بشكل تاريخي لا أبدا أخذت منهجية sexual politics السياسة الجنسانية وهذا منهج جديد في البحث العلمي أو المسرحي
1: وفرطينا يا هاي كلمة جنسانية وبعد شو أسأل اللي بسمعنا يعني بقول
0: لا إنه كيف أنت لما بتقول سياسي شخص متحكم بآخر وهون كيف السياسة الجنسانية بتحكي إنه قديش الفروقات ما بين الرجل والمرأة من عدة نواحي تربوية بيولوجية اقتصادية نفسية ما إلى ذلك

0: مثلا إجراء إجراء أساسا في القرن الثامن عشر كان ممنوع والأسباب بعدين نحكيها. الرجل إن قعد في جلسة فيها نساء مسموح له أكثر حط رجل على رجل من المرأة، في حركات معينة المرأة متحفظة أكثر فيها بوجود رجال،
1: بس بالمعاني الأخرى بالحرية بالاتجاهات الأخرى
0: لغة الجسد بشكل عام. أنا بقول لك المبنى الفيزيائي تبع الفيزيولوجي المرأة والبيولوجي طبعا بحكمها أنه ما تستخدم جسمها كيف الرجل بيستخدمه.
1: لغة الجسد تلعب دور بشكل واعي أو شكل غير واعي؟
0: لا تمتاز، ممكن مشاعرها ممكن تتحكم فيها أكثر أو تطلعها. كيف بعرفوا لغة الجسد؟ لغة الجسد هي كل رد فعل تلقائي على فعل معين. اللي بصير انه بتعلموا لغة الجسد بصير جزء من التمثيل. ليه؟ السياسيين ممثلين، اي حدا بطلع على الممثل ليش هو مش لغة جسد؟ انا بقول له لا، بقول انه يعني بنقول انه لغة جسد هو
1: وبطلع من
0: هو برمج وخطط انه هو يعمل هاي الحركة، فهذا الاشي مش تلقائي. بالنهاية انت لما بتطلع عليه بتقدر تحلل لغة جسده كأنه، ولكن هو برمج كل إشي لأنه أنت تاني يوم بتحضر نفس العرض تلاقي نفس الحركة. ولكن إذا قابلت بكرة يا أستاذ وديع حركاتي تختلف، هذا هو التلقائي.
1: جميل. طبعا إحنا بالاستوديو أنت بتحكي وبتشبر بإيديك.
0: أنا بشبر بإيدي وببتسم ودائما ببتسم إن شاء الله بضل
1: ببتسم. إن شاء الله ابتسامة خضراء ودائمة
0: إن شاء الله،
1: دائمة الابتسامة دائمة الخضراء. الدكتورة كارما عبد الحميد زعبي، فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة الجميلة في بحر المسرح الجميل.

0: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
5: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
6: إذن عدنا وضيفتنا العزيز اليوم الدكتورة كرمة عبد الحميد زعمي بنت مدينة النصر. كنا قبل الفاصل كنت وقفنا عندك حول هذه الثنائية وهذه المعادلة ما بين العمل والعلم، وكنت قد توقفت عند موضوع لغة الجسد في المسرح وقوتها وحيويتها وإلى آخره. حاولنا نسألك إذا في مقاربة بين الرجل والمرأة. بكل الأحوال كنت وما زلت تعملين أيضا في مجال التعليم، تعليم المسرح في كليات مختلفة. في سيرتك الذاتية قرأت أنه أنت ساهمت في تأسيس مدرسة للتمثيل في كليات إدارة مراكز وبرامج أكاديمية متخصصة، من بينها مركز المحاكاة في التربية. شو هذا مركز المحاكاة في التربية؟
7: مركز المحاكاة في التربية أسسته في سنة 2016 في كلية القاسم باقة الغربية. كنت هناك أعلم. طلب مني أنه أجا في مناقصة للكلية وفي لازم تأسيس مركز محاكاة للتربية، اختاروني أنا كأقرب واحدة في التخصص لهذا الموضوع. فإيش اللي صار؟ إنك أنت لازم محاكاة، بدك كأنه تمثل قضية معينة في التربية. فهناك

0: إيش عملنا؟ بنينا استوديوهات للتمثيل، لتمثيل المواقف التمثيلية. وإنت بهاي الحالة إيش بتعمل؟ بتجيب قضية معضلة في التربية، وبتجيب مجموعة اللي هن عملياً بدهن يتناقشوا على المعضلة، ولكن مش حوارية فقط. بتجيب ممثل وبتجيب مجرب من الفرقة، بتجيب المعضلة وبيروحوا على الاستوديو، بصوروا المعضلة هاي خلال 5 دقائق، بشوفوها لايف، وبرجع الممثل مع المجرب قدام الكل. فاللي بيصير انك انت لما تعرض الشيء غير سردي حواري، انت بتفهم اكثر. لانه مرات انت بتقولي انا بعاني من مشكلة معينة، انا مظلوم، بقول لك هات احكي لي خلينا نعمل حوار، طلع انت ظالم ومش عارف انك
1: الحوار بكشف واغلى بكشف اكثر.
0: وايش بعمل؟ ايش عمليه تبعيد؟ انا هاي المصطلح اوجدته في اللغه العربيه اللي هي بالعبري هرحكه، تبعيد. لما انت بتبعد عن الشيء قليلا مش كتير بتشوفه اوضح.
1: محمود درويش قال ابتعد لاراك.
0: ايوه بالضبط، ابتعد لأراك. وبالفعل حقيقة لما
1: والمؤرخين بيشتغلوا في كتابة التاريخ وتاريخ الأحداث بعد مسافة ديستانت زمنية من الحدث.
0: أيوة.
1: حتى يهبط غبار الحدث وتنجل الصورة،
0: تنجل الصورة، ممكن لا تنجل بشكل الصورة بارد،
1: وتتضح الحقائق أكثر.
0: ممكن آه وممكن لا،
1: نتيجة الحوار اللي بحكي فيه، لأنه الزمن كفيل أنه يبين ويغربل
0: نتائج
1: تفاعلات ذاك الحدث.
0: وين تبين وقتها بالتاريخ لما انت بتكون مصدر اولي؟
1: طيب جميل، احنا كنا بين الجد والمزح قبل الفاصل في السياق الحديث عن العمل والتعليم والى اخره، وانت بتشتغل محاضره في يعني في الفن وتاريخ الفن والمسرح. بتقول لي انا في عندي ورشات وبعلم في الكليات والى اخره. بسالك سؤالين، الاول في اقبال اليوم عند طلاب العرب في المدارس في الكليات على موضوع المسرح؟
0: شوف، في اشياء، إما أنك أنت بتستعمل المسرح في التعليم، وهذا أنا تخصصي وهذا أفضل بكثير.
1: في تعليم أي موضوع؟
0: في التعليم، في التعليم أنك تمسرح منهج.
1: بدي أعلم جغرافيا، ممكن أن يكون عندي قدرات
0: مليون
1: مسرحية
0: في طبعا
1: مفيد
0: جدا.
1: شو بعمل؟
0: يعني إيش بعمل؟ ممكن أمسرح الجغرافيا، درس الجغرافيا، وأعمله حصة ودرس، ومنشان أنت تستوعب الدرس أكثر.
1: إنه أنت يعني فوتت عنصر الترفيه هون.
0: مش ترفيه، وإنما الحوار تبصير. والدراما التصاعد بعمل لك أنك تلقط الموضوع أكثر. أغلب الناس بتلقط مثلا عن التاريخ، إذا أنا جبت لك يا كفيلم
1: ببطل ممل،
0: لا وبطريقة سردية. أعطيك مثال، أنا في الكلية الأكاديمية العربية عملت إرشاد لوظيفتين بالماجستير، كان أهمية تعليم الكيمياء عن طريق الدراما والقواعد اللغة العربية. درست كيمياء من خواتي علموني، كتبت مسرحيات وأنطوهن للثانويات، أو عملوا صف بدون تعليم عادي تقليدي، وصف لا عن طريق المسرحيات اللي أنا أنطيتها.
1: وصلت الرسالة
0: طبعا بطريق. 20 علامة تقريبا الفرق بالعلامة بين
1: معدل.
0: هذا صف بالمعدل
1: بكل المواضيع، بالجغرافيا بالتاريخ
0: لما أنطينا.
1: لا انت لا هذا
0: هناك
1: انت
0: موضوعين عملت
1: بس بشكل عام بتقول انه هذا قابل انه يتم توظيفه في تدريس كل المواضيع
0: 100%. أعطيك مثال، انا كنت في المدرسة الإعدادية أنطوني اعلم تاريخ، كان درس عن محمد علي باشا والمماليك، فكتير جاف الإشي. جبت طالب درسته قلت له بدك تعمل مونولوجات انك انت محمد علي باشا مع لباس مع مع مع
1: لبستي طربوش
0: طبعا. ايش اللي صار؟ انطيته المادة اللي هو بده يشرح عن نفسه، اجى على الصف
1: وبلش عن نفسه، عن محمد علي باشا.
0: محمد علي باشا اجى يشرح للصف، انا سألته اسئلة المادة مش موجودة معه هو.
1: حلو.
0: فاستنتج لشخصية محمد علي باشا وأبدع في الشرح عن نفسه. فإيش جبت 5 أسئلة في امتحان التاريخ فيما بعد اللي محلش ولا سؤال حل محمد علي باشا 2020.
1: كديش هذا شائع في المدارس العربية اليوم؟
0: ما بعرف، أما هو قليل.
1: كديش موجود في المدارس اليهودية أو الأجنبية؟
0: في، ولكن برضو مش بالنسبة اللي إحنا متأملينها أكثر. ليه؟ لأنه كمان تعليم المسرح في المدارس العبرية قل، وصار في تقليصات كتيرة.
1: بسكوت هذا صار مش خبز.
0: لا
1: مع أنه المسرح كان مفروض يكون خبز. طيب هذا موجود في الأدبيات تبعت المسرح، قصة يعني توظيفه في التعليم؟
0: طبعا التوظيف في التعليم بلش بالقرن الماضي بسنوات 60.
1: موجود في الأدبيات؟
0: موجود
1: بالأدبيات. دور المسرح في التربية والتعليم؟
0: طبعا هذا موضوع كامل أنا تخصصته.
1: جميل.
0: ولكن مش كل واحد بيقدر يتعلمه.
1: طيب.
0: أغلب اللي بروح يتعلموا مسرح نتيجة أنه مش بدهن المسرح في التعليم.

0: هنا بدهم يكونوا ممثلين في المركز. يختلف هذا عن هذا، يعني أنا بدي أروح أتعلم مسرح، أنا بدي أكون بالمركز، أنا بدي أمثل، هاي نتيجة. ولكن لما أروح أنا بدي أفيد طلاب، أنا بدي أكون هني بالمركز،
1: مدياتر، أنا وسيط
0: طبعا. أنا وسيط وهني عبره، ومش شرط أني أمثل مسرحية
1: طبعا
0: بالمرة.
1: لا
0: هاي هنا مشكلة المسرح في التعليم، أنك تروح تقنع مدير مدرسي في الوسط العربي، واليوم في
1: لأنه للوهلة الأولى هذا ببين كأنه إشي غريب.
0: طبعا بروح لمعلم المسرح بقول لك المدير، طب عال كمرجدي، كنت مرجدي قطرية، أكم مسرحية؟ بدي مسرحيتين في السنة. قلت له لا، مش مطلوب إنه مسرحية، لا أنت بتعلم اللغة العربية، هل بدك شعراء ولا يستعمل اللغة العربية بشكل
1: سليم
0: سليم كأداة اتصال، واللغات والرياضيات وإلى آخره. اللي بده يتخصص ويصير أديب وشاعر وعالم رياضيات وإلى آخره فليكن، بس المسرح في التعليم أنا بدي أستعمله كأداة
1: وسيلة
0: يعبر عن حاله.
1: جميل. طيب السؤال الثاني، لمن يختار أن يصبح فنان وبالذات في على خشبة المسرح في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل اليوم، يستطيع أن يعتمد على ذلك؟ هذا اللي قلته أنا بين الجد والمزح، بطعم خبز المسرح.
0: حسب إذا أنت جدي وعارف الرؤية تبعتك وعندك رسالة بتوصل وبطعميك خبز. بس قديش الخبز اللي بدك تأكله؟ قدي يعني مرات الاكتفاء بالرسالة بتمك. في ناس اللي بيعملوا مسرحيات وبيكتفوا بقل ما يمكن، خبزنا كفى في يومنا، وفي ناس بالفعل ممكن همهن يكون إنه يجمعوا مصاري. بس لا، يعني مش بطلع الواحد مثل أي واحد أجنبي اللي هو بيعمل أفلام ملايين الدولارات
1: وإله أبو وإله أم وإله وزارة ثقافة
0: طبعاً فيه. هون قليل يعني بس بقدر يعيش. بس تعددية صارت في المسارح العربية في البلاد، كسرت من إنه الواحد يقدر بالفعل يتمركز ويقدر يأخذ الخبز اللي هو بديه.
1: طيب كمان سؤال بتعلق بالسؤال اللي سألتك إياه قبل. أنا بطلع هيك بنظرة للخلف، بشوف مكرم خوري، محمد بكري،
0: الله يرحمه،
1: وسليم ضو، وبشوف كوكبي كبيرة
0: أبو وردي
1: اللي وصلوا العالمية
0: طبعا،
1: من مجتمع صغير فلاحي اللي يعني قصص عصامية
0: أكيد
1: يتفوق فيها الواقع على الخيال. اليوم كيف وضعنا من هاي الناحية؟ أنا هذا كمالي لسؤالي عن الإقبال لدى الأجيال العربية اليوم على المسرح،
0: إنه يطلعوا بريت البلاد ولا
1: يعني إنه في اهتمام، في شغف عند الجيل الجاي انه يدخل هذا العالم؟ من تجربتك انت، لانك بتشتغل بالكليات ومع المدارس.
0: المشكله انه الشغف انه مستعد يتعلم سنه او كورس معين ويطلع ممثل، هاي مشكله.
1: نفس قصير
0: بده
1: يدعس على
0: خشبة المسرح ويمثل. ليه؟ لانه عنده هواي.
1: بزبطش
0: ليه؟ لانه هون مثل انت بدك شهاده تدريس في عمل معين مشان تروح. في ناس كتير رائعه مثلا بالاذاعه ولكن ما معكاش شهاده فرضا اعلام او ما الى ذلك،
1: او محاضر في الاعلام
0: بنافسك.
1: مزبوط.
0: صح ولا لا؟ هذا اللي صار،
1: في تراجع من هاي الناحيه. معناته انا استنتج
0: من أي ناحية تراجع؟
1: انه في خشبه المسرح او الفن بشكل عام.
0: أيوه.
1: بين امبارح وبين اليوم لدى المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل لازلنا بخير؟ بالمختصر المفيد السؤال.
0: في خير طبعا، ولكن في قسم مش خير. خلينا أفصل الشغل. تعددية المسارح اللي صارت، من كان ولا مسرح أو مسرحين في سنوات آخر الستين، كان مسرح الناهض والكرمة هدول رسميات، صار اليوم 70. المسرح بده جمهور، بده مدينة.
1: أنت بتقول الكم يعني أجعل حساب الكيف؟
0: جزء طبعا. ليه؟ هذا واحد من بين الأشياء، لأنه أنت بدك تعرض، أنت مجبور تعرض وتعمل مسرحيات. 70 مسرح مشاهدين، قديش الجمهور تبعهم بده يتقسم؟
1: الكعكة صغيرة.
0: فنقلب بالضبط، فنقلب إيش؟ لطلاب، طلاب مدارس مش للكبار. بس أنا بدي أوضح شغلة تانية اللي هي كتير مهمة. لحديث سنوات 80 ما كانوش يتعلموا مسرح، وكان يمكن أفضل، كان الهوى يمثلوا. ليه؟ كانوا مع رسالة. لا هون أنا ناقضت الشغلة. كل الهواة يجوا يمثلوا مسرحيات بالمسرح الحديث ومسرح الاستدروت في الناصري وبحيفا والمدن الكبرى. ليه؟ كانوا يشتغلوا عمل آخر ويعتمدوا على معاشهم ومعيشتهم في العمل الآخر، ويجوا يمثلوا كرسالة
1: حب،
0: ويأخذوا الكلاسيكيات، يأخذوا مولير، شكسبير، يأخذوا ألفريد فرج من المصريين، لينين الرمل، كل هدول تمثلوا على خشبات المسرح في البلاد العربية.
1: حلو.
0: وكانوا

0: الكبار ما كان همهن الربح، مش انه غلط اسا الربح، ولكن لما صار احتراف انا بدي اشتغل وبدي اخذ بس لقمة عيشي من وين؟ من المسرح. فصار الاشي اكثر ايش كأنه بدي، مش التجارة بين قوسين، ولكن انا بدي اعيش.
1: طيب هذا المضمار، لو سألتك عن الفارق بين السينما وبين المسرح عندنا في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، في فارق؟
0: طلع السينما موثقة، السينما
1: لا من ناحية المدايات، من ناحية النجاحات، يعني القدرة على اختراق المحلوية والذهاب للعالمية.
0: لا في
1: في عنا يعني
0: إلي سليمان، هاني أبو أسعد، أنمريج اخترقوا، ولكن أنا ما بحكي عن كيف يعني ممكن أخترق. لا لحظة، مش أنا بحكي عن هذول السينمائيين الرائعين إلى آخره،
1: لا أنا بحكيش عن وجوه أو أشخاص معينين، بحكي بشكل عام مسار السينما ومسار المسرح. عندي إحساس أنا أنه السينما اليوم لأسباب ما بعرفها قطعت شوط أكثر أطول، أكثر نجاحات من المسرح.
0: السينما أنت بتصور أو بتأخذ الفيلم كأنه توثيق وين ما بدك في كل مكان وزمان. المسرح لا، في منظومة أنه هنا والآن الممثل لازم يكون مباشر مع الجمهور،
1: مزبوط،
0: في نفس المكان في نفس الزمان. وضعية الممثلين عندنا أنك تكون بنفس الوقت وجمهورك محدود، هذا بقيد برضو.
1: طيب بسيرة المسرح والسينما دكتورة كارما عبد الحميد زعب، لديك الوقت أنا بدي أكسب وقت معي كثير بعد اللي أشي أسألك. سألنا جبنا سيرة محمد بكر الله يرحمه سهل عليه أبو صالح، اللي هو يعوم في البحرين وكمان في خشبة المسرح وكمان في السينما، أبدع هنا وأبدع هناك في أدوار وفي وظائف مختلفة، إن كان في الإخراج وفي الإنتاج وفي التمثيل وإلى آخره. أنت كنت يعني تقاطعتي معاه في عدة أعمال، منها مثلا فيلم واجب اللي مثل فيه
0: ليلة،
1: ومثل فيه محمد بكري وصالح بكري أيضا، نبعث له كل التحيات والمحبة، وأخرجته آن ماري جاسر.
0: أيوة.
1: بدي أسمعك مقطع منه.
0: بس قبل، أنت قلت أبدع في الجانبين، في جانب ثالث في الكرم والإنسانية والأخلاق.
1: الله يرحم سهل عليه. خليني أسمعك مقطع من الفيلم هذا، فيلم واجب.
2: جايين بعدنا عم نوزع المكاتيب، بعدلنا بس 340 مكتوب. مجبورين بيت على الطريق النصراوي. يا ريتك معنا هون.
3: عليك ساكن مع سلمى،
2: اسمها ندى يا بابا.
4: كيف أمريكا؟
2: إيطاليا.
4: يلا بهمش، أبوك حكالنا إنه عم بفكر ترجع، مزبوط؟
2: لهون؟ لا،
5: في مستشفيات كتير منيحة هون.
2: أنا أركيتكت،
5: يعني مهندس عمار،
6: يعني هو بفكرني دكتور.
1: لأن هذا الفيلم بابتسامة بس وخاز، فيه رسائل اجتماعية
0: طبعا.
1: بيبدأ الفيلم محمد وصالح بوزعوا مكاتيب عرس،
0: بروحوا على كل شريحة من شرائح المجتمع، كل بيت بفتغوله عنده قضية. فبالآخر كتير هيك فيه كوميديا سوداء، اللي هو يوخز يعني، مش كل بيت انت بتفوته بتلاقيه مبسوط، في ناس فاتوا عليه لقوا تعبانين نفسيا فبدين يعزموه على عرس مش فاضين له. انا مثلت هناك دور عمة العريس اللي بدأ اهم اشي تسأله اذا هو باقي بالبلاد منشان تنطيه مخالفة السير عن ابنها. يعني فاتوا
1: شو العمة هاي،
0: مخلصة جدا مش استغلالية. فلا كان تجربة رائعة معهن، وكانوا يصبروا علي لانه كنت مضغوطة في الشغل وأحفظ النص وأفوت لشخصية غير شخصيتي، مش إشي كان هوين قدام محمد بكر وصالح كمان. وظروف التصوير كانت شوي صعبة لأنه في بيوت عادية في الناصري، وكان الطابق الأول نستنى نهاية مشهد، أنا بالطابق الثاني كأنه بيت آخر. فبتعرف كيف ظروف العمل، بس كان طاقم رائع.
1: هذا العمل الأول، الثاني اللي كمان أنت تقاطعت فيه مع محمد بكري، فيلم آخر
0: عيد ميلاد ليلى كان قبله،
1: اللي هو هذا، انطيني هيك فكرة لمن
0: عيد يعني ميلاد ليلى. ليلى هي بنته،
1: صحيح،
0: اللي هو بده يجيب لها كعكة، وهو سائق تاكسي، ونفس الإشي هو من إخراج وكتابة رشيد مشهراو الله يسهل عليه. عمليا كل حدا بطلع معاه كمان عنده قصة وإلى آخره، فهو بتأخر عن عيد ميلاد بنته بالآخر، يعني حدا ناسي كعكه، فبأخذ لها كل اللي تركوه اللي طلعوا معاه، وبعملها عيد ميلاد.
1: جميل. طيب انت ذكرت كلمة النكتة.

0: السوداء أنت كمان مأمن فيها أنه هاي وسيلة يعني إبداع وسيلة إنتاج
1: فيها مفارقة من بين
0: وسيلة تغيير
1: وخز وابتسامي. كوميديا السوداء وخز وابتسامي، هنا هاي المفارقة بتجيب لك الأشياء المتناقضة، بعمل لك هيك خبطة.
0: بس هي تبني وعي مش بس بيها جداً ترفيه،
1: جدا مهم
0: بيها وعي مش بس ترفيه،
1: مليون في البيئة. هذا أهم شيء، الوعي، أنك أنت تحضر شيء وتتعلم منه وتكون واعي أنه هذا مش فن لأجل الفن، وإنما من شان أنت يفيدك.
0: وين وظفتيها النكتة السوداء يا دكتورة كارما عبد الحميد زعبي؟
1: المسطورة. المسطورة أنا ما ذكرتهاش حتى هنا ما نشر عني. أنا المسطورة هي وحدي اللي عمليا تزوج مدمن مخدرات. رسالة المسرحية إنه أبداً ما تقرب على مدمن مخدرات، تتزوجيه وهو مدمن، مع إنه رائعين اللي بتشافوا وإلى آخره هنا ولكن تخديه لأجل إنك تهربي من حياة أنت عايشة فيها، لا
0: بصير من تحت الدرف للمزراد.
1: هاي مثلاً كانت كوميديا سوداء اللي خلص مثلت الدور مونودراما سناء لهب أبدعت، أو جابت الأشياء بنكت كيف قابلت أن كل واحدة بالشؤون الاجتماعية كيف قصتها مع زوجها المدمن. جميل. في مرات الزوجة تغلبت على الزوج، يعني بقضايا اللي هي كوميدية ما أساءت للمجتمع وإنما أضحكت وبعدين أبكت.
0: وهذا الموتيف موجود في كل أعمالك يعني، أو تقريبا في كثير،
1: يتكرر لأنه
0: النكتة السوداء.
1: والله
0: جميل. صديقنا الفنان أسامة مصري كتب عنك، وأنا استفدت منه ينطي العافية، بعض معلومات سيرة ذاتية. الله يعطي العافية، عمل إشي جميل أسامة المصري،
1: وعم بوثق كمان عن فنانين آخرين بطريقة جيدة جدا. هي طريقة التوثيق أهم شيء،
0: مش كاتب بس المسطورة بتكون.
1: لا هي هاي، أنا
0: بس كاتب.
1: في كتير أشياء أنا ما كتبتهاش حتى.
0: بس أنت أخرجت يعني كمان أعمال كثيرة.
1: أعمال كثيرة.
0: المرأة، الزهرة، أنا إنسان، الشمس والقمر، بنات الحارة.
1: أيوة.
0: بناتنا داخل المدرسة.
1: أيوة.
0: لقاء.com.
1: صح.
0: والقائمة طويلة طويلة.
1: صحيح.
0: مين منهن هيك اللي يعني تشتاق ترجع تنبشي في أوراقه وكلماته من هاي الأعمال؟
1: مذكرات نسائية.
0: شو قصتها هاي؟
1: قصتها هدول 8 نساء من المثلث اللي هن علمتهن علمتهن أو مرقنا سايكو دراما، ومن قصصهن كتبت مسرحية أو تمثلت المسرحية في كلية القاسمة فوق النص ساعة. مسرحية هادفة جدا، بتحكي عن مذكرات النساء اللي كانت موجودة بقدراتهن، من قصصهن وقدراتهن. وبدي لأول مرة أعترف بهاي المسرحية، بعرفش إذا هالنساء معاتي مثلوا قصة لا امرأة كانت معهن وهن بيعرفوش إنه قصتها.
0: يا سلام.
1: وهذا كان التحدي، هذا كان التحدي.
0: لو أنت خبرتيهن كان ممكن يعمل ضرر يعني؟
1: مش ضرر، إحراج، لأنه إحنا بنحكي سايكو دراما وما أعلنتش أنه هاي قصتها. أنا وياها اتفقنا بطريقة مغلفة على القضية. ليش أنا برجع لها؟ أنت بتحكي على نساء تقليديات عاملات أبرزوا موضوعا جريء جدا جدا جدا، اللي أنا يعني كنت مذهولة من ردود فعل في كلية، لأنه في هناك متحفظين.
0: شو الموضوع؟
1: الموضوع طريقة تعامل فظي، بديش أقول أكثر، تسلط الرجل بزوجته من كل النواحي، وافهم ما تفهمه، أو كيف قدرت تتغلب على هذا الشيء باستغلال مواهب كل واحدة من صديقاتها النساء.
0: جميل. طيب من الأدوار السينمائية والمسرحية والقائمة طويلة، مثل ما كنا ما شاء الله حسابك المسرح الثقافي كبير، بتأمل أنه حسابك المصرفي كمان يكون بذات المقدار.
1: أنا بقول مسطورة الحمد لله،
0: ما دائما الحمد لله.
1: مرة
0: كان لك دور في فيلم حيفا لرشيد مشراوي. شو وضع في حيفا؟ خدينا على حيفا هيك دقيقة.
1: حيفا كان كمان لمحمد بكري، ولكن ما تقاطعت معه، كان مشهدي مع
0: بس اللي أخرجه رشيد مشراوي.
1: رشيد مشراوي، لا ما كانش مشهدي مع محمد بكري نفسه، وإنما كان مشهدي مع المرحوم طارق قبتي.
0: الله يرحمه وسهل عليه.
1: الله يرحمه. أنا من طول عمري ينطوني المرأة الفلسطينية أو أم.
0: هاي أدوارك؟
1: لا بشكل عام. بس بعدين تغير الإشي. ليه ما بعرف. القضية كان إنه كيف أنا بدي أدور على ابني العروس عن طريق الصورة لابن المسجون بس يطلع من السجن. هاي همي إن ألاقي له عروس بس يطلع من السجن.
0: كلمتين عن مسرحية الأعمال الأطرش.
1: الأعمال الأطرش الله يرحمه رياض مصاربي أخرج مسرحها عن غسان كنفاني، وأنا كنت
0: الكاتب الراحل الفلسطيني غسان كنفاني اللي ذكرى رحيله في تموز.
1: أيوة بالضبط. أعتقد 8/7. الإشي اللي صار إنه كنت خريجة جامعة جديد وانطاني دور المرأة من أهم فوت أدخل شخصية المرأة على المسرحية وهي ما كانتش موجودة وانطاها الدور الأعظم في المسرحية. أنا مديني لهذا الإنسان بالكثير الكثير لأنه أول من أبرزني على المسرح وفجر طاقات المسرحية رياض مصاري.
0: الله يرحمه سهل عليه.
1: الله يرحمه.
0: جميل.
1: مديني لإله. والمرأة كانت ثائرة في ذلك الحين وتمردت على كل المجتمع من أولها.
0: معناته فيك شخصية متمردة أنت بالصدفة بتفوتي بهاي الأدوار.
1: متمردة بحدود كيف يعني؟ أكره التقليد
0: بعقل وبقدر يعني
1: بالضبط
0: وبالوقت الصح.
1: لأنه لا أنا إنسان مغامر متمرد على التبوهات.
0: ممكن يكون ممثل على خشبة المسرح مش مغامر؟
1: ممكن
0: وبيبدع زي الإنسان المغامر؟ بكون إنسان مع قيود
1: مع قيوده بده يكون مغامر إنه بنجح بنجحش أنا بدي أوصل. ولكن واحد طالع على المسرح لأنه واجب.
0: طيب الكلمة الأخيرة اللي ضلت معي دقيقة الأخيرة يا دكتورة كرمة عبد الحميد زعبي في مجال البحث والكتابة. أيوة. عن الفن أو بالمسرح الفلسطيني بشكل خاص. أيوة. صدر لك كثير يعني. أيوة. أعمال بعدك مواظبة على دراسة وكتابة
1: أكثر كتابة شو اسمه إنتاجات مسرحية ورح يكون أفلام.
0: شو في على الطريق على النار؟
1: على النار رح يكون بتأم فيلم ومشرح كتابة فيلم. وكان عندي قبل شهر فيلم طلابي عرضته للكلية الأكاديمية من كتابة وإخراجي وتمثيل الطلاب المسار الممتازين. إسا الأبحاث في عندي لقدام مؤتمر راح يكون عن المرأة في المسرح الفلسطيني في شهر 9 مؤتمر دولي. وكتابات بحثية راح أكمل كتابة بحث عن المسرح الفلسطيني ما قبل 48. هذا ما حطتوش أنا في الدكتوراه تبعي ولكن هذا يمكن أنا لازم أحكي عن الجانب هذا. أنا أخذت خلفية عن دراستي 5 سنين وأنا أقرأ تاني كتبت المقترح.
0: شو استنتجت بجملتين عن المسرح الفلسطيني قبل النكبة؟
1: رحلة غير متناهية من الغرابة والتعجب والقدرة والطاقة اللي ما حدا بيعرفها. خلينا أوضح. في كان 4 إخوة من آل الجوزي، نصر وصليبة وفريد وجميل. هدول من أسس المسرح الفلسطيني ما قبل 48. أبدعوا في الكتابة وعندي بخط إيدهن مخطوطات عن الأعمال المسرحية ما قبل 48 والفعاليات تبعونهن. وهدول أنا قابلت 2 منهن شخصيا ووثقت وهذا لازم يطلع فيك دراسات.
0: خلاص معناته هذا مناسب بسبب آخر إنه نستضيفك من جديد يا دكتورة كرمة.
1: هذا في صدد هذا الإشي اللي أنا لازم أعمله لأنه أنا بقولك مصدر أولي كنت مع هذول الأشخاص.
0: كنا في بداية البرنامج طبعا في حديث المزح وأنا بحب أفوت بابتسامي على خارج الضوء. قلت لك هذا اسمك اسم غريب عجيب. يمكن أول ما سمعت بزماني حدا اسمه كرمة غير كرمة الزعبي
1: ومسرح بيت الكرمة من أوائل المسارح.
0: فقلتي لي أمي الله يطول بعمرها وهي سيدي معمر على أبواب المية بدنا نحتفل في عيد ميلادها المية إن شاء الله ندق على الخشب. كانت قد استمعت إلى برنامج راديو كان في محللين يحللوا بالأسامي فقلتي لي لفت نظرها اسم كرمة. قلت لك أنا يا كرم العلالي عنكودك لنا. فقلتي لي يعني القصة اللي بده يرد يسمع يرجع لبداية البرنامج.
1: أيوة.
0: هذا بجيبني أسألك بعد الدراسة والفن والمسرح وخشبة المسرح،

0: تسمعيها لفيروز كتير. في عندك فرصة تسمع موسيقى أغاني، عندك هوايات، احكي لنا بختامها ومسكي بثلاثين ثانية.
1: الأغاني تبعت فيروز مش فقط صباحي مسائي، كمان طبعا كمان أنا عاشقة لأغاني فريد الأطرش وموسيقى. هواياتي ممكن يكون سباحة، ممكن طبخ وقراءة، تمثيل، وبديش أقول أشياء أخرى.
0: أشياء أخرى.
1: وأشياء أخرى. السفر والكتابة.
0: دربك خضرة وين ما سافرتي وين ما رحتي، وخذينا معاكي كمان إذا بتعرفي تسافري كمان زي ما بتعرفي تطبخي وتمسرحي بكون ممتاز.
1: نفس الإشي، مهم في نتيجة، المسرح والنتيجة والطبيخ والنتيجة.
0: بنتمنى لك كل يعني التوفيق في كل دروبك. دكتورة كرمة عبد الحميد زعبي، شكرا لك وشكر لكل من استمع واستمتع وأصغى لهذا الحديث معك، وشكر لجواد العمري في قسم التصوير والديجيتال والهندسة الإذاعية الياس مرجية ومحمد علي أبو ليل. ومرة أخرى نقول لك يا دكتورة كرمة زعبي أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا فيك، شكرا لك كثير كثير أستاذ وديع.
0: يا مرحبا بك.
1: أنا بستمتع في لما أسمع برنامجك، واستمتعت لما قبلت.
0: الفضل إليك، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك العافية.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب الانفجار الذي وقع شمالي البلاد ظهر اليوم أن التحقيق الأولي للقوات في الموقع يشير إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت لاحقا. وأضاف بيان الجيش أن التحقيق في الحادثة لا يزال مستمرا وأن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط والعمل في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت نجمة داود الحمراء مصرع فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة 23 آخرين بينهم 8 بحالة خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة بين كيبوتس منارة وإفتاح قرب الحدود مع لبنان. أفادت التقارير بأن المصابين هم من مجموعة تضم طلابا ومعلمين من مدرسة أورت الدينية في معلوت، كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة عندما داس أحدهم على جسم مشبوه. بدوره أفاد صندوق القومي كارين كيامت بأن الدخول

0: إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار عام 2025 وحتى إشعار آخر. إلى ذلك قال المفتش العام للشرطة في تصريح عقب الحادثة إن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأشار إلى إمكانية تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة جراء اصطدامه بسيارة في مدينة الناصرة مساء اليوم، ونقل طاقم من نجمة داود الحمراء المصابة إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لتلقي العلاج. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اعتقال رئيس بلدية كفار سابا رافي ساعر لمدة 8 أيام في إطار التحقيق في قضية فساد عام، كما مددت اعتقال زوجته للمدة نفسها. وتشتبه الشرطة في تورط رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين ورجال أعمال في تلقي رشاوى مقابل التأثير على مناقصات بلدية، بما يتيح لشركات وأصحاب مصالح الفوز بمشاريع وعقود في مجالات مختلفة بينها النظافة والبناء والخدمات البلدية. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من منطقة المثلث الشمالي بتهم اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة والاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات، إلى جانب تهديدات بالقتل والحرق والدهس. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد آخر جراء استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ونهار غد تكون الأجواء معتدلة ودرجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها السنوية العامة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في عقاب الانفجار الذي وقع شمالي البلاد ظهر اليوم أن التحقيق الأولي للقوات في الموقع يشير إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت لاحقا. وأضاف بيان الجيش أن التحقيق في الحادثة لا يزال مستمرا وأن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط والعمل في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت نجمة داود الحمراء مصرع فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة 23 آخرين بينهم 8 بحالة خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة بين كيبوتس منارة وإفتاح قرب الحدود مع لبنان. أفادت التقارير بأن المصابين هم من مجموعة تضم طلابا ومعلمين من مدرسة أورتا الدينية في معلوت، كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة عندما داس أحدهم على جسم مشبوه. بدوره أفاد صندوق القومي كارين كيامت بأن الدخول إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار عام 2025 وحتى إشعار آخر. إلى ذلك، قال المفتش العام للشرطة في تصريح عقب الحادثة إن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأشار إلى إمكانية تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة جراء اصطدامه بسيارة في مدينة الناصرة مساء اليوم. ونقل طاقم من نجمة داود الحمراء المصابة إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لتأكيد

تلقي العلاج. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اعتقال رئيس بلدية كفار سابارا في ساعر لمدة 8 أيام في إطار التحقيق في قضية فساد عام، كما مددت اعتقال زوجته للمدة نفسها. وتشتبه الشرطة في تورط رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين ورجال أعمال في تلقي رشاوى مقابل التأثير على مناقصات بلدية، بما يتيح لشركات وأصحاب مصالح الفوز بمشاريع وعقود في مجالات مختلفة بينها النظافة والبناء والخدمات البلدية. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد رجل من منطقة المثلث الشمالي بتهم اغتصاب زوجته والاعتداء عليها في مناسبات متعددة والاعتداء على ابنتهما البالغة نحو 9 سنوات، إلى جانب تهديدات بالقتل والحرق والدهس. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد آخر جراء استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. ونهار غد تكون الأجواء معتدلة ودرجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها السنوية العامة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر

0: المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي شاب في العشرين من عمره مصرعه مساء اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة شقيب السلام في النقب. نقل الشاب إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة حرجة، حيث أجريت له عمليات إنعاش إلا أن محاولات إنقاذ حياته لم تكلل بالنجاح وما دفع الأطباء إلى إقرار وفاته. أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة جراء اصطدامه بسيارة في مدينة الناصرة مساء اليوم. ونقل طاقم من نجمة داود الحمراء المصابة إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة بعدما قدم له الإسعافات الأولية في الميدان. أعلنت القائمة المشتركة أن مكتب المدعي العام للدولة يدرس فتح تحقيق مع أشخاص التقوا محاضر الرياضيات في جامعة باريلان المتهم بالتخطيط لهجمات تستهدف مواطنين عرب لفحص ما إذا كانوا على علم بمخططه ولم يبلغ السلطات. ومن بين هؤلاء الشخصيات في مجالات الأمن والإعلام والأوساط الأكاديمية والسياسات العامة، وذلك عقب توجه تقدمت به القائمة عبر مكتب عضو الكنيسة عفر كسيف. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب الانفجار الذي وقع شمالي البلاد ظهر اليوم أن التحقيق الأولي للقوات في الموقع يشير إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله بقيت في المنطقة وانفجرت لاحقا. وأضاف بيان الجيش أن التحقيق في الحادثة لا يزال مستمرا وأن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط والعمل في المنطقة. إلى ذلك أعلنت نجمة داود الحمراء مصرع فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة 23 آخرين بينهم 8 بحالة خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة بين كيبوتس منارة وإفتاح قرب الحدود مع لبنان. وأفادت التقارير بأن المصابين هم من مجموعة تضم طلابا ومعلمين من مدرسة أورتا الدينية في معلوت، كانوا في جولة مشيا على الأقدام في المنطقة عندما داس أحدهم على جسم مشبوه.

0: بدوره أفاد صندوق القومي كارن كايمت بأن الدخول إلى غابة منارة والمسارات ومناطق الاستراحة المحيطة بها محظور منذ 25 من أيار عام 2025 وحتى إشعار آخر. إلى ذلك قال المفتش العام للشرطة في تصريح عقب الحادثة إن الجولة حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأشار إلى إمكانية تقليص الرحلات والجولات مستقبلا في إطار مراجعة إجراءات السلامة والتأكد من عدم تعريض الأطفال للخطر. أظهر استطلاع نشرته القناة 12 تصدر حزب يشار برئاسة جادي آيزنكوت ب23 مقعدا، متقدما على الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو الذي حصل على 20 مقعدا، فيما نالت القائمة المشتركة 8 مقاعد والقائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، وحصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، واتسع الفارق بين آيزنكوت ونتنياهو في الملائمة لرئاسة الحكومة إلى 10 نقاط مئوية. مددت محكمة الصلح في ريشن ليتسيون اعتقال رئيس بلدية كفر سابا رافي ساعر لمدة 8 أيام في إطار التحقيق في قضية فساد عام، كما مددت اعتقال زوجته للمدة نفسها. وتشتبه الشرطة في تورط رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين ورجال أعمال في تلقي رشاوى مقابل التأثير على مناقصات بلدية، بما يتيح لشركات وأصحاب مصالح الفوز بمشاريع وعقود في مجالات مختلفة من بينها نظافة والبناء والخدمات البلدية. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد آخر جراء استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ونهار غد تكون الأجواء معتدلة ودرجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها السنوية العامة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

علشانه. علشان

103.3 107.8 FM.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: ميرسي شكرا.
1: هاي بالنسبة للنكهة. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: من عمالقة الزمن الجميل وركن من أركان الثقافة الموسيقية العربية، الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لقب بصاحبة السكون الصاخب.
1: أهلا وسهلا بالسيدة نجاة.

0: شكرا شكرا والف شكر ست نجاة على وجودك معنا الليلي. تفضلي خليني اساعدك. تفضلي تفضلي خلينا نقرب شوي.
1: تحيات للفنانه العظيمه نجاة. تفضلي ست نجاة.
0: شكرا أغنيتينا الليلة بكل حب وحنين، والكل بيشتاق لهالزمن الحلو ولهالزمن الجميل. الله يطول بعمرك.
1: يلا وسام، هلا وسام بيساعدك ست نجاة.